أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

لك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك ولك الحمد من ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت إليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منا وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى.

يا وارد يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما عبد لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا.

سابق الفوض وسامع الصوت وكاس لضام نحمل مشرها بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعلنا المسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهبلنا بها ما عبد المحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حظ بعلمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حظ بعلمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا منصرنا للقوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة دينه ظاهر وباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الزاد إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهات إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفتنة إلى الاجتهاد من الخذلان إلى التوفيق من البدعة إلى السنة من الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب النظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال صدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شامل من لدنك ورزقا واسعا هنيئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر لا عدل ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما ردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا لدنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم هم الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله. وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقافلة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد دروس القطب أجنى عن القلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا
ولا ننسى كمال الدين سعد عظيم الحان تاج العابدين يا الله ونظمها أبا بكر إماما حباه لا وجاه مكينا يا الله به من الدعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله يا الله ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح المال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك يا الله يا موجد الخلق ضرام واسع الكل بره أسألك أسبال ستر على القبائح والأقطار يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصل قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يقف فيك ظني يا الله أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي حظوظ قبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم أنجال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي واجمال يا الله يا رب عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري والإبطال يا الله وامنون عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي أمن الفرد بالكمال على وتنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري اختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد هذه الدال يا الله الحمد لله شكرا على نعمه تترى وجهره بالغزال.

أرحم الراحمين راحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين.

الله وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويميل الخائفين رب اسقنا غيث عام نابع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نابع مبارك دوام يدوم في كل عام

جميل وكل فعلك جميل. من طويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل القروب واكفي هذا المدين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم والصحب والتابعين يا الله. ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد أتيت السادة العارفين أهل المزية يا الله. بحكم الذوق في فم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري واضطراري يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله. يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله. قد كفاني علم ربي واختياري يا الله. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله. يهزم العسر ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله. يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا الله. قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله. قد كفاني علم ربي واختياري يا الله. لم أزل بالباب واقف ارحم ربي وقوفي يا الله. وبوعد الفضل عاقف فأدب ربي عقوبي يا الله. ولحسن الظن لازم وحليبي يا الله. وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله. قد كفاني علم ربي واختياري يا الله. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي يا الله. وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله. فالأنا والبسط حالي وشعاري ودذاري يا الله. قد كفاني علم ربي واختياري يا الله. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات. تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات. تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات. فر الله العظيم عن جميع الخطرات. في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين أوجهن ولجميع الغافلات ولحرام أو ندب مباح ومكروه وواجبات ولكل ما عرف الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهباد. يا الله بدل ذنوبنا حسنات تتت يا الله سمعنا وأطعنا بادنا للصالحات. وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات. وأعطنا حسن اليقين مع كمال دائم. وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات. وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات بالقبول لأعمال

هم دائما في الدار الذئب. واغفر لناظمها وللقارن هم والقاريات ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات، وارحم وفق أمة أحمد وهذه واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب هذا النعمات تداخل خير رضا نفسه وتتعشى أمداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن صحابتي أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وساعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا من قديم شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بقودي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتحنا للأبواب يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاق المارد وحاسد معاند بحق سر طاصم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد حاسد المعاند بحق سر طاصم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاصم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي.
إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرفك كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء.

قصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

الله أكبر. وما أنا من المشركين من صلاة نسكي وحياة مرحبا. بسم الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ مما يخلق ما يشاء لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك لأجل مسمى ألا هو العزيز الحكيم ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل قل تمتع بكفر وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لهم من لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: رسول الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن
سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهدي
تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من الكتابة الحديقة العنيقة للأعلام الشيخ محمد بن عمر بحرق رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال المؤلف: وفي الدنيا الدنية إن زهدت وفيما عند أهليها ظفرت من المولى ومنهم بالوداد. وأصل البيت قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى: هو حديث حسن، وفيه الحث على التقلل من الدنيا والزهد فيها، وعلى اليأس مما في أيدي الناس، وقطع الطمع عن الاستعانة بهم في مال أو جاه، والإرشاد إلى أن الغنى عنهم موجب لبقاء ودهم، كما أن في إظهار الحاجة إليهم موجب لبغضهم إياه، وإلى أن الزهد في الدنيا موجب لحب الله إياه، لأن الزهد فيها رأس كل حسنة، كما أن حبها رأس كل خطيئة، والله يحب المحسنين. وأما الزهد في الدنيا فسنذكره في الباب العاشر. وأما الزهد فيما في أيدي الناس فلأن من شاركهم فيما في أيديهم أبغضوه، وسقط من عين الله أيضا، حيث لم ينزل به حاجته سبحانه، ويرغب إليه فيما في خزائنه ليغنيه، ويستغني بفضله عما سواه. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي رزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم على من خالق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض إلا لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل وآجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الأسناد. ويوشك أي يسرع وزنا ومعنى. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير صدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف فيعفه الله، ومن يستغني يغني الله. رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما عشت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك باليأس عما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وإياك وما يعتذر عن منه. رواه البيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكفي فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
1: قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد كان البيت الذي قبل هذا: المبادرة بالصحة والفراغ، وهي في باب الاثنين، وهذه الوصية ثانية في باب الاثنين، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: في الدنيا الدنية إن زهدت وفيما عند أهليها ظفرت من المولى ومنهم بالوداد. وأصلها كما سمعتم ما قال في الحديث، أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. بغى يكون محبوب عند ربه، بغى يكون محبوب عند الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الطريق للوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى والوصول إلى محبة الناس. فدله على ما هو الأهم. وأن كان الإنسان إيش تطلب محبة الناس، يعني إيش بتلقي أنت إذا بغيت الناس يحبونك؟ ليه تريد تكون لك شاه عند الناس؟ تريد أن يكون لك شهرة ومكانة يقدم لك خدمة؟ بس جاب لك النكتة اللي في وسط محبة الناس، ازهد فيما عند الناس بس. يحبونك ماشي، مشكلة يحبونك. والله سبحانه وتعالى قد أنزل، قد قال، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه إذا أحب الله عبدا أمر جبريل أن ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. لكن النكتة هنا المذمومة هي محبة الجاه والمنزلة والترفع فإذا زالت هذه لا يريد من الناس شيء، لا يريد منهم أن يخدموه، لا يريد منهم أن يعظموه، والخلاص حتى حبوه كلهم من طرف الأرض إلى طرفها ماشي ضرر، لأن المحذور ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه، قد خرج من قلبك خلاص. مع ذلك أيضا لابد، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى وصية تامة للحذر من هذه المحبة، محبة الجاه والمال واحترام الناس وإجلال الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب، مش من قام له الناس، وإن قاموا له الناس خلوا يقوموا ليش يضر. لكن المشكلة لو أحب أن يقوموا، لأنه جاءت بذرة إرادة له الجاه والمنزلة ومحبة احترام الناس، بعدين بيلقيها حق من الحقوق، وكأنها خط اشترى به قطعة، وذا كأنه ما قام لي، ذا كأنه ما سلم علي، وذا كأنه ما حضر عندي، وما شاء الله ويعيش تعبان وبيتعب الناس، ولا أحسن السير إلى ربه تبارك وتعالى. أنت تريد الله أم تريد من الناس شيء؟ أنت تريد للناس، لا تريدهم لك، تريد لهم، تريد أشياء لهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من تمام الإيمان وكماله أن يفرح المؤمن، أو من علامات المؤمن أن يفرح إذا نزل خيرا بأخيه، ويحزن إذا نزل به ضر أو شر. فإن لم يتوفر لا ذا ولا ذاك، لا يفرح بنزول الخير على إخوانه المؤمنين، ولا يحزن بنزول المصائب والآفات عليهم، يقول له كيف، وين الإيمان واتحاد، اتحاد قوي بين أهل الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. كيف إخوة؟ يعني يعملون شعارات ولا لافتات؟ مشاعر في الباطن صادقة. فمن أجل الله يحب كل مؤمن، ومن أجل الله يحزن على كل ما نزل بأي مؤمن. وهذه مسألة يحتاج المؤمن أن يطور نفسه فيها، لأنها دالة على كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه، مش كافر، ما أحب، ما هو مهتم بما ينزل على المؤمنين ولا يسرب لخيورهم، ما هو كافر، لكن كمال الإيمان ماشي، ما يحب لها ذلك، يدل على أنه متفاعل مع الإيمان كما أمر الله، متفاعل مع الإيمان كما أمر الله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. وأكيد إذا صح فيه عضو جميع الأعضاء تنبسط، كما أنها تتأثر من إصابة عضو واحد تتأثر من سلامة ذلك العضو. إذا سلم العضو وعاد في الإنسان نشاط جديد، معنوية وانشراح واطمأنينة وفرح بإزالة ذلك المرض. وكذلك المؤمن إذا رأى ما زال بإخوانه المؤمنين أو ما نزل بهم يتحرك لذلك. فالمؤمن مطلوب أن يحب للناس، لا أن يحب شيئا من الناس، ويريد شيئا من الناس فما بيحبونه. ازهد في الدنيا
2: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فدله على الـ على الـ على الـ على الحقيقة المطلوبة من ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع حوله الصحابة، بذلوا أرواحهم وأنفسهم من أجل نصرته ومن أجل أن يتحقق ما يريده من نصرة الدين وإعلاء كلمة الله. هو ما أذى أراد منهم النبي، ما أراد منهم شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما أراد لهم، فرح لهم بكل ما قدموه وما فعلوه من نصرة ومن محبة ومن بذل للأرواح والأنفس من أجل الله. فإن الأنبياء والخلفاء يملكونك تمليك، يملكونك إيش؟ خير الدنيا ونعيم الآخرة. خير الدنيا يملكونك إياه، يصلح لك الشان، ينضبط لك الميزان، تتفاعل وتتعامل مع الحياة كلها بانضباط، لا تهزك البأسة ولا المشاكل ولا الشدائد ولا السرة والنصرة والغلبة تجعل فيك زهو أو فخر، لا أبدا، لا ذا ولا ذا.

فهذا إنسان صلح له الشأن في الدنيا، وليس معنى الذي يصلح شأنه في الدنيا وتواتيه الأسباب أنه خلاص يخلو من المشاكل ويخلو من ومن، لا لا لا، ما حد يخلو من شيء أبدا، ولكن الله يخرج أولئك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فجعل المخرج له دلالة على وقوعه في الشدائد، لكن إذا كان متقي لله الله يتولى إخراجه من الشدة بسرعة قبل ما يكثر التفكير والتخطيط، ينقذه الحق، تنفرج أمامه بسرعة من دون إعمال فكر كثير وحدث كثير وتفكير واسع، بسرعة تنفرج له بسبب تقواه لله، لأن الله مع المتقين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذا للمؤمنين، هذا للمتقين، هذا النعيم ملك كبير. إيش كبير الملك ذا؟ دولة؟ إيه بحصل؟ لا لا، ما هي دولة، ما تساويها الدنيا ولا تصح المقارنة بها إلا من حيث التسمية، تسمية ملك. أقول لك في الدنيا أنا أملك، لا لا، ما هو ذا الذي له. وكبير إيش نظر الله يقول كبير، تمام، ما هو رئيس دولة ولا رئيس مؤسسة يقول هذا شيء كبير، رئيس، لا لا، الله هذا ملك كبير، فيه في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فالأنبياء والخلفاء يريدونك لله، إن وضع التكليف فهو تشريف، فهم ينظرون إلى هذا البعد ببصائر الإيمان والنبوة، ينظرون إلى هذا البعد يريدونه لك. وحقيقة لا يفقه الإنسان، ما يفقه ماذا يراد له، ولكن إذا صفت له القريحة وكمل له التصديق فالحمد لله تمت النعمة، قريحته صفت وبصيرته تنورت، خلاص أبصر الحقائق وصار يبذل كل قواه الظاهرة والباطنة من أجل تحقيق مراد الله. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ومحبة الله، محبة الله أعظم، ازهد في الدنيا. قال الإمام النووي الحث على التقلل من الدنيا والزهد فيها، يعني بمعنى الأخذ من الدنيا ما لك به حاجة تستعين بها على مراد الله ورضاه والاستقامة على منهاجه، سواء كان هذا الذي طلبته من الدنيا لنفسك أو لغيرك، لأن المقصود فيه ليس هو الدنيا أبدا، وإنما المقصود فيه الثبات على الاستقامة والسير فيما يحب الله ورسوله. وكلما أخذ الإنسان من الدنيا لأجل الآخرة فليس من الدنيا، هذا الذي أخذه ليس من الدنيا لنفسه أو لغيره، لأنه أراده لأجل يعينه على الاستقامة وإرادة الله تعالى والدار الآخرة، فلا يكون ذلك من الدنيا، هذا آخرة. الذي يطلب الدنيا لأجل الآخرة هذا آخرة، مع أن الحق سبحانه وتعالى ربما عاتب على طلب الدنيا ولو لإرادة الخير، يقول لك أنت بس اسعى في أسباب من أجل تقوم بواجبك، لكن لا يستقر في قلبك الطلب للدنيا والرغب فيها والانهماك فيها. فالله سبحانه وتعالى قال عن غزوة أحد، ذكر هذا الموضوع في غزوة أحد، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل المشركون وليس عند النبي قوة يواجه عددهم، فخرج إلى أحد، جاء الترتيب والتخطيط للحرب، وجعل أحد خلف ظهره، وأحد في شمال المدينة وهم واجه المدينة، والطريق الذي سيأتون منه هو من جهة أحد، لأنه في الجهة الغربية والشرقية حرار وحياء، حجارة سوداء وأرض صعبة جدا للمشي فيها، وجعل رماة على جبل عينين، جبل عينين جبل صغير وجبل أحد بعده، وفي طريق

وبالفعل قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده، تحصونهم بإذنه. بدأوا يقتلون فيهم ويضربون والمشركين يفرون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إيش الفشل ذا اللي حصل؟ لما بدأ المشركون في الهروب وصار المسلمون يجرون خلفهم، تنازع الذين في جبل الرماء، مفروض ننزل نشارك إخواننا نجمع السبي، وآخر مجموعة قالوا لا كيف نخرج؟ الرسول قال تبقون مكانكم حتى لو رأيتم الطير تخطفنا لا تتحركون، رأيتونا منتصرين مغلوبين ضعفاء أقوياء مكانكم، إلزموا المكان، لأن هذه محل النقطة من نقاط القوة في الحس والظاهر. منكم قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، قد النصر أمامكم يلوح، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. صرفهم وعفا عن الصحابة، لكن إيش العصيان ذا اللي حصل؟ إيش الدنيا اللي يريدون هذه الصحابة؟ قال الشيخ ابن عطاء الله أقل ما يعتقده المؤمن في أصحاب رسول الله في قول الله منكم من يريد الدنيا أنهم يريدون الدنيا لأجل تقوية الإسلام، لأجل الله والدار الآخرة، لا يريدون الدنيا كمان نحن اليوم نرغب فيها ونريدها، لا تقيس، هذا قياس بعيد، هذا اللي قال أقل ما تعتقدوا فيه أنهم أرادوا الدنيا لأجل الآخرة ولأجل إعلاء كلمة الله، فصار هذا أمر شريف وعاتبهم عليه. ليه؟ لأنه في مخالفة، لا زال في مخالفة وإن كانوا صح. ومنكم من يريد الآخرة أثنى عليه، قال لما ما طلبوا الدنيا عند توجيه رسول الله أبدا، مهما تكون الدنيا اللي بيحصلونها، رسول الله يقول تبقون هنا، لو فات علينا من الدنيا كنوز الذهب والفضة، إنه إحنا على أمر رسول الله وفي السعادة والفوز والنجاح والفلاح. ومنكم من يريد الآخرة، فطلب الدنيا شوف إلى هذا المستوى، إذا كان على غير الوجه المطلوب يذمه الحق وذمه. شوف طيب هو يقولك يريدون الآخرة، ليش ذم إرادتهم للدنيا؟ لأنه على وجه مخالفة لرسول الله في الخروج من جمل الجبال الرمى، وإلا طلب الدنيا لأجل الآخرة. طيب شيء طيب، إذا صدق المؤمن في ذلك من أجل الله لا شوائب ولا خداع للنفس بتخدعه، كما قال الله في ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. والإنسان إذا طلب الدنيا يشوف في الحياة نفسه، هل تواسي؟ هل تنفق؟ هل تتسخى بما فضل؟ هل تؤثر أحيانا؟ إن كان هذا قد حاصل منك مرات وممارسة، ومع ذلك كان يقول بعضهم في طلب الدنيا يا طالب الدنيا لتبر بها تركك لها أبر وأبر، تركك لها أبر وأبر. وربما اختلف ذا باختلاف حالة الناس الذي يصل إليها في سيره إلى الله وفي إنفاقه للدنيا وفي مواساته وفي عدم تعظيمه لها وإكباره لها، لأن كثيرا من الأكابر كان لهم مسلك آخر في طلب الدنيا لمواساة مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل، بل ربما بعضهم طلب الدنيا على الوجه الصحيح في مقامه الذي هو فيه، وإلا فالأصل لا يطلب الدنيا ليبر، فإن كثير يطلبون الدنيا ليبرون بها ثم يبخلون، ثم طلبوه لأجل منافع أخروية ومنافع عامة ثم يخصون أنفسهم بأجزاء منه. قلت تركوك لها أبر وأبر، لو تركتها أبر لك. ومن أراد الدنيا لأجل الآخرة وعنده فعلا في شيء، عنده في شيء موجود، واحد عنده دعوة إلى الله،

0: طلب علم، إكرام الأضياف، إكرام الغرباء والمارة. وبالفعل هذا شيء قد يتم منه وقد يستدين ويحصل هذا الأمر منه. هذا لم يطلب الدنيا، تعرف أنه في مبرر وفي أشياء محاسن إسلامية ومحاسن أحبها الله وفيها يتوجه ويسير، ولا يأخذ من الدنيا إلا على قدر الحاجة. واحد عنده فرش في البيت كثير، أواني كثير، لا عنده ضيوف يجون، لا يستدعي أحد، لا هذه زوية، إيش الداعي لهذا كله؟ يكون إسراف. لكن إذا كان عنده ضيوف يمرون عليه وأصدقاء ويدعو الناس وله ترتيب أو غرباء في أي مكان، تمام، يقول هذا ما شاء الله مقاصده صالحة ونوايا حسنة بالفعل والتطبيق، ما هو وليس بالأماني والتوهم. وقد قال الإمام الشافعي: لو أوصى رجل لأعقل الناس يصرف لمن؟ لمن يصرف؟ للزهاد. لو وضعت السؤال ذا اليوم على وسائل التواصل ومحركات البحث، من بيعدون وعقل الناس؟ لو بتشوف بس فين وصل الناس، هل بيعدون رياضي ولا مصارع ولا رئيس دولة ولا كابتن طيران؟ إيات بيعدون وعاقل، إيش تتوقع؟ بيعدون هذا وأتفه منه إنه هذا هو أعقل الناس. ولكن حقيقة في ميزان الحق والرسول وعقل الناس الزاهد في الدنيا، وليس الزهد في كل الأحوال تعرفه إنه ما عندك شيء، ثيابك ممزقة وتمشي في الطريق حافي وبيتك على راسك سقفه، هل هذا هو معنى الدنيا؟ ليس في كل الأحوال هذا معنى الدنيا، لأن معنى الزهد يتعلق بالقلب أكثر مما يتعلق بأنك تملك ولا ما تملك. هذا الحقيقة، يتعلق بزهدك. قد يكون عنده زاهد غير ملتفت لها، لا يتكبر على أحد، يؤدي حقوق الله، يواسي بها، فات منها شيء ما يتحرك له خاطر، قليل ولا كثير ما يتحرك له خاطر. كما سيدنا الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم كان ما شاء الله آتاه الله من الدنيا، قالوا جمع الله لهم ما في هذه الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أودية فيها أنعام، فيها خيول، أودية بالأودية. قال لو ذهب كل هذه، لو ذهبت مش بعضها ولا نصفها ولا ربعها، لو ذهبت كلها في لحظة ما تحرك لي خاطر، لأنه قد عظم العزيز والشريف، قد عظم الحق وما عنده، فهذا ما يتحرك له خاطر قط. هذا زاهد ولا؟ هذا الزاهد. وواحد جالس في بيت ضيق وما يقدر يشترينا علينا يمشي بها، ثيابه مرقعة وقلبه معلق بالدنيا، بدي تسميه زاهدة؟ لا لا، ما هذا الزهد الحقيقي، هذه صورة. قد توجد نعم عند هذا الصنف، وقد توجد أيضا عند الصنف الثري وكثير المال، فهي متعلقة بالقلب أكثر مما هي متعلقة بالظاهر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الثياب: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم. وتخشون في الثياب تواضعا، فالله يعلم ما تسر وتكتم، ما تسر وتكتم. لا تتقصد الثياب الخشنة، أو فالله يعلم. فجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرمه، لا يضرك الثوب الجديد ولا سيارتك النظيفة ولا بيتك، ما يضرك لأنك اتقيت الله وخشيت ما يحرم. ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، مجرم ما يضر رثيث الثوب ذا، ما بينفعك عند الله. لكن الثوب الحسن مع تقواك ما لا ينقص في قدرك عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الدنيا كما أراها عباده الصالحين، ونسأل الله أن يجمعنا على ما يحب، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واجعلنا من المتآخين في الله، المتحابين في الله، المتعاونين على طاعة الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذير قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حاطمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور وآيته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من سواق عرش الله إلى قاع أرض الله بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في انتقاص وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئات ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبي أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبي أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح به أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستخفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملت إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وباحطنا به اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفال وثيقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، باللطيف صنع الله، بجميل ستر الله، تخذت في كناب الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي تعرش امداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين، يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين، يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين، يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم، واجعلهم في الغابرين، يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد، في الحال ولو خائبين، يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر، وشر كل المؤذين، يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستري جمين. يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن أم توبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغور الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل اطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه. الفاتحة.
3: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل

الظلمات وفي الفتن مرجع لإخراج الورى من ظلمات وخيركم من علمه وعلمه قال الرواة والماهرين مع الكرام البررة في المرتبات فيه العلوم كلها من يحفظه نجم الهدات لا تأكل الأرض جسده يرقى إلى أعلى الدرجات يهدي إلى خير السبل

والمجموعات، كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للناس.

الحركات وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات والصالحون يمشوا رويد هونا على أرض المشات متواضعين مع الأدب يخشون رب الكائنات عباد للرحمن جل وغيرهم عبد الطغاة وصفهم القرآن في الفرقان 11 صفات فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات وما خلقنا للعب ولا

فلا تزول بغير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على الغزل.

قال عليها ازكى الصلاة ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات يا ساتر استرنا وزد من تحت سترك حسنات والذكر للإيمان ساقي زرع القلوب الطاهرات فاسق القلوب ازرع مع فيها العلوم النافعات والذكر لله العظيم يحيي القلوب الميتات أفضل عمل.

لا تهجره واحذر يفوت وقتك ضياع وغفلات. هذا الرسول يشكو إلى مولاه من هجر القرات، يقول يا رب إن قومي هجروا للمنزلات، كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصات، فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات، ولا عرف من أي جزء، وهكذا

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة. في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات، فيها على العاقل يكون عمره.

النار الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت بمؤثر

قالوا مؤنسة وسط القبور الموحشات، تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر مع الست الأخيرة منقذات. فتب إلى مولاك يا مسكين توبات صادقات، لها شروط أربعة إن نقصت فكاذبات، تعزم على أن لا تعود إلى الذنوب إلى الممات، بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات، ورد ما عندك حقوق لآدم أو مظلمات، أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات. فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات، وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات، حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات. فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة، ومن يحج وهو فقير.

عاش بعد عرفات فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عن كثير فتب عسى

من أكثر استغفار فاز من كل ضيق بمخرجات. نستغفر الله العظيم من الذنوب والتبعات ومن جميع ما يعلمه من ماضيات ومقبلات، في كل لحظة ألف ألف أبد.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

من الضروري تسخير المواهب المتنوعة كالخطابة والكتابة والشعر في خدمة الإسلام والدعوة إليه. ومن شعراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، قال البراء بن عازب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. وكان مجتهدا في الصوم والعبادة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وتزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة بعد وفاته، فقال لها: تدرين لما تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. فقالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، فإذا دخل بيته صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. وكان كثير الذكر لله تعالى، قال يوما لصاحب الله: تعال حتى نؤمن ساعة. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. وكان مثالا للأمانة والعدل حتى مع الأعداء، فقد قال لليهود لما عرضوا عليه الرشوة: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إليه، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. كان عبد الله بن رواحة الأمير الثالث يوم مؤتة في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، ونال الشهادة، وقد نعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. رضي الله عنه وأرضاه.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: فعندما أنت تستغل فرصة وجودك لأجل تأخذ نصيبك الوافر من التزكية. كان يسألني بعض الشباب في الرباط عن بعض الهموم اللي يعانيها، فقلت له عجيب، وأنا أعجب أن الإنسان يشعر بالهم ودواء الهم بيده، الدواء حق الهم بيدك وتشكو من الهم. يقول عندنا واحد شاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء بين اكتافها محمول. العيس، عرفتوا العيس؟ الجمال، الإبل، يحملونها الماء وتسير في الصحراء، هي ضميانة والماء فينه فوق بارا. ولهذا ضرب الله مثال بمن يكون عنده العلاج ولكن ما يفهم، كمثل الحمار يحمل ايه؟ يحمل أسفارة. حمل الحمار 15 مرجع و20 ملزمة وعلق على رقبته القرآن وخليه يمشي. يا سلام، ايه بيغير طبعه باعتبار حمار. وسبحان الله كيف ربي جعل هذا الحيوان يتحمل حتى هذه التهم. حيوان سمى وضعه الله حكمة، قال كمثل الحمار، مع أنه كائن من كائنات الله ولا شك أنه عند الله مقام، وحتى في حمار بيدخل الجنة. حمار من؟ حمار عزيز، أقل شيء واحد منهم بيدخل الجنة. لكن يضرب الله الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. ليه ما قال نضربها للطيور؟ ليه ما قال نضربها للحيتان؟ الحيتان أكثر منكم، الواحد منكم يكون كذا كذا حوت في الشهر. نضربها للنمل، نضربها لشيء من هذا العالم؟ قال لا، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لأنك أنت عنصر أو وعاء تفكير، غيرك ما هو عنصر وعاء ولا تفكير. حتى الملائكة ما هم مثلك. ملائكة سمعتوا حد جمع الملائكة وحاضرهم؟ حصل للملائكة حد حاضره؟ هذا الإبداع اللي ترونه في النحلة لما تصنع العسل، في شيء مدرسة تعلمون الخطوط الهندسية اللي بيعملوها، ما بدأ سمعنا النحلة غلطت حتى في خط من الخطوط الهندسية، دل بني آدم هو اللي غلطها، يخرب عليها خليتها، يضح لها سكر وهي قدها تنتج عسل. بعض المجتمعات الآن يشترون حبوب ويضعوها في الماء حق ليه؟ حق النحل، عشان تشتغل ليل ونهار كما مخدرة. بني آدم هو اللي أفسد كل شيء في الأرض، حتى الحيوان المنظم من عند الله أفسده الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن وظيفة العاقل الذي يريد أن يرتبط بهذه المنهجية، منهجية التزكية، عليك ما يحرص على الناس يحرص على الحيوان. نحن الآن نعاني من تلوث في البحر نتيجة الإنسان، نعاني تلوث في الجو نتيجة الإنسان. الآن يناقشون في مؤتمرات المناخ الحرارة الموجودة الآن في الأرض وما يتعلق بها، بسبب من؟ بسبب عقل الإنسان. الفساد الآن اللي يحصل في ما يدور في هذا العالم من ذوبان الجليد في المحيطات بسبب الإنسان. إذن هذا الإنسان ما هو، نحن نتفق مع بعض أنه في ممكن إصلاحه، ممكن، لأن الأصل مش الفساد، لا، إلا ظهر الفساد. الأصل سلامة الحال في المسلم وفي الكافر. ما تعرفوا أن في الكفار ناس أعقل وأفضل في تصرفاته من المسلمين؟ في، لأنه طبعه بارد، طبع للفطرة التي فطره الله عليها فطرة السلامة، لأن الفطرة إما أن تكون من سلامة طبع وإما من آداب شرع. ففي كثير من الكفار ما يشرب الخمر، كثير من لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ما يرتكب حرام، لكنه هو واقع في الحرام من جهة أخرى، في نكران النعمة وعدم شكرها. لأنك لما تكون صاحب حق في هذا الوجود لابد تشكر النعمة اللي أنت عليها. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. يعني أنت لابد تدفع ضريبة، ما في لك عذر منها، كنت طيب ولا كنت بطال. يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. وبعد عدد النبي الصدقات: أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تحمل أخيك على دابة صدقة، أن تبش في وجه أخيك صدقة. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما تضعه في امرأتك صدقة، لو خدت لقمة هذه وحطيتها في فم زوجتك صدقة. وبعد قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إيه معنى بضع أحدكم؟ يعني ما اتيانه إلى أهله صدقة. قال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته وله بها صدقة؟ قال: نعم، كيف لو وضعها في حرام؟ أليس عليه وزر؟ أليس عليه وزر؟ أي عمل تعمله عليك فيه وزر، عندما تعمله خارج دائرة شكر النعمة الشرعية أنت لك به ثواب، عندما يأتي في دائرة النعمة مع صعوبة الأمر. أنتم أنا أعرف وأنتم تعرفون، وكلنا مثلكم. هذه الساعة من أصعب الساعات في الانتباه، وساعة العصر بعد ما يرجع الإنسان من عمله أو من دراسته إلى منزله أو بيته أو قسمه الداخلي أو فراشه، يكون أصعب عليه صلاة العصر، لأنه وقت ثقيل، ومثله صلاة الفجر وما بعدها وقت ثقيل صعب. لكن لأن الإسلام دين تزكية، وهو ما خلقك لأجل تنام على الفراش، خلقك لأجل يعدك لفراش آخر، ونبهك في هذا وقال لك: ما لك من الآخرين، انتبه، هذا شيء يخصك، نبه عقلك، نبه نفسك، صلي صوم عبد الله، هذا رصيد لمدة سنوات أنت تسعى فيها ما بين دين ودنيا حتى تموت. انتبه، يأتيك ساعة الاختبار وانت مفلس، تأتيك ساعة الامتحان وانت مفلس، اجتهد، خذ لك نصيب حتى تنجح ولو حتى بنسبة. ومن فضل الله علينا وعليكم في هذا العصر وما سيأتي من عصور أن الله تعالى شطب على علامات القبول. تعرفون الآن في الاختبارات يقولوا علامة قبول الإنسان يأتي بتسعين 95%، إذا ما يأتي بها يسقط، ما هو مقبول. واحد منكم يروح جامعة كم حصل؟ 80 40 50، قالوا هذا دون درجة القبول، ما لك قبول، دخل جهنم. يعني لا تدخل الشيء اللي انت رغب ما تحصل، هذا في الدنيا يروكم إياها. قال لك ربك أن في أعمال وفي أشياء ترفع مستوى القبول عند الله من العبد حتى يكون من أهل درجات القبول، وفي أشياء تسقط. مثلا ما يقول أن الصلاة من أتى بها تامة قبلت، وقبل معها سائر أعمال، باعتبار أن الصلاة هي أهم درجات القبول، المادة اللي إذا نجحت فيها نجحت في كل المواد. متى؟ يوم الاختبار. إذا كرس جهدك في صلاتك لإحسانها، لأنها جزء من شكر النعمة، وشكر النعمة هي التي تساعدك على تخفيف حد التوتر. لو أنا أريد أن أقسم الآن إن ما تروه من توتر نتيجة عدم طاعة الله في كثير من الناس، لأنك عندما تملأ جسمك وروحك بطاقة الله النورانية يثقل عندك الاستعداد للشر، تثقل ما تقدر، لأن جسمك يكون مسترخي بطاعة الله. وأما عندما تخف طاعة الله، لا ذكر، لا صلاة على النبي، لا حضور جماعات، لا صلاة، ثرثرة، كلام فارغ، إيش يدور في الساحات، إيش في الجرائد، إيش في التلفزيون، هنا يسيطر الشيطان على هذه الطاقة، يحولها إلى طاقة نارية، يعطيها دفع داخلي في الذهن، في العقل، في التفكير، في التصور، حتى يشوف الصالح يشوفه شيطان، يشوف واحد يصلي قال لك ما يصلي، كذاب، لأن كل إناء بالذي فيه، لأنه كل الطاقة اللي عنده طاقة نورانية تفسر العالم نار، تفسر العالم شر، تفسر العالم بلاء، لأنه هو مبتلى. ولهذا لابد تخفف هذا البلاء بالطاعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وليه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لكن فهم الناس لهذه المعاني ضعيف جدا، ويقرأ القرآن كل يوم عشان مصاحب أكثر منها، لكن هذا القرآن الذي يقرأ لا يدخل في الوعاء الأصلي لإعادة ترتيب الإنسان. مثل البنزين لما يدخل في السيارة ما يصل إلى موقع الحركة، تصل ينفخ على السيارة لما انكظمها. كثير من الناس أرواحهم مكظومة باب المعاصي بالأوساخ بالقاذورات. روح صف حقك الجهاز، صفي صفي بطاعة الله، صفي شوف كيف لما بتسمع صوتك، شوف كيف لما بتشوف حركتك، شوف ايه اللي بي بي بي بي بي بي بتناله انت من الفرح وما بيناله من معك. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، هذا الضياع والبهذلة وعدم التزكية، وكان في معزل يعني يعيش مع المجتمع، ما يعيش مع النبوة ولا مع الأبوة. ورآه في هذا المعزل، يا بني يا بني تعال معنا. هو ينظر لوالده بعين ثانية، يشوف والده أنه مخطئ وأنه مجنون وأنه ما عنده عقل. حد يبني سفينة فوق جبل؟ يدخل في العقل حد يبني سفينة فوق جبل؟ الناس يبني السفن فين؟ ولو واحد سألك أي سفينة بنيت فوق جبل؟ ما في إلا سفينة نوح. بنيت سفينة فوق جبل؟ قال لهم سيدنا نوح، يضحكون عليه يمرون عليه العصر، كل من خرج لبس ثيابه عبر على سيدنا نوح يضحك. قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم فسوف يأتيكم عذاب. لكن ما حد صدق، والآن اللي تشوفوه الآن جاي عذاب، ما حد صدق أبدا، ما حد صدق. لما ولو نزل جبريل على الناس عادي وصي عليهم ما حد بيصدق. استحواذ، استحواذ إبليس على العقول وضعف طاعة وعدم توكل على الله ولا يقين في الله. الناس يقينهم في بطونهم وفي عيونهم وفي دنياهم، ولهذا أوكلهم الله إليها. توكل هذا شيء مذكور في علامات الساعة. وبياتي عاد جيل بعدكم من هذا الجيل الذي سلبت عقولهم، ولا عاد يعرفوا شيء اسمها طاعة ولا عبادة ولا دين ولا أدب ولا تزكية ولا خلق. يعرفون شيء اسمه الذهب الأحمر والذهب الأسود والذهب الأبيض، ما في إلا الثروات، ثروة كل شيء ثروة، أي قسمنا فيها إن فيها ولا نموت. يقول لهم ربي بجيب لكم ثروة تشوفوها بعيونكم، لا عاد يتعب فيها الخبير ولا المفكر ولا المخترع ولا المكتشف. نهر الفرات ينحسر، يقل الماء حقه يظهر الجبل، يتنابون في القنوات اخبار عن وجود جبل من ذهب. يلا تحركوا، يعني لو قالوا لكم في الساحل عنبره ولا واحد يبقى، ويمكن يتقاتلون عندها. اهل عدن يقول حقتنا، شو لكم فيها انتم؟ واللي في ذكر حد يقول حتى هذا احنا اصحاب صيره حقتنا، حيث نزل الماء هذا مامانا والارض اضنا والمكان مكاننا والحوت حقنا والرب ربنا. وبيموتون وبيلاقوا الله لا كلوا من العنبرة ولا استفادوا منها كلهم. هذا شوفوا مثال عقول الخلق لما تأله المادة والدنيا. ولهذا قال سيدنا أبو هريرة في الحديث يقتتل عليه خلف دال يقتل يقتسم، قسموا كل واحد شد نصيب. ذا جبل يقتتل عليه من كل 199، من كل 199 كم باقي؟ وبعد ايه المبرر انكم تقتتلون؟ قال لا، كلهم يقول شوف الثقافه حقتهم، كلهم يقول لعلي انجو، انا اللي ما انجو هو بيموت، خلى ابوه يموت. اذا كلهم ايه؟ كلهم ماتوا والجبل مطروح.
1: وقفات مع الحبيب الداعيه ابي بكر بن علي المشهور.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا في بيان زمن سهولة باب الحيض. قد عرفنا في درس سابق أن باب الحيض له زمنان، زمن صعوبة وزمن سهولة، وعرفنا سبب صعوبته فهو في ذلك الزمن من الأبواب لها الصعبة، والآن نبين زمن سهولته وسبب تلك السهولة، يعني لماذا، يعني ما هو السبب الذي نقله منها من الصعوبة إلى السهولة، كان من الأبواب لها الصعبة لكن الآن صار من الأبواب لها السهلة، نبين ذلك، هو موضوع درسنا هذا. نعم، إذن زمن سهولة باب الحيض هو ما بعد اعتناء المحققين من العلماء بشدة له التفاريع على مسائل له الحيض مع تلوينها في كتب مستقلة. نعم، هذا هو زمن سهولة باب الحيض. زمن سهولة باب الحيض وما بعده، ما بعد اعتناء المحققين من العلماء بالاعتناء الشديد في التفاريع على المسائل له الحيض وتلوينها في كتب مستقلة. نعم، إذن أولا قلنا هو ما بعد الاعتناء كما عرفنا هو مزيد الاهتمام بالشيء، مزيد الاهتمام بالشيء، لما أقول لك اعتني بكذا يعني زيده اهتماما، ما هو الاهتمام العادي، يبغى أن تجاوز الحد، الاهتمام المعتاد يبغى أن تزيد عليه، هذا معنى الاعتناء. تمام، ليس الاهتمام العادي، لا، زيده اهتماما أكثر، اعتني بكذا أو موضوع كذا. نعم، الاعتناء اعتناء المحققين من العلماء، يعني الذين هم قادرين على إخراج له باب الحيض من الصعوبة للسهولة، ليس كل أحد، بل وليس طلبة العلم، بل وليس العلماء كل العلماء، وإنما المحققين من العلماء، لأنهم هم باستطاعتهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن يفوا بذلك له الموضوع، إخراج له باب الحيض من الصعوبة إلى السهولة، لأنهم بسبب تمكنهم وملكتهم لها العلمية لها القوية حتى صاروا من المحققين يمكنهم، أما غيره فلا يمكن ذلك، فلا يمكنها ذلك. نعم، اعتناء المحققين من العلماء بتفاريع بشدة التفاريع، يعني نحن نريد اعتناء شديد وليس اعتناء بحسب، الاعتناء يقول هو مزيد الاهتمام، لكن نحن ما بغنا الاعتناء فقط، الاعتناء الشديد، نحن الآن نريد أن نخلي شيء من الصعوبة إلى السهولة، لازم نقيد هذا، لا نقيد بهذا القيود، الاعتناء الشديد. طيب الاعتناء الشديد بماذا؟ بالتفاريع في مسائل الله الحيض، لأنه كما قلنا لكم التفاريع هي كل الشأن فيها، في توضيح له الأشياء وتبيينها، لأنه تحت كلمة له التفريع تدخل الأشياء كلها التي بتدفع الإشكالات والإيرادات والتنازعات في هذا الموضوع والبحوث وإلى آخر ذلك، كلها بتبين في التفاريع. وكما قلنا لكم ما دام الموضوع في الأصول ولم ينزل إلى التفاريع أو للتفاريع باختصار يعني عبارة لا غوص فيها فإنه لا يكفي. نعم، فيما يتعلق بباب الحيض وتدوين الكتب الخاصة به، يعني لا بد من الاثنين، كما قلنا لا بد من الاثنين، لأنه هو باب الحيض هو من الأبواب لا الصعبة، ولا بيخل باب الصعبة إذا حصل أمرين، إفراده بكتب المستقلة مع القيام بحقه، يندرج كلمة القيام بحقه ذي تحت قولنا الاعتناء الشديد بالتفاريع في مسائله، الاعتناء الشديد بالتفاريع في مسائله، هو ده بقى يحصل لنا القيام بحقه، لكن غنى هذا يحصل مع إفراده بكتب المستقلة، لأنه كما ذكرنا متى أحدهما دون الآخر. نعم، فمنذ ذلك الزمن صار باب الحيض من السهل الفقهي تعلمه، تمام، ومعرفته والخوض في مسائله وأحكامه، من السهل الفقهي. لماذا قلنا الفقهي؟ لأنه الفقه هو يعني شأنه لا الصعوبة، يعني حتى الأبواب السهلة يا بالنسبة قد تكون يعني يراها البعض أنها صعبة، في هذه سهلة، هذه فيها صعوبة، يقول نعم، ولا نحن من السهل الفقهي، ما هو السهل السهل اللي يكون عند كل أحد، ولا من السهل يعني في بالنسبة لله لبقية الفنون، لا، من السهل الفقهي، يعني بعبارة أخرى نقول هذا الشيء الذي يعني من السهل الفقهي، تمام، من السهل الفقهي قد يرى بعض الفنون الأخرى من الصعب، أو غيرها العلم يرى هذا من الصعب، نقول نعم، كيف تكون من السهل هو من الصعب؟ لأن احنا قلنا من السهل الفقهي، فعند الفقه هذا من السهل يعتبر، لأنه صعب عنده ولا شيء ثاني آخر غير هذا، تمام. نعم، نستاهل فيك تعلمه ومعرفته وخوضه في مسائله وأحكامه. طيب ما يعني من دليل على أن له باب الحيض صار سهلا؟ نحن ذكرنا فيما تقدم ما يستدل به على أن له باب الحيض من الأبواب الصعبة والعويصة، ذكرنا عبايد ومقالات أهل بعض الأئمة. الآن نذكر أيضا مقالات لبعض الأئمة تدل على أن باب الحيض من الأبواب السهلة والواضحة والمبسوطة. تمام، نعم. وما يدل على ذلك مقالات كثيرة لكثيرين من الأئمة، نذكر بعضا منها باللفظ أو بالمعنى، منها قول الإمام النووي في شرح المهذبي: واعتنى بباب الحيض المحققون. أول قال واعتنى بباب الحيض المحققون، يعني ما دام اعتنى به المحققون فإن تجاه اعتناهم، لأنه ما اعتنى أي أحد وإنما المحققون من العلماء، فينتج له التوضيح ولا وإخراج من الصعوبة إلى السهولة. ثم قال وأفردوه بالتصنيف في كتب المستقلة. أيضا هذا هو الشيء الثاني الذي يحصل به له إخراج من الصعوبة إلى السهولة، لأنه قبل أن يفرد بكتب مستقلة ما يمكن حتى اعتنبوا المحققين أصلا، ما بحصلون مجال أنه ما أنهم يتوصلوا إلى حتى يصلوا إلى درجة أن يكون واف بحقه ما دام واف في ضمن غيره حتى يفرد بكتاب مستقل. وهذا قال وأفردوه بالتصنيف في كتب المستقلة. وقال وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط، وبسط أصحابنا يعني بأصحابنا يعني أئمة الشافعية، علماء الشافعية متقدمين متأخرين، هم طبعا معروف كلامه نفس من في طبقاته أو من قبله، ليس ممن واف ممن هم بعده، لكنه ما هو كلمة الأصحاب، كلمة الأصحاب هذه راد بأصحاب الوجوه، لكن كلمة أصحابنا إذا قال أصحابنا يعني علماء الشافعية كلهم يعتبرون أصحابنا. نعم، قال وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط، ومعنى البسط هو يعني خلال الشيء من الله من الاختصار، من الاختصار، فعندما تخرجوا من الاختصار فنام خلاص خلاص من حد الاختصار، لأنه ما عندنا بعد الاختصار لا البسط، الشيء يكون مختصر أو مبسوط، والمبسوط هو ما كثر لفظه وكثر معناه، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. فالاختصار من شأنه أن يحصل تعقيد في التعبير، لكن البسط من شأنه يحصل وضوح وتبيين للأحكام من خلال العباير، أنا مبسوطة أشياء موضوع ولا شيء. نعم، ثم قال وأوضحوه أكمل إيضاح، وقال وبسط أصحابنا رحمه الله مسائل الحيض أبلغ بسط، ما قال وبسط يعني وبسطه فقط، بسط أصحابنا لا، قال أبلغ بسط، أبلغ يعني كلمة أبلغ معناته أنه بسطوه إلى حد مزاده على البسط له المعتاد، والبسط له الذي ينبغي على عزاده عليه، والبسط الكافي على مزاده عليه، يعني قال أبلغ بسط. ثم قال وأوضحوا أكمل إيضاح، أوضحوا يعني أوضحوا إشكالاته وإيهاماته وما يندل عليها من غموض إلى آخر ذلك، الذي سببها يغلطون كبار العلماء ولا يهتدون كثير من العلماء إلى الصوابيات فيه أفراد من الحذاء كما تقدم، هذا كله خلاص زال. وأوضحوه أكمل إيضاح، ما قال وأوضحوه بحث، يعني لو قال وأوضحوه بيكفي، لأنه كلمة وأوضحوه لي بس فيه إنما أوضحوه، لكن قد يكون ما هو الإيضاح الكامل، فأنت عندما توضح له الشيء بعض الإيضاح قال لك أوضحته، يعني خدش موضوع له الإيضاح، لكن قال أكمل إيضاح، أكمل إيضاح بإذنهم لم يعلوها لم يبقوها شيء أنا مشكل فيه ولا مهم ولا أكمل إيضاح. قال ثم قال واعتنوا بتفاريع أشد اعتناء، واعتنوا بالتفاريع، التفاريع كما قلنا لكم هي النقطة المهمة تمام في دفع العواصف والغموض والصعوبة عن العبائر، هو لا التفاريع، لأنه بالتفاريع تعطيك لها المجال في هذا. قال أشد اعتناء وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام، هذه العبائر كلها من قرأها يعني وقرأ يعني من قرأ هذه ثم قيل له هو أن باب الحيض من الباب الصعبة ما بيصدق، يقول كيف هذا الكلام كله تمام، أو من قرأها ثم قرأ له العبائر التي ذكرناها سابقا كما قال الدارمي الحيض كتاب ضائع تمام، لم يصنفها في تصنيف يقوم بحقه ويقوم بحقه قال ويشفي له القلب، هذا يعني بتحس في تناقض بين التعبير، لكن احنا كمان الان في التقرير بينا انه يعني له زمنان ولو مرحلتان. في مرحله كان من الله من الابواب الصعبه، وتلك المقالات يعني نحملها على باقي الزمن لو كان فيها صعب فعلا، والان هذه المقالات التي هي صريحه في انه من الابواب لا سهله نحملها على الزمن الذي صار فيها سهلا بعد ان انتقل من الصعوبه الى السهوله. يعني العبارة صريحه وواضحه في الموضوع. ثم قال الامام النووي ايضا في المجموع: وانا ارجو من فضل الله تعالى ان ما اجمع في هذا الشرح، يعني قصد المجموع في هذا الشرح، يقوم بحقه اكمل قيام، وانه لا تقع مساله الا وتوجد فيه نصا او استنباطا. يعني ترجى من الله تعالى انه ما تجمع في المجموع فيما يتعلق بالحيض انه بيقوم بحقه اكمل قيام. يعني ما قال بيقوم بحقه فقط، قال اكمل قيام الى اخر عبارته. وفعلا يعني من ابسط الكتب واوضح الكتب واكمل الكتب واكبر الكتب فيما يتعلق باب الحيض هو كلام الامام النووي في المجموع. باب الحيض كلامه في باب الحيض في كتابه المجموع. نعم. وقال الامام النووي في شرح المهذبي ايضا: ما نصب افرد ابو الفرج الدارمي من ائمه العراقيين مساله المتحيره في مجلد ضخم ليس فيه الا مساله المتحيره وما يتعلق بها، واتى فيه بنفائسها لم يسبق اليها، وحقق اشياء مهمه من احكامها. يعني ذكر ايضا الامام النووي في المجموع ان احد العلماء ابو الفرج الدارمي من ائمه العراقيين افرد مساله المتحيره في كتاب السجل المتحيره، يعني مع ان الحيض باب الحيض كله يفرد بكتاب، بل مساله من مسائله افردت بكتاب. هذا ما يدل على انه وضحت هذه المساله اكمل توضيح، ان كتاب كامل افرد وخصوصا بها مساله واحده فقط من مسائل الحيض. نعم. ايضا قال ايضا: وجمع امام الحرمين في النهايه في باب الحيض نحو نصف مجلد. نعم، في باب النهايه معروفه امام الحرمين كتاب اسمه نهايه الله المطلب، هذا في نصف مجلد ذكر ما يتعلق بالحيض في نصف مجلد، يتعلق بالحيض فقط نصف مجلد. وقال بعد مسائل الصفره والقدره، يعني امام الحرمين قال بعد ان ذكر مسائل الصفره والقدره: لا ينبغي للناظر في احكام الاستحاضه ان يضجر من تكرير الصور واعادتها في الابواب. يعني بخصوص في باب الحيض سف سابق، لا تتضير من كثره الامثله ولا تكرير الاحكام ولا اعاده الصور في الابواب، لانه هذا الباب يتطلب ذلك، هذا الباب التحديد يتطلب ذلك. فينبغي كما ذكرنا اذا ذكرت يعني حكم ان تذكر له مثال ولا مثالين، تذكر له عده امثله. طبعا الامثله هذه بتكون متخالفه صوره ومتخالفه حسا، ولكنها حكم واحد بعد، حكم واحد. فبتكثير الامثله يعني يزداد لها الوضوح اكثر واكثر. نعم. ولهذا نبه لها امام الحرمين، قال: لا ينبغي للناظر في احكام الاستحاضه ان يضجر من تكرير الصور واعادتها في الابواب. نعم. ايضا ذكر امام الله الشيخ الاسلام زكريا الانصاري في شرح المنهج، قال في موضوع في الكلام على المتحيره، قال: وتسمى محيره ايضا لان حيره الفقيه في امرها. ذكر الجمل على عبارة شرح المنهج، قال: اي قبل تدوين الكتب التي في شانها، واما بعد التدوين فلا تحجر لان اخذ الحكم منها سهل. هذا ايضا ما تبين لنا انه باب الحيض صار سهل، حتى لما قالوا لنا ان المتحيره تسمى محيره وليس متحيره، محيره بالكسر لان حيره الفقيه، قالوا حكون حيره الفقيه قبل تدوين الكتب، واما بعد تدوين الكتب فانها لم تحيره لانه اخذ حكمها صار علي سهلا، صار سهلا. نعم. فيتحصل ان الباب العويص الذي هو دقيق المسائل التي يغلط فيها كثير من كبار العلماء ولا يكاد يهتدي للصواب فيها الا افراد من الحباب المعتنين بباب الحيض، صار من السهل معرفته، وذلك لما حصلت من العلماء المحققين عده اشياء ذكرنا جمله منها، وهي يعني افراد الكلام على باب الحيض بالصنيف المستقله الى اخره ما ذكرناه. نعم. ويمكن ان يقال بالاختصار ان زمن تسهيل باب الحيض هو يعني بعد هو من حين قيام المحققين من العلماء حق باب الحيض، يعني كان موجود الكلام على الحيض موجود لكنهم لم يقوموا به حق القيام، لكن بعد ان قاموا بحق القيام صار من السهل وليس من الصعب. نعم. وكما نبانا امراض السهل يعني السهل له الفقهي وليس السهل مطلقا وفي نظر اي احد او بياه نظر بقيه الفنون، وانما
1: رسالة في الحيض والنفاس.
2: ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي
1: دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: إذا كنت تعاني من ظلم أو خوف أو أزمة فعليك بهذه الآية من كنوز كتاب الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تكرر حسبنا الله ونعم الوكيل 70 مرة أو 450 مرة، فإذا أتممتها تكمل الآية. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فإنك تدفع إن شاء الله تعالى عنك الأذية والمصيبة والخوف بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن واظب على هذا الذكر العظيم بهذه الكيفية، يفتتح الآية ثم يأتي بالعدد حسبنا الله ونعم الوكيل ثم يتمها، يتفاءل بتحقق المسألة إن شاء الله تعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبتي في الله، لقد اتصف صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما، يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر، المقاعد محدودة، والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
3: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز.

0: شريعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنعمة أمة.
1: وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
2: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
3: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد بكم اللقاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الشباب. في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء نناقش موضوع مهم جدا عند الشباب، من الضروري أن تكون هناك توجيهات خاصة لهم. موضوعنا اليوم يتحدث عن الثقافة الغربية والإعلام. باسمكم جميعا أشرف أن أرحب بأستاذنا عمرو بن محمد هاشم من مصر، وهاجر إلى كندا للدراسة هناك، تخصص هندسة ميكانيكا، وعمل في البحث العلمي في مستشفى السرطان بكندا، وبالتوازي عمل في مركز السراج المنير بكندا في قسم الإعلام، والآن طالب بدار المصطفى للدراسات الإسلامية. السلام عليكم أستاذي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا شك أن كل وطن وكل دولة عندها ثقافة تميزها عن غيرها، فدعنا في البداية نتعرف على مفهوم الثقافة والإعلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. بالنسبة لمفهوم الثقافة، فالثقافة هي كل ما تنم أو ينم عن عادات بعض من الناس أو مجموعة من الناس، سواء كان الجامع بينهم بلد أو دولة أو جهة معينة. فالثقافة هي ما تدل على هؤلاء الناس بجامع خلق، بجامع نوع من الإصدارات مثل الفنون والكتابات والأدبيات وهكذا. فهذه كلها، هذا الجامع يسمى الثقافة.
1: هذا بالنسبة للثقافة.
2: نعم.
1: لكن في هدف عندنا مثلا نقول الإعلام. ما هو الإعلام؟
2: والإعلام بالتعريف بالعربي طبعا أكيد، أولا الإعلام هو مشتق عن علم.
1: صح.
2: هو مشتق عن علم، وهو المصدر للفعل الماضي أعلم.
1: صح.
2: هو متعدي بالهمزة.
1: أيوه.
2: فهو إيصال، هو التعدي هذا هو إيصال العلم
1: إلى الناس.
2: إلى الناس.
1: صح.
2: فمنه أخذ الإعلام، وهو الإيصال المعلومة للناس.
1: فعلا.
2: وكان أساس الإعلام هو هذا، هو إيصال الخبر، الخبر الذي لم يكن للناس سبق معرفة به للناس. الآن اصطلاحا، هذا لغة اصطلاحا، يعني يكون الإعلام هو كل هو الوسيلة المؤدية لنوع من الأخبار أو المعلومات أو أنواع الترفيه الذي يمر على الإنسان أو الذي يأخذه الإنسان، مثل المرئيات والمسموعات والمقرؤات. كل هذه الآن تندرج
1: خصوصا في وقتنا الحالي هذا.
2: أيوة.
1: انتشر كثيرا ودخلت فيه المجالات المختلفة مثل الصوت والصورة، لكن نعم. كان قديما فقط عبر الكتابات والبرقيات المرسولة للناس. صح.
2: نعم. وكل هذا كان طبعا، والأشعار وكل هذا كله طبعا كان هو الإعلام. فهذا هو الإعلام بالمفهوم العربي. الإعلام بالمفهوم الإنجليزي أو الغربي يختلف بعض الشيء من حيث أصل الكلمة. الكلمة بالإنجليزي ميديا.
1: صح.
2: صح. وميديا هو جمع كلمة ميديم، وميديم هو المتوسط بين شيئين، يعني المتوسط الذي يؤدي من جهة إلى جهة أخرى، يعني هو الناقل من جهة إلى جهة.
1: وظيفة النقل بين الاثنين.
2: أي وظيفة النقل.
1: صح.
2: فيختلف في الأصل والمنشأ. صح. أن الإعلام بالعربية هو القصد منه هو إيصال معلومة. صح. والإخبار. أما بالإنجليزية هو الواسطة فقط. صح. صح. هذا هو الإعلام.
1: الفرق بين الاثنين.
2: أيوة. سواء أوصل معلومة، لم يوصل معلومة، أو أوصل شيء هادف أو غير هادف،
1: المهم انه يوصل شيء.
3: صح. وهذا قد يبين بعض الاختلافات بعدين لما نتكلم عن الثقافة
1: والاختلافات
3: في الإعلام وما هو القصد من الإعلام، يمكن يوضح بعض الأشياء.
1: صحيح. لا شك أن مجتمعاتنا اليوم يحبون تقليد الشخصيات المشهورة، يقلدون مختلفها، ولكن قد يتم تقليدهم على غير علم وعلى غير هدى أو بصيرة، فتجدهم يعبلون الحرام بحجة التقليد. فلو تسمح أستاذ عمر، ممكن تذكر لنا الآثار السلبية للتقليد الأعمى من قبل شباب العرب وترك ما أمرهم به دينهم الحنيف، خصوصا لما يقلدون الشخصيات الغربية على غير علم، مثلا نقول هنا هوليود نموذجا.
3: طبعا هو لو تكلمنا على هوليوود كنموذج، لابد أن ننظر منشأ هوليوود ومن أين جاء وأين، يعني هذا الإعلام الذي نراه الآن من ناحية خاصة الأفلام والإصدارات المرئية، منشأها يعني غير محمود.
1: هذه المشكلة الكبيرة.
3: غير محمود من ناحية أنه كانت طريقة لإيصال بعض الأفكار لتغيير نمط المجتمع ورؤية المجتمع للأشياء وما حولهم، أو استثارة نوع من الحركة أو التوجه المعين في الشعب.
1: صح.
3: حتى إذا نظرنا إلى الكلمة بالإنجليزية، هوليوود، هولي هذه معناها يعني الشيء المقدس، وود يعني العصا المقدسة. صح. يعني فهو كأنه نوع من الإيه، نوع من
1: التقديس للشيء كذا.
3: أيوة، نوع من التقديس للشيء، أو هو نوع من المقصود من نوع من سحر الناس.
1: صح.
3: وهو بهذا العرض يتم تغيير نمط أفكار الناس إلى شيء قد يخفى عن الناس إن هو أصلا يتغير فيه.
1: فبعض الأحيان نجدهم أستاذي في الأفلام يعملون أشياء غير مقبولة للعقل يعني.
3: نعم.
1: وتجد الأطفال يحبون يقلدون.
3: نعم.
1: وبالتالي بعض الأطفال لما تجدهم يشوفون شخص مثلا يقفز عمارة، فتجدوا هذا الطفل يقول غريب، دعنا نجرب. فالكثير عندنا في البلاد هنا تجدوا بعض يقفز من الخلفة أو النافذة بحجة أنه يبغى يكون مثل ذلك الرجل، ولكنه من الصعب أن يكون. صح.
3: سبحان الله. هو وهذا بدأ من زمان، يعني كان في الأربعينيات والخمسينيات ببداية ظهور بعض هذه الأفلام بخوارق العادات مثل الطيران، كثير من الأطفال كانوا يقفزون من المنافذ ومن الشرفات، وأدت إلى الوفيات. وهذا موجود، وهذا أثر بعض التقليد الأعمى. والذي أريد أن أصل له أنه هذا التأثير الموجود في من قبل الإعلام الذي يصدر عن هوليوود كنموذج، في أغلبه هو ليس موجها فقط ضد المسلمين أو ضد العرب. وسأرجع إلى مسألة ما هي مسؤولية العرب والمسلمين تجاه ذلك. إنما هو في الحقيقة هو مشروع يعني ضد الإنسانية كلها، لأنه بدءا من الغرب هتك كثير من القيم التي كانت عندهم. إذا نظرنا ليس فقط من مسألة الذي يعرض على الشاشات، لكن هو المنظومة كلها، ببداية انتشار التلفاز في أواخر الستينيات، انتشاره يعني هو بدأ من قبل ذلك، لكن انتشار التلفاز كان في أواخر الستينيات ميلاديا وأوائل السبعينيات، أصبح مثل في أمريكا في 90% من البيوت كانت داخلها على الأقل تلفاز واحد. وكان بدل ما الناس تجتمع، الأسرة تجتمع على وجبة ويتكلمون، أصبحوا الآن يجتمعون على
1: مسلسلات والأفلام.
3: أيوة، على هذا الصندوق.
1: صحيح.
3: صح؟ يجلسون أمام صندوق مضيء ليلتهم. صح؟ فأصبح هناك ظاهرة في الغرب أنه اجتمع الشعب كله أن يفعل شيء واحد في نفس الوقت ولم يفعلها قط من قبل، وهو أن في كل بيت الناس كلها جالسة أمام التلفاز،
1: وكلهم نحو مشهد واحد
3: وطبعا عندما تعدد القنوات خلاص ممكن في اختيارين. صح. ثلاثة. صح. أو شيء هكذا. لكن القصد أنه الآن أصبح في نوع من الوصول لأفراد المجتمع بشبه استغراق في وقت واحد لإيصال شيء واحد. فالذي يملك هذه الوسيلة، صح، وإحنا قلنا أنه الآن هي وسيلة، تكلمون عنها أنها وسيلة، فالذي يملك هذه الوسيلة أو هذا المتوسط بين الذي هو على الناحية الثانية خلف الصندوق الذي يصدر
4: خلف الكواليس،
3: خلف الكواليس،
4: صحيح،
3: يصدر أفكاره بلا منازعة، لا أحد يرد عليه، لا أحد يقيمه، صح؟ وكثير بعدين من الأبحاث التي صدرت في الثمانينات والتسعينيات وبعدها طبعا إلى وقتنا المعاصر من كيفية تأثير هذه الشاشات على الإنسان، أنه فيها كثير، إذا رأوا أنماط العقل عندما كانوا ينظرون إلى العقل وأنماطه خلال مشاهدتهم للتلفاز، هي نفس الأنماط التي تكون في العقل الذي نوم مغناطيسيا، يعني كأنه تنويم مغناطيسي. وكثير من الحواجز التي لو بيسمونها بالفلاتر، يعني صح؟ كثير من هذه الحواجز التي تصفي المعلومة قبل دخولها، تعرضها على العقل، تكون منزوعة. فهو الشخص قابل بجلوسه أمام هذا التلفاز الذي يصدر هذه الألوان، هو طبعا في وقتها لم تكن ألوان، لكن أيوة، هذه الإضاءات،
4: صح،
3: وهذا التعاقب السريع في المشاهد، أصبح الآن متقبل لأي معلومة أو أي شيء يأتي. فالذي يعطونه هو يأخذه مباشرة، يعني بالتشبيه من غير أن يمضغه،
4: صح،
3: مباشرة إلى الهضم،
4: صح؟ آه فعلا، أيوة، أكيد، لأنه مستجيب هو للشيء ذا،
3: أيوة. فأصبح الآن إذا قالوا له مثلا في مثال حدث بعد في السبعينيات أظن، أنه عندما أرادوا أن يخرجوا المرأة من البيت ويجعلونها يعني تكون
4: إنسانة حرة،
3: أيوة،
4: هكذا الإنسان
3: متحررة، أيوة، هكذا، صاحب هذا الفكر، جلس كثير من المفكرون والعلماء النفس يفكرون كيف يفعلون هذا. وفي واحد أبرزهم، صح، اسمه أدوارد برنيز، كان مشهور في أنه يعرف كيف يصل للأفراد ويغير تفكيرهم. فكان كثير من الذين مثلا يعملون في السياسة لكي يربحوا في الانتخابات يستخدمونه، وكانت الشركات التي تنتج كذا تستخدمه،
4: كان الكل يطلب الشخص،
3: أيوة، ليه؟ لأنه يعرف يصل كيف
4: يصل إلى عقول الناس وتفكيرهم.
3: يعني باختصار أنه أصدر كثير من المشاهد والإعلانات التي مثلا خرج الناس في المظاهرات ويصور فقط النساء، ثم ربط بين مثلا كانت المنتج هو السجائر، صح،
4: أي،
3: ربط بين السجائر وبين التحرر للمرأة، وتخرج المرأة تقول هذه شعلة الحرية، ثم تدخن السجائر، وانتشر بعدها السجائر في النساء بشكل غير عادي
4: مباشرة
3: في الغرب. وهذا مدروس ومعروف، يعني ليس شيء خفي مثلا، وهذه الدراسات قائمة عليه. فهذه هي خطورة هذه الوسيلة، هذا فقط نموذج، يعني صح، الذي يصدر من هوليوود، لأنكم سألتم على هوليوود نموذجا. فهذه يعني هذا هو الذي نتعامل معه الآن، صح. فكون أن الآن بالنسبة للعرب والمسلمين بشكل أخص طبعا، أنه نحن عندنا فكر وعندنا هداية من الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تسميه عندنا مشروع ليس فقط لإنقاذ أنفسنا بل لإنقاذ البشرية كلها،
4: صحيح.
3: ويقابل هذا المشروع مشروع التهتك على الإنسانية، دخول في عقولهم وتغيير أنماط أفكارهم لكي يربح من خلالها أفراد قلة، وهذا الذي يفعله
4: يتأثرون البقية كلهم بهذا الشيء.
3: فيعني كأنه فبالنسبة للمسلمين، يعني تقول غير المسلم ممكن يعني مسكين، لا لا لا دراية له بمقصده في الحياة، لا دراية له بالمعاني السامية، صح، المعاني العالية التي تربطه بخالقه، تربطه بنبيه صلى الله عليه وسلم. فتقول هذا مسكين، لكن بالنسبة للمسلمين هو عنده الحلول وعنده ما يشرفه وعنده ما يخلي ما يجعله حقيقة متحرر، ليس أسير لفكر شخص أو شخصين، لكن هو يرفض هذا
4: ويتأثر بالثاني
3: ويأخذ ليس فقط يعني كأنه هو يأخذ سلاسل يربط بها نفسه ويذهب إلى الذي يقول له قدني
4: أينما
3: قدني أيوة قدني إلى المكان الذي تريد. صح. فهذا يعني كأنه إذا نظر الشخص إليها بهذا المنظور هو يعني كأنه ضرب من الجنون يعني ماذا يفعل. أيوة. فلا بد من الوعي في كيف تناول الإعلام الذي يصدر خاصة من الغرب، خاصة من الناس الذين يعني من الغرب، يعني ليس لأن الغرب كله شرير، لكن هناك أفراد يضحكون على عقول الغرب والشرق، الكافر والمسلم الكل، لكن المسلم لابد أن يكون ناصح، المسلم كي يصفطن صح؟ فيعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء، يعرف منشأها، يعرف بدايتها، يعرف ما عنده من تراث،
4: ما نهايتها وما تأثيرها على البقية الكل.
3: نعم. صح؟ بحيث أنه لا يكون ضحية لهذا التأثير.
4: طبعا أستاذي نحن اليوم مثل ما يقولوا الناس أننا في عصر التطور والتكنولوجيا. أستاذي فكيف للشاب المسلم أن يواكب هذا التطور الهائل مع المحافظة على ما أمره به دينه؟
3: بالنسبة للتطور فلابد دراسة ما هو منشأ هذه الوسائل التي نستخدمها، لأن ما معنى التطور؟ التطور هو انتقال من طور إلى آخر إلى آخر إلى آخر، والتطور أصبح اصطلاح لنوع من التقدم بالنسبة لاستخدام هذه الوسائل إذا نظرنا إليها على أنها وسائل، فنجمع بينها وبين مفهومنا نحن بما هو التطور والتقدم. وبالنسبة لنا التطور هو أولا ومبدئيا هو ما يوصلنا إلى التعرف والقرب من الله سبحانه وتعالى خالقنا.
4: هذا هو التطور الصحيح.
3: هذا هو التطور الصحيح. ويتكلمون أرباب التزكية وتزكية القلوب عن السلوك، وهو السلوك ويعني السلوك درب ما للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا السلوك ممكن أن ينظر إليه أنه تطور الشخص من أنه كان عنده نقص ثم جبر، كان عنده رذائل ثم انقلبت إلى صفات محمودة وهكذا. فهذا هو مفهوم التطور عندنا،
4: وهذا هو الصح ينبغي على الكل خصوصا الشباب الأخذ به.
3: أيوة. فكل ما يصب الآن في خدمة هذا هو الذي نسميه تطور. صح. وبالنسبة للإنسانية كأجمع أنه ما يوصلهم إلى هذا وما يفيدهم حتى على بشكل الإنسانية البحت، يعني حسن المعاشرة، نحن نريد أن كمسلمون نريد أن أو كمسلمين نريد أن نوصل للناس الخير
4: فعلا،
3: مسلمهم وكافرهم وكل البشر،
4: هداية الناس إلى الطريق الحق.
3: صح. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسلمين. الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونرى في تعاملاته في سيرته العطرة مع المسلم والكافر ومحاولة إيصال الخير للناس أجمع بحسن الخلق ومكارم الأخلاق والشيم. فكيف فهذا هو التطور الحقيقي، أنه كيف أن نجتمع مع بعضنا البعض كمسلمين ومع بقية الإنسانية على ما يحسننا كمسلمين أو كإنسان، كأفراد في الإنسانية، كإنسانية كيف نتحسن كلنا. أنه الآن كثير من غير المسلمين يعانون معاناة شديدة بسبب هذه الوسائل، الاكتئاب وأنواع الأمراض والتوحد وكذا وكذا، كله بسبب هذه الوسائل وتأثيرها،
4: أدخلت عليهم الاضطرابات النفسية هذه.
3: نعم.
4: كلها.
3: نعم. صح. هو طبعا ترى هذه الاضطرابات بمن عنده حساسية مثلا هذا مثال حساسية من الأنوار والإضاءات واختلاف السريع في الألوان تأتيهم صرع. بعضهم لا يستطيع أن يشاهد أشياء كثير لأنه ممكن تأتيه صرع. فهذا طبعا في بشكل يعني بشكل قوي يحدث في هذا الشخص، لكن هذا موجود في كل منا، صح؟ يعني هو نفس العقل موجود ويحدث فيه أشياء مماثلة، إلا اللهم أنه الحمد لله أغلب الناس غير مبتلين بهذا، فممكن لا يشعر بها، لكن التأثير هو نفسه في العقل الإنسان. يعني الدراسات العلمية الهائل، الكم الهائل من الدراسات العلمية بتأثير هذه الشاشات على الإنسان، خاصة الآن استخدام الإنسان لهذه الشاشات، يقولون وصل إلى أكثر من 8 ساعات في اليوم. فيعني ثلث حياتي هو أمام شاشة.
4: نعم، فعلا.
3: إذا عاش الإنسان 60 سنة أو 60 سنة
4: عشرون منها
3: ذاهب أمام شاشات.
4: لا حول ولا قوة.
3: فهذا ليس تطور، المسألة تبدأ من الوعي، صح؟ أن الشخص لا يكون شخص لا يقدم على شيء، أي شيء في حياته من غير وعي. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد أن يكون نوع من العلم، ونحن في كثير من مجالات حياتنا إذا دخلنا جامعة أو المريض إذا ذهب إلى طبيب ليعمل عملية حرجة، لا يدخل، لابد انه يعني يكون عنده نوع من الوعي، فحوصات يعني
4: تشخيص المرض هذا، صح؟
3: حتى هو بالنسبة لغير الأخصائي المريض يسأل عن الطبيب، يقول كيف هذا الطبيب، أذهب إلى هذا أم هذا، أم أسافر إلى بلاد ثانية أو كذا أو كذا، يكون عنده هذه الأسئلة،
4: صح؟
3: فلماذا عندما تأتي إلى هذه الأشياء من غير أسئلة تماما، أنت خلاص يعني مستهلك، ليس أنت إن شاء الله، لكن هذا الشخص، أيوة، الشاب يكون مستهلك من غير أسئلة تماما، يعني مستهلك بحت. يعني هل أنت ترضى لنفسك أن تكون يعني ألعوبة مضحوك عليك،
4: كأنك عبد لهذه المرئيات والإعلام والشاشات؟
3: هذا شيء لا يقبله شخص لنفسي، صحيح. إذا فكر فيه من هذا المنطلق لا يقبله أي شخص لنفسي.
4: نعم.
3: حتى إذا استحسن الإنسان شيء رأى، يسأل عنه أولا، من أين جاء،
4: ما معناه،
3: ما مدلوله.
4: نعم.
3: وكثير من الناس حتى هنا في البلدة بعض الأحيان عندما أرى بعض الشباب يلبسون حتى زي غير يعني غير التقليدي، غير زي التقليدي، ممكن يلبس أشياء مكتوب عليها كلام بالإنجليزية.
4: نعم.
3: وحسن ظنهم به أظن أنه لا يعلم الإنجليزية. نعم. لأنه لو قرأ ما على مكتوب على قميصه هذا أو زيه هذا لن يقتل نفسه، لأنه فيه سباب، فيه أشياء
4: حتى من الأخلاق،
3: أيوة يعني. نعم. لا يليق يدخل به المسجد كيف يعني.
4: لا حول.
3: فهو لا يسأل أسئلة، هو بس يعني يرى شيء هكذا يستحسنه. إذا رأيت شيء استحسنته، تمام، استحسنته. لا يعني طبعا الأولى أنه ننظر في ما نستحسن مبدئيا، لكن إذا استحسنت شيء اسأل عنه أولا، يعني ما مدلوله، من أين جاء،
4: ماذا يريد،
3: ماذا يريد. نعم.
4: لكن قبل فترة أستاذي لما كنت في الجامعة عندي، لما كنت في الممر كذا أمشي، فإذا بشخص يمر وفي التيشيرت هذه القرمة.
3: نعم.
4: مكتوب عليها كلمة قوية فعلا. نعم. رأيت الكثير، أغلب الناس خصوصا اللي يعرفون الإنجليزية لأنه مكتوب بالإنجليزي، كلهم ينظرون إليه، وهم يمكن نقول انه ما يدري بهذه الكلمه. فلما الناس بعدين سالوني بعضهم قالوا ايش هذا، كيف هذا يرتدي هذا الشيء، فبالتالي نعتقد ان هذا التقليد الاعمى، ويبغى بس يقلد الغرب ويبغى يسوي مثلهم على غير، قاعد تؤثر حتى في اخلاقه في الاسلام.
3: نعم. سبحان الله. وهذا يعني من الذي هذا الشخصيات التي يقلدونها او يتبعونها، هل تعرفه شخصيا، هل يعرفك، هل لك علاقه به، هل يعني عندما تنظر في الحياة الشخصية لكثير من هؤلاء الناس، يعني ليست حياتهم بهذا الزخرفة، أو طبعا هو الآن هو ممثل،
4: صح؟
3: يعني فهذا في كثير من الأحيان عندما الشخص يرى الشخصية في الفيلم أو كذا، هذه ليست حقيقة، هذه كلها. وهذه كذلك من التأثيرات السلبية لهذه الشاشات وهذه طريقة هذا العرض، أنها تعيش الشخص في واقع افتراضي غير حقيقي تماما ويصدقه بالكلية. ومن الأشياء التي وجدوها في البحوث أنه الشخص يعني قد يتكلم عن تجارب مر بها في حياته وهو جالس في مكانه، يتكلم عن الغابات ويتكلم عن محيطات ويتكلم عن أشياء لم يرها إلا من خلال هذه الشاشة، ويستعجبون أنت لم تذهب إلى هذا المكان، لم تلمسه، لم تستنشق هواه، لم
4: كيف أتيت بهذه المعلومات؟
3: أيوة، مش مسألة معلومات، كتجربة وهو يشعر بها. فوجدوا أنه يشعر، يعني هذه التجربة التي يراها تؤثر في نفسية المشاهد، فإذا هو يتابع مسلسل قد يخرج بعدها حزين كئيب. لماذا؟ لأن البطل هذا مسكين حصل له كذا، صح؟ مر بشيء سيء في حياتي والآن هو كئيب، والآن أنا مكتئب
4: بسبب الاكتئاب اللي حدث،
3: بسبب الاكتئاب له. وهو يمثل، هو بعدها سيخرج يعني يعيش حياته ويشرب قهوة ويسوي اللي يريد.
4: وأنت
3: تكتئب لماذا؟ صح؟ يعني ثانيا يعني هذا ضرب من الجنود.
4: صحيح.
3: فبالنسبة لمسألة التقليد، أنت تقلد شيء غير واقع، غير أصلا، غير حقيقي، لم يحدث،
4: لا يوجد له أساس في الواقع. أيوة. صحيح.
3: لابد أن الشخص يخرج، يكون عنده تجارب في الحياة، يخوض تجارب، يعيش مع ناس، يتكلم مع ناس، يعني وهذه فقدت خاصة في الأطفال. الآن الأطفال يعني كثير منهم، أو الحمد لله ممكن ليس بكثرة هنا في هذه البلاد، لكن في بلاد الغرب يشتكون أنهم يجلسون في البيت. كان قبل الأجيال التي قبل ذلك ينزل يلعب في الشارع، يعني يلمس الأشياء. الآن حتى ممكن يعني إذا رأى حيوانات أو بعوضة أو شيء يعني يرهب منها، يعني يفزع منها، يخاف، لأنه عايش في بيته بس فقط أمام الشاشة، ولا
4: يرى التهويل هذا كله اللي
3: نعم. نعم. طبعا ليس هذا بالكلية في في في, في الغرب مستغرق، لكن بكثرة. ثانيا يعني نكرر أنه بحيث أنه يعني لا يشعر الشخص أنه يعني هو يتكلم يعني في مؤامرة ضد المسلمين أو هذا، دعك من مسألة المؤامرة، هذه الآن ظاهرة تؤثر على العالم بأسره،
4: على الكل،
3: على الكل.
4: نعم.
3: كن أنت سابقا متطورا، صح؟ بالخير والحرية، لا تكن تابعا لمثل، أنت مثلك مثل نمط الناس، كل هؤلاء الناس، ولست فيك، لا فيك يعني لا يوجد تميز فيك، وأنت تميزك الله بأنك مسلم،
4: يعني لك عقل.
3: أيوة، لك عقل. ف ما يعني كي لا نطيل في هذه النقطة، الآن إذا عرف الشاب هذه الكرامة التي أعطاه الله إياه، وكان على وعي، فيمكنه استخدام هذه الوسائل في إنقاذ الناس، في التأثير المحمود على الناس. يعني في بعض يعني في قصة، واحد من الباحثين في هذا المجال ذهب إلى مكان في جزيرة في أمريكا، وكان يمشي بالنعل، عزكم الله، بالحذاء، وكان هناك من السكان الأصليين اللي يسمونهم الهنود الحمر، هناك يمشي من غير نعل على الشاطئ، فيقول له أنت لا تخاف، في هناك هذه السمكة أو الكائن في المحيط الذي على شكل النجمة،
4: الأخطبوط، هذا
3: مثل الأخطبوط، لكن يعني هو برمائي، بعض الأحيان يكون في
4: البر في الماء،
3: وسمه هذا النوع سمه قاتل، يعني أو قد يعني يؤثر تأثير قوي على الإنسان. قال أنت لا تخاف من هذا؟ قال له لماذا أخاف؟ قال يعني الآن هذه المعروف عندنا أن هذه السمكة النجمة،
4: يعني
3: عندما تلدغك ما عليك إلا أن تقلبها إلى الناحية الثانية، والناحية الثانية فيها شيء مثل الفم هكذا، وتضعها على نفس المكان التي لدغتك فيه، فستشفط السم كله.
4: لا إله.
3: وهذا معروف عند كل الناس في الجزيرة. قالوا
4: ما عدا هذا ما يدري.
3: أيوة. وهذا سائح فقد ذهب أن يزور. فالمقصود من هذا ثم أخبروا بشيء هو عندهم مثل الحكمة، يعني يقول له أنه معروف عندنا أن لا يوجد في الطبيعة سم إلا في المناخ القريب منه تجد دواء لهذا السم. فممكن أن نحمل هذه القاعدة على هذه الوسيلة، أن الآن هي تبث هذه السموم وتبث كثير من الأشياء التي تضر الإنسانية وتضر المسلمين وتضر غير المسلمين. فكيف أن نسخر هذه الوسيلة لكي كما أصدرت السم تصدر كذلك الدواء،
4: الدواء في نفس الوقت،
3: مثل هذه العلامة الموجودة في على الصيدليات أن هناك ثعبان و
4: حول كأس أو شيء،
3: وأيوة حول الكأس وفي عصا في الوسط، هذه عصا يسمونها عصا الحكمة، يعني أنه باستخدام الحكمة يمكن أن تستخدم ما كان مصدرا للسم لأن
4: مصدر الدواء،
3: مصدر للدواء. وهم يستخدمون المعروف معلوم أنه يستخدمون الثعبان
4: في الدواء،
3: في الدواء لسمه. فكيف نستخدم هذه الوسيلة الآن أنت بهذا الوعي، ولا تكون مستهلك، لا تكون فقط مستمع، ولا توجد عندك اطلاعات، لا توجد عندك قراءات، لا توجد عندك، يعني لابد أنك يكون تكون على نوع من الوعي ب هذه الوسائل وهذه
4: يعني الآن أنك تنصح الشباب أنهم لازم يكونون على وعي،
3: نعم،
4: ومعرفة الدواء قبل الداء أكيد،
3: نعم، ومعرفة ما هو الداء، نعم، ما هذا الشيء الذي يواجهك، ما هذا الشيء الذي أنت الآن تشاهده، من أين جاء،
4: نعم،
3: وما غرضه، ومن الناس الذين وراءه، من الذي أصدره، هل تعرف شركة الإنتاج ومن وراء شركة الإنتاج، هذه الشخصيات كيف، هذه الشخصيات كل هذه الشخصيات أو ليس كلها، جل هذه الشخصيات وراءها مصائب، وكثير منها يظهر ويدخلون في محاكم ويقولون هم فعلوا كذا وتعدوا على كذا، فهؤلاء هم الناس وراء الإصدار الذي أنت الآن تتناوله وتشاهده. فكيف أنت الآن تكون على وعي بعمل كيف هذه الوسيلة تعمل وتستخدمها بطريقة حكيمة بأن تبث شيء ينفع الناس؟ وهذا المجال الآن أصبح واسع من ناحية أنه هذه الوسيلة ليست في ملك أقل من الناس
4: نعم.
3: أو أقلية من الناس، نعم، مثل ما كانت سابقا،
4: نعم.
3: الآن في موجود هذه المنصات الموجودة وكذا، اعمل، كن عندك كتابات، كن عندك أفكار، لكن المهم أن تكون على وعي وعلى دراية،
4: تنشر الخير للناس،
3: نعم، وعلى نعم. نوع من الهداية، وعلى نوع من الهداية من يعني وعلى هداية بأن يكون هذا كله مرتبط بما هو هادف وما عندنا هو محمود ومتطور، ألا وهو بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الميزة، وهذه هي الذي يفتقر إليه العالم كله، وهذا الذي سيقدره العالم كله منك،
4: من الشاب،
3: من الشاب أنت الآن تنظر إلى الناس بعين استحسان، وهم ينظرون إليك بعين احتقار، أنك يعني أنت حتى هم الناس الذين يصدرون هذه الأفلام يعني يقولون كيف هذا مصدق هذه الأشياء. بعض الناس بعد في يجرون معهم مقابلات خلف الكواليس يقول يعني لا أصدق أن الناس يعني شاهدته بهذا الكثرة
4: أو تأثر،
3: يعني لا أعرف كيف، صح، يعني هو يضحك، يعني أنت الآن أصبحت أضحوكا لهذا
4: بنفس الوقت، يعني قد جنى الكثير من الأموال،
3: أيوة جنى، أيوة. نعم، أنت الآن يعني تضع كثير من المال وكثير من في جيب واحد، يعني هو يضحك عليك،
4: هذه المشكلة الكبرى،
3: وهو لا يضحك عليك مثلا من خلف الكواليس، هو يضحك عليك علنا في المقابلات، نعم، وكذا، نعم، ويضحك عليك علنا. هل يعني ترضى لنفسك بهذا؟ فأنت الآن لو أنت أصدرت محتوى ينفع الناس، فهذا الإصدار سيحمده كثير من الناس، خاصة الذين يتأثرون والذين ممكن من خلالك تكون عاقبتهما في الدنيا وفي الآخرة حميدة، بأنه تحرر في الدنيا وفي الآخرة،
4: نعم،
3: فينظر أنك أنت أنقذته، هذا استعبدني وأنت أنقذتني،
4: نعم.
3: فكيف تستخدم هذه الوسائل في تحرير نفسك
4: الناس
3: وتحرير الناس،
4: نعم.
3: تكون الآن أنت شخص فعال ولست أضحوكة لناس.
4: نعم نسأل الله العظيم أن يجعل شبابنا اليوم فيهم الخير الكثير للناس والأمة الكل بينفعها. جزاكم الله خيرا أستاذي وأحسن الله إليكم على هذه اللفتات والإضافات الجميلة. وأنتم مستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء بعد أن أشكر أستاذنا الكريم على ما أفاد وأجاد، أشكركم على حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
5: من طرائف النحويين. خرج جحا ذات يوم إلى السوق كي يتسوق، فجاءه رجل من الخلف وضربه كفا على خده أوجعه، فالتفت إليه جحا وامتلأ غضبا وأراد أن يتعارك معه. اعتذر الرجل بشدة قائلا: إني آسف يا سيدي، لم أكن أقصدك، فقد ظننتك فلانا. لم يقبل جحا هذا العذر وأصر على أن يصطحبه معه إلى المحاكمة. عال الصياح بينهما وتجمع الناس على صياحهما. اقترح الناس أن يذهب إلى القاضي ليحكم بينهما. اقتنع جحا بكلام الناس، ذهب إلى القاضي وصادف أن ذلك القاضي يكون قريبا لهذا الجاني. سمع القاضي القصة وغمز لقريبه بإحدى عينيه نظرة أرابت جحا وأقلقت نفسه. أصدر القاضي حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 دينارا عقوبة على ضربه لجحا. قال الرجل: ولكن يا سيد القاضي، ليس معي شيئا الآن. فقال القاضي وهو يغمز له: اذهب وأحضرها حالا، وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها. جلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه ليحضر المال. طال الانتظار وطال، مرت الساعات ولم يحضر الرجل. فهم جحا الخدعة، خصوصا أنه كان يبحث في نفسه عن تفسير لإحدى الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه. تلفت جحا يمنة ويسرة، ثم توجه إلى القاضي واضعا يده خلف ظهره ومطأطئا رأسه. قال: يا سيدي، لي إليك حاجة. قال: تقدم، ما حاجتك يا جحا؟ فإذا بجحا يتقدم ويرفع يده ويصفع القاضي على خده صفعة طارت منها عمامته. غضب القاضي غضبا شديدا وانتفخت أوداجه، فإذا بجحا يقول له: يا سيدي، قد حكمت بأن الضرب على الوجه عقوبته 20 دينارا. سيد القاضي، إذا أحضر غريمي 20 دينارا فهي لك عقوبة لي على ما صنعت.

0: نور الإيماني بتريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إجازتي أحلى. طبعا هذا البرنامج الممتع الذي نقضي فيه معكم أجمل الأوقات ونأخذ من الإجازة كل ما هو ممتع ومفيد ونافع. أنا أخوكم سعيد عوض بالغيث، ومعي أيضا زميلي الرائعان سهل بن حسين بن سهل، وأيضا زميلي محمد بن عادل بلفقيه أو بعقيل.
2: حياكم الله يا أصدقائنا، سعداء جدا بلقائكم من جديد، ونتمنى أن تكون أيام إجازتكم مليئة بالفرح والإنجاز.
3: وأنا متحمس جدا لحلقتنا اليوم، لأننا سنتحدث عن شيء موجود في كل واحد منكم، لكن ربما بعضكم لم يكتشفوا بعد.
1: نعم صحيح يا محمد، موضوعنا اليوم عن الهوايات واكتشاف المواهب.
2: فكم من موهبة بدأت كلعبة صغيرة،
3: وكم من موهبة تحولت إلى نجاح كبير.
1: نعم، فهيا بنا الآن نبدأ رحلتنا الجميلة ونفتح أولى فقراتنا لهذا اليوم في فقرة نافذة الإجازة. طبعا ممكن نأخذ هذه الفقرة لكن بعد فاصل قصير، أعدوا لنا مهندس الصوت، فلنطلع فاصل وبعدها نواصل، فكونوا معنا مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال.

0: مرحبا بكم مستمعينا وأحبابنا من جديد بعد هذا الفاصل. طبعا في بداية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى أن نذكركم مستمعينا وأحباب الأطفال أنه يمكنكم المشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال المباشر عبر هاتف الإذاعة المعروف لدى جميع المستمعين 054-114-111 054-114-111. فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج الممتع وفي هذا البرنامج الذي نسمع أصواتكم وآراءكم من خلال هذه النافذة التي خصصناها لكم مستمعينا وأحبابنا الأطفال. تفضل أخي سهل.
1: أصدقائي الأحباب، خلق الله تعالى الناس مختلفين في قدراتهم ومواهبهم، فليس الجميع متشابهين، وهذه من حكمة الله وجمال خلقه. فمن الناس من يحب القراءة، ومنهم من يبدع في الرسم، ومنهم من يجيد الحفظ، ومنهم من يتقن الرياضة، ومنهم من يحب الإنشاد أو الخطابة أو الأعمال اليدوية. ولو تأملنا من حولنا لوجدنا أن لكل إنسان شيء يميزه عن غيره، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يقول أنا لا أملك موهبة، بل الصحيح أن يبحث عنها ويجتهد في اكتشافها. وقيمتنا الأخلاقية اليوم هي الثقة بالله، فالثقة بالله من أعظم الصفات التي يحتاجها الإنسان في حياته كلها، وهي أن يوقن أن الله معه، وأنه إذا اجتهد وبذل السبب فإن الله سيوفقه ويعينه. عندما تتعلم مهارة جيدة أو تحاول اكتشاف موهبة عندك، قد لا تنجح من أول مرة، وربما تشعر أحيانا بالصعوبة أو الملل، لكن المؤمن الواثق بالله لا يستسلم ولا ييأس، بل يواصل المحاولة ويقول سأبذل جهدي وأسأل الله التوفيق. أحبابي، كثير من الناجحين لم يولدوا وهم أبطال أو مبدعون، لكنهم وثقوا بالله ثم اجتهدوا وصبروا حتى نجحوا. ولهذا لا تقول أبدا أنا لا أستطيع، بل قل سأحاول وسأتعلم وسأتطور والله سيساعدني ويوفقني. حكمة اليوم تقول من عرف قدر نفسه عرف طريق نجاحه. فابحث عن موهبتك ونمي قدراتك واستعن بالله في كل خطوة، وستجد بإذن الله أنك قادر على تحقيق أشياء جميلة لم تكن تتوقعها. أحبابنا، البرنامج يزداد جمالا بوجودكم ومشاركاتكم، ويسعدنا أن نسمع أصواتكم وآراءكم. واتصالاتكم على الرقم 414-111. نكرر الرقم مرة أخرى 414-111. والآن ننتقل إلى فقرة جديدة وممتعة بعنوان فكرة على الطريق، يقدمها لكم أخي محمد بن عادل بعاقيل.
0: نعم، فقرة فكرة على الطريق يقدمها أخينا العزيز محمد بن عادل بعاقيل. طبعا قد كنا وياكم سمعنا مع فقرة نافذة الإجازة، طبعا عرفنا أخي ساهل عن كيف تكتشف موهبتك ومهاراتك في هذه، خصوصا في وقت الفراغ في هذه الإجازة. نشكرك طبعا أخينا ساهل على إعداد هذا الموضوع الجيد والممتاز. طبعا يلا أخينا محمد، أعطنا فكرة من أفكار يعني نقدر نطبقها في هذه الإجازة لكي نغتنم أوقاتنا، فتفضل أخينا محمد.
2: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، وهي الفقرات التي تحاول فيها أن نقدم لكم فكرة بسيطة لكن قد تكون سببا في اكتشاف شيء جميل في حياتكم. وفكرة اليوم اسمها أسبوع التجربة. دعوني أسألكم سؤالا، كم واحد منكم قال يوما أنا لا أعرف ما هي موهبتي؟ ربما كثير منكم، لكن هل تعرفون ما المشكلة؟ أن بعض الأطفال ينتظرون أن تأتيهم الموهبة وحدها، بينما الحقيقة أن الموهبة تكتشف بالتجربة والمحاولة. تخيلوا معي طفلا لم يجرب الرسم أبدا، كيف سيعرف أنه رسام موهوب؟ وطفلا لم يمسك كتابا قط، كيف سيعرف أنه يحب القراءة؟ وطفلا لم يقف أمام الناس ليتحدث، كيف سيكتشف أنه خطيب متميز؟
0: نعم أخينا محمد، ممكن تكمل لنا الموضوع هذا لكن بعد أن نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معانا؟
3: ألو.
0: أيوه. ألو، السلام عليكم. من معانا؟
3: ألو.
0: أيوه، من معانا؟
3: مرحب.
0: أيوه، يا أهلا وسهلا، من معانا؟ عرفونا عنكم، عن اسمكم، منطقتكم. تسمعونا ولا ما تسمعون؟
3: مرحب.
0: أيوه، نسمعكم نحن. طيب، سمعونا اسمكم، منطقتكم، ولا أخينا محمد عادل بيكمل الموضوع.
3: ألو.
0: أيوه، نسمعكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: ألو،
0: كيف؟ سمعون؟ أيوة، مرحبا.
3: آه، أنا ما سمعكم. شوني
0: ده؟ ما تسمعينها؟ طيب نحن نسمع. الآن كيف؟
3: الحمد لله،
0: ما شاء الله. طيب من اسمش؟
3: فاطمة رشيد صالح بعيد.
0: من وين يا فاطمة؟ فاطمة،
3: ايوه،
0: من وين؟
3: ما نسمع.
0: ما تسمعين؟ عجيب.
3: لا.
0: الان كيف؟
3: عاد شوي.
0: عاد شوي، يعني صوت واطي ولا ما تسمعين ابدا؟
1: وفي الصوت حق الاول ممكن.
0: ايوه، ممكن من الصوت حق الجوال عندك. يقول لي سهل، طبعا سهل يقال. الآن سمعينا يا فاطمة؟
3: نعم.
0: ريض، خلاص نبدأ
3: من حارة المصر.

0: من حارة المطار. يا أهلا ومرحبا بفاطمة. طيب يا فاطمة، تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
1: نعم.
0: في إيش من صف؟ أو انتهيتي من إيش من صف؟ أو تريدين إيش من صف؟ في إيش من صف أنت ذلحين؟
1: في صف سادس.
0: في صف سادس؟
1: دحين بتي سادس.
0: بتي سادس، كيف كانت معك الاختبارات؟
1: زين.
0: زين.
1: متوسط.
0: متوسط. يعني صعبة شوي. صعبة شوي يعني. طيب تعطينا مشاركة ولا بغيتي سهل، ولا محمد يعطي لك سؤال؟
1: نعم.
0: أول شيء بتعطينا هي
1: مشاركة.
0: مشاركة، يلا تفضلي.
1: معي قراءة.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. نشكرك أختنا فاطمة. طيب يا فاطمة، عندنا سهلنا معه سؤال لك، تفضل يا سهل.
2: أختنا فاطمة سؤالك يقول: لو عندك علبة ألوان كبيرة جدا، ماذا سترسم؟ ماذا سترسمين؟
0: طبعا اليوم حلقتنا يا فاطمة عن اكتشاف المواهب. انت لو جبنا لك علبة ألوان، ايش بترسمين؟
1: حديقة.
0: ايش؟
1: حديقة.
0: حديقة.
1: حديقة.
0: طيب ايش اللي بترسمينه كذا؟ ايش التفاصيل اللي بترسمينها في الحديقة؟ يعني ايش كذا اللي في بالش؟
1: حيوانات.
0: ايوة، وعده. حيوانات اكثر شيء يعني بيكون في الحديقة، حيوانات واشجار، منزل صغير،
2: العاب.
0: العاب.
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك اختنا فاطمة على اتصالك معنا في هذه الحلقة، ودخل اسمك في السحب، وان شاء الله تكونين من الفائزين معنا في نهاية هذه الحلقة. اكمل اخينا محمد.
3: لهذا جئتكم اليوم بتحدي جميل، تحدي اسبوع التجربة. كل يوم من هذا الأسبوع جرب شيئا جديدا. في اليوم الأول جرب الرسم ولو رسمة بسيطة، وفي اليوم الثاني اقرأ قصة أو كتابا يناسب عمرك، وفي اليوم الثالث التقط صورا جميلة للطبيعة أو لمنزلك أو حديقتكم، وفي اليوم الرابع جرب زرع بذرة أو تعتني بنبتة، وفي اليوم السابع احفظ آية أو حديثا أو معلومة جديدة. ولا يشترط أن تكون محترفا، المطلوب فقط أن تجرب. وفي نهاية الأسبوع اجلس مع نفسك واسأل: ما أكثر شيء استمتعت به؟ ما العمل الذي جعل الوقت يمر بسرعة دون أن أشعر؟ وما الشيء الذي أحببت أن أكرره مرة أخرى؟ غالبا ستجد أن هناك هواية جذبتك أكثر من غيرها، وهنا قد تبدأ موهبتك بالظهور. أحبابنا كل المبدعين الذين نراهم اليوم كانت لهم بداية صغيرة جدا. رسام المشهور بدأ بخطوط بسيطة، وكاتب ناجح بدأ بجملة قصيرة، وقارئ متميز بدأ بصفحة واحدة، وحافظ القرآن بدأ بآية واحدة. فلا تستصغروا أي محاولة تقومون بها، فالنار تأتي من مستصغر شرر. جربوا هذا التحدي من اليوم وأخبرونا في الحلقات القادمة ماذا اكتشفتم عن أنفسكم. والآن نأخذ استراحة قصيرة ثم نعود إليكم بفقرات أجمل وأمتع، فابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا وأحبابنا الكرام. طبعا قد كنا وإياكم مع فقرة فكرة على الطريق التي قدمها لنا أخينا محمد بن عادل بعقيل. طبعا في هذه الفقرة عرفنا أخينا كيف أن نكتشف مواهبنا، وحلقتنا اليوم طبعا هي تتحدث عن اكتشاف أو عن الهوايات، عن الهوايات واكتشاف المواهب. طبعا عرفنا أخينا محمد بعقيل عن كيف أن نكتشف مواهبنا، ومن خلال فكرة أسبوع التجربة طبعا أخبرنا أخينا محمد كيف نقدر أن نستفيد من هذه الإجازة. من خلال كل أسبوع نعمل لنا تجربة، إما في القراءة وإما في الرسم، أما في أشياء كثيرة ذكرها لنا أخينا محمد. طيب عاد شي مواهب ثاني، طيب إيش أنت يا محمد اللي بتبدأ به؟
1: التجربة في النشيد.
0: في النشيد ما شاء الله، يعني لك مشاركات ولا كيف؟ طيب يعني في المدرسة، في العلم، في أي مكان؟
1: نعم.
0: أيوة، يعني الحين أنت بتبدأ التجربة في النشيد، شوف كيف، هل أنت متمل من هذه الموهبة أو أنك ذا؟ صحيح يا محمد؟ أيوة بالضبط. طيب أظن أن لدينا اتصال، يلا خذ الاتصال محمد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من معنا؟
2: رملة عبد الله بري.
1: من أي منطقة يا أختنا رملة؟
2: غريبي.
1: هل لديك مشاركة؟
2: لا.
1: طيب مع الشعر، قصة، قرآن،
0: نشودة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سؤالك يقول يا أختنا مريم، هل
0: رملة
1: يا أختنا رملة، هل تحب الرسم أو التلوين أو شيء ثاني؟ احكي لنا عن
2: رملة.
1: هل تحبين الرسم أو التلوين؟
0: نعم.
1: احكي لنا عن
0: نحكي على إيش؟
2: عن الرسم، كيف تجربتك مع الرسم؟ رملة.
0: نعم.
2: يعني وين ترسمين أكثر شيء، في البيت، في المدرسة؟ وإيش اللي ترسمينه؟
0: أشياء طبيعية.
2: أشياء طبيعية؟
0: نعم.
2: يعني عندك هناك كراسة خاصة للرسم؟
0: نعم.
2: طيب بدأ عملت شيء لوحة كذا في المدرسة؟ أوه ما شاء الله تبارك الله. طيب هاتشي عندكم؟
1: أن الرسم عبارة عن فن.
2: بالضبط. سمعتي يا أخينا؟ أخفضي صوت الراديو عندك يا أخينا. أختنا رملة،
0: أي
2: قال أخينا محمد الرسم عبارة عن فن يعبر عن المشاعر الداخلية، ممكن تتجسد في صورة، في رسمة، في هذه الأشياء الطبيعية، وفي أي شيء آخر. صحيح أخينا محمد؟
0: صح.
2: نعم. نشكرك أختنا رملة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله تدخلين السحب معنا في نهاية الحلقة. وأيضا مستمعينا الكرام نذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل معنا في هذه الحلقة وفي كل هذا وفي جميع حلقات هذا البرنامج، برنامج إجازتي أحلى. طبعا هذا البرنامج الذي يأتيكم مستمعينا الكرام خلال الإجازة الصيفية. الرقم 414-111-414-111. عندنا اتصال، يبدو أننا فقدنا الاتصال. مرة أخرى مستمعينا الكرام عرفهم أخينا.
1: 414-111
2: رقم سهل جدا، ماشي. إلا تجلس عند الهاتف تضغط الستة الأرقام. اتصال. السلام عليكم. يلا سهل.
1: السلام عليكم.
3: اسمي أبو بكر عمر محفوظ برأيك.
1: من أي منطقة أخينا أبو بكر؟
3: من العيدي.
1: تعلم في مدرسة ولا دورة ولا
3: شيء؟ سنوات. اسمي أبو بكر. تعب كوري كله.
1: تعلم في مدرسة ولا عندكم إجازة؟
2: نشكر أخينا أبو بكر. طيب ما كمل الاتصال. طيب سعد أو سهل عرف المستمعين برقم التواصل.
1: رقم التواصل معنا 414-111. الرقم مرة أخرى 414-111. أذين الاتصال. أهلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم. الو.
2: مرحبا.
4: الو.
2: تفضل تفضل، من معانا؟ طيب ندخل الان فقرتنا الصحيه ومن ثم نواصل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. فقرت صحتنا اولا. طبعا مستمعينا الكرام، لأن الجسم السليم يساعدنا على التعلم واللعب والاستمتاع بالإجازة بكل نشاط وحيوية. في حلقة هذا اليوم سنتحدث عن موضوع صحي مهم يرتبط بكثير من الهوايات التي يحبها الأطفال. فبعضنا يحب الرسم، وبعضنا يحب القراءة، وبعضنا يقضي وقتا في استخدام الحاسوب أو تركيب المجسمات أو كتابة القصص أو ممارسة الأشغال اليدوية. وهذه كلها هوايات جميلة ومفيدة، لكنها تحتاج منا إلى الانتباه لصحتنا أثناء ممارستها. أولا دعونا مستمعينا الكرام نسألكم سؤالا، هل حدث أن جلستم أحبابنا فترة طويلة ترسمون أو تقرؤون أو تستخدمون الجهاز ثم شعرتم بألم في الرقبة أو الظهر، أو شعرتم أن عيونكم أصبحت متعبة؟ طبعا هذا الشيء يحدث أحيانا بسبب الجلسة الخاطئة أو البقاء في المكان نفسه مدة طويلة. أحبابي، أجسامنا أمانة عندنا، ولذلك علينا أن نحافظ عليها حتى ونحن نستمتع بهواياتنا. ومن أهم النصائح التي تساعدنا على ذلك، طبعا قبل أن نكمل نأخذ اتصال. يلا تفضل سهل.
0: السلام عليكم.
5: عليكم السلام، أهلا وسهلا. من معك؟
0: عايشة أحمد عاصم من بازيل.
5: من أي منطقة أختنا عايشة؟ تتعلمين في مدرسة؟
0: نعم.
5: أي من مدرسة؟ في كم؟
0: في عيديد.
2: مدرسة عيديد.
5: في أي من صف؟ صف الثاني.
0: ثالثة.
5: يعني الحين بتي ثاني ولا بتي ثالثة؟
0: الحين بتي رابعة.
2: الآن بغت رابعة. كيف الاختبارات معك أختنا عايشة؟ زينة. كذ خرجت النتائج ولا عادها؟ ها؟
0: نعم.
2: طلعتي من الأوائل ولا ما طلعتي من الأوائل؟
0: تقييم.
2: كيف؟
0: تقييم.
2: إيش؟
0: تقييم.
2: أنت في الصف الثالث. الآن تريدين رابعة صحيح؟
0: نعم.
2: صحيح صحيح. طيب سهل.
5: أختنا فاطمة، هل تحبين؟
2: عايش.
5: أختنا عايشة، هل تحبين أن تكوني رسامة أم رياضية؟
0: رسامة.
2: رسامة أكيد تكوني رسامة أختنا عايشة. طبعا كما أخبرتنا المتصلة قبل هذا الاتصال أن الرسم، وأخبرنا أيضا أخينا محمد بعقيل أن الرسم يعبر عن مشاعر الرسام. طيب يا عايشة، كذا رسمتي من قبل ولا عايش ما بدأ رسمتي؟
0: نعم.
2: إيش رسمتي؟
0: رسمت
2: الخضروات. ما شاء الله تبارك الله. طيب إيش الرسمة القادمة اللي ممكن أنت ترسمينها هنا؟ إذا حد قال إيش رسمي رسمة، إيش بترسمين؟ ايش؟
0: نعم.
2: بترسمين ايش؟
0: بيت.
2: نعم. ما شاء الله تبارك الله، نشكرك اختنا عائشة، وان شاء الله تدخلين معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكرك اختنا عائشة. طبعا مستمعين الكرام، كما اخبرناكم سابقا ان اجسامنا امانة عندنا، ولذلك علينا ان نحافظ عليها حتى ونحن نستمتع بهواياتنا. طبعا من أهم النصائح التي تساعدنا على ذلك، أولا الجلوس بشكل مستقيم ومريح، وعدم الانحناء كثيرا أثناء القراءة أو الرسم. ثانيا وضع الكتاب أو الدفتر أو الجهاز في مستوى مناسب حتى لا نضطر إلى خفض رؤوسنا لفترات طويلة. طبعا الثالث إراحة العينين بين فترة وأخرى، خصوصا عند عدم أو عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، فيمكنك كل 20 أو 30 دقيقة أن تنظر إلى مكان بعيد لبضع ثوان حتى ترتاح عيناك. أيضا الرابع القيام من مكانك والتحرك قليلا مثلا امشي داخل المنزل أو قم ببعض الحركات الخفيفة، فذلك ينشط الجسم ويمنع الشعور بالتعب. الشيء الخامس هو شرب الماء باستمرار، فالكثير من الأطفال ينسون شرب الماء عندما يندمجون في هواياتهم وألعابهم. وأيضا تذكروا مستمعينا وأحبابنا أن الماء يساعد الجسم على النشاط والتركيز ويعوض ما يفقده الإنسان خلال اليوم. وهناك أمر مهم أيضا، إذا شعرت بالتعب أو الإرهاق فلا تجبر نفسك على الاستمرار، بل خذ قسطا من الراحة ثم عد إلى هوايتك من جديد. طبعا هذا الشيء ليس خاصا بالأطفال فقط، بل خاص بجميع كل من لديه عمل أو كل من لديه أي عمل آخر. إذا شعرت بالتعب والإرهاق لا تجبر نفسك على الاستمرار، بل خذ قسطا من الراحة ثم عد إلى هوايتك أو عملك من جديد. أصدقائي الأحباب، الهوايات الجميلة لا تنفعنا إذا أهملنا صحتنا، ولذلك يجب أن نجمع بين الأمرين، تنمية المواهب والمحافظة على الجسم. ونصيحتنا الصحية لهذا اليوم، اجعل هوايتك سببا في سعادتك لا سببا في إهمال صحتك، فالعقل المبدع يحتاج إلى جسم نشيط وسليم. العقل المبدع يحتاج إلى جسم
1: سليم
2: ونشيط. طيب معنا اتصال.
0: هلا،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل بالمعنى.
0: علاء صالح مبارك وشعيو.
1: من أي منطقة يا أخينا علاء؟
0: من حارة الليمة.
1: من حارة الله؟
0: من حارة الإيمان.
2: الإيمان.
1: طيب يا أخينا علاء، هل لديك موهبة؟
0: نعم.
1: إيش من موهبة؟
0: القراءة.
1: القراءة؟
0: نعم.
1: إن شاء الله هذه الموهبة تتطور
2: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
1: طيب أخينا علاء، سؤالك يقول، إذا أعطوك ميكروفونا هل تفضل الإنشاد أم إلقاء قصة؟
0: إيه السؤال؟
1: إذا أعطوك ميكروفونا هل تفضل الإنشاد أم إلقاء قصة؟
0: إلقاء قصة.
2: طيب إيش من قصة؟
0: قصة عن الأنبياء.
2: أيوة. طيب بدأ أنت قريت شي قصة يا علاء عن الأنبياء كذا تلك
0: واحد
2: إيش؟ علاء علاء علاء تسمعنا؟ إيش؟
0: قراءة واحدة في البيت.
2: أوه ما شاء الله تبارك الله. طيب عادك تحفظ شي من القصة ذيك بتجيبها لنا وللمستمعين؟ علاء
0: مرحب.
2: ولا نسيت القصة؟ عادك تحفظ شي من القصة بتجيبها لنا هذا الحين؟ تقطع الصوت يا علاء. ولا الآن
0: راح النبي حيا سيدنا في بكر في غراء.
2: أيوة في غار حراء أو غار ثور.
0: غار حراء.
2: طيب بعدين
0: تم غراء حياة هي.
2: طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما في طريق من الهجرة في غار إيش يا محمد؟
1: حراء.
2: غار إيش؟
1: حراء.
2: غار
1: ثور.
2: غار ثور. طبعا أخينا المتصل قال غار حراء، وأكيد كلكم يعني تلخبطت تشابهت الأسماء عندكم، والأصل إنهم في طريق من الهجرة غار إيش؟
1: ثور.
2: غار ثور. طيب مستمعينا الكرام، نذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل معنا 414111. طبعا هذا البرنامج يأتيكم صباح كل يوم سبت خلال الإجازة الصيفية، طبعا يرافقني في هذا البرنامج زميلي العزيزين محمد بن عادل بلفقيه وسهل بن حسين بن سهل
1: بعقيل.
2: طبعا بعد أن انتهينا من فقرة صحتنا أولا، ننتقل إلى فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقدمها أخينا سهل. تفضل سهل.
5: أصدقائي الأحباب، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نكتبس فيها نورا من سيرته العطرة، ونتعلم من أخلاقه ومواقفه ما ينفعنا في حياتنا. وما دامت حلقتنا اليوم تتحدث عن الهوايات واكتشاف المواهب، فإننا سنتوقف عند جانب جميل من حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان يعرف قدرات أصحابه ويشجعهم على تنميتها والاستفادة منها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يميز كل إنسان، ثم يوجهه إلى ما يناسبه ويعينه على النجاح. ومن أجمل الأمثلة على ذلك سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. كان سيدنا زيد غلاما صغيرا من الأنصار، لكنه كان ذكيا وسريع الفهم وقوي الحفظ. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدرات فيه، لم يتركها دون عناية، بل شجعه ووجهه إلى تعلم لغات اليهود حتى يستطيع قراءة رسائلهم وكتابتها. استجاب زيد رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد في التعلم وبذل وقته وجهده حتى تعلم اللغة في مدة قصيرة. ولم يتوقف عند ذلك، بل أصبح بعد ذلك من كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه.
5: ثم أصبح من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. تأملوا معي يا أحبابي، لو أن سيدنا زيد رضي الله عنه أهمل هذه الموهبة، أو قال هذا الأمر صعب، أو أنا ما زلت صغيرا، هل كان سيصل إلى هذه المكانة العظيمة؟ بالتأكيد لا، ولكنه عرف نعمته واجتهد فيها واستفاد من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعلمنا درسا مهما جدا، أن الموهبة وحدها لا تكفي. فكم من إنسان يملك موهبة لكنه لا يهتم بها فتضيع، وكم من إنسان يملك قدرة جميلة ثم ينميها بالتعلم والاجتهاد حتى يصبح متميزا فيها. كما نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية تشجيع الآخرين، فإذا رأيت أخاك يجيد الرسم فشجعه، وإذا رأيت صديقك يحفظ بسرعة فادعمه، وإذا رأيت زميلك يتقن القراءة أو الخطابة أو الإنشاد فلا تسخر منه، بل حفزه وأثني عليه. فالكلمة الطيبة قد تكون سببا في نجاح الإنسان طوال حياته. أصدقائي الأحباب، كل واحد منكم يملك نعمة وهبها الله له، وقد تكون هذه النعمة بداية خير كبير له وللناس من حوله. ودرسنا اليوم اكتشاف موهبتك واشكر الله عليها، واجتهد في تنميتها، وشجع غيرك على النجاح، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويأخذ بأيديهم إلى الخير. ما أجمل هذه المعاني حين تعلمها من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى فقرة جميلة وملهمة لنتعرف على قصة نجاح جديدة مع أخي محمد بن عادل باعقيل.
1: أحبابنا، قصة اليوم عن طفل اسمه خالد. كان خالد يقضي معظم وقته في مشاهدة المقاطع والألعاب الإلكترونية مثل كثير من الأطفال، دون أن يعرف أن بداخله موهبة جميلة تنتظر أن تكتشف. وفي إحدى الإجازات لاحظ والده هذا الأمر، فأراد أن يغير روتين ابنه بطريقة إيجابية، فأعطاه كاميرا بسيطة وقال له جرب أن تصور الأشياء الجميلة من حولك. في البداية استغرب خالد، ولم يكن متحمسا كثيرا، لكنه بدأ يلتقط صورا بسيطة للحدائق والبحر والطيور وغروب الشمس، وكل ما يراه أمامه. وفي أول الأمر لم تكن صورة مميزة، بل كانت عادية جدا وبعضها غير واضح، لكنه لم يتوقف، بل كان يحاول في كل مرة أن يتعلم شيئا جديدا. كيف يثبت الكاميرا؟ كيف يختار الزاوية؟ وكيف يلتقط الصورة في الوقت المناسب؟ وكان يشاهد مقاطع تعليمية ويقرأ نصائح عن التصوير ثم يطبقها مباشرة. ومع مرور الأيام بدأ يتطور بشكل واضح، وأصبحت صورة أجمل وأكثر احترافية، حتى جاء اليوم الذي شارك فيه في مسابقة مدرسية للتصوير، وقدم صورة التقطها بنفسه، وبعد إعلان النتائج حصل على المركز الأول. تعجب الجميع من هذا الإنجاز وسألوه كيف استطعت أن تصل إلى هذا المستوى؟ فابتسم خالد وقال: بدأت بخطوة صغيرة ثم واصلت التعلم ولم أتوقف. أحبابنا، الدرس الجميل من قصتنا اليوم هو كل موهبة عظيمة تبدأ بمحاولة بسيطة، لكن النجاح الحقيقي يحتاج إلى صبر واستمرار وتطوير. فلا تستصغروا محاولاتكم الأولى، وقد تكون هي بداية قصة نجاح كبيرة في المستقبل.
2: نعم مستمعينا الكرام، أحباب الأطفال، في هذه الإجازة مع اغتنام الأوقات لا تستصغروا محاولاتكم، فقد تكون هي بداية قصة نجاح كبيرة في المستقبل. طبعا جربوا واكتشفوا مواهبكم في الإجازة. طبعا أخينا سهل وأخينا محمد في الإجازة اكتشفوا أن لديهم موهبة في التقديم، وهم الآن يجربونها، وإن شاء الله تكون لهم بداية قصة نجاح كبيرة بإذن الله تعالى في المستقبل. صحيح أخينا محمد؟
5: إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. طبعا وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا لهذا اليوم. أحبابنا الصغار، ربما يجلس بيننا الآن رسام صغير أو قارئ متميز أو حافظ للقرآن أو خطيب موهوب أو رياضي ناجح أو مخترع في المستقبل. لا تحتقروا قدراتكم ولا تقولوا ما زلنا صغارا، فكل إنجاز كبير بدأ بخطوة صغيرة. جربوا، تعلموا، وطوروا أنفسكم، وتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى إذا وهبك موهبة فإنه يحب أن تستثمرها فيما ينفعك وينفع الناس. ونحبكم في الله أحبابنا الأطفال، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم إجازتنا أحلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عفوا مستمعين الكرام، نسينا الفائز، ما حد ذكرنا منكم. أنا عندي هنا الختام بعد فقرة محمد بعقيل، لكن نسينا الفائزين من المتصلين معنا في هذه الحلقة. يلا من بيختار هذه الأوراق؟ اختار يا محمد، اختار الفائز وأخبر مستمعين الكرام.
1: الفائز معنا اليوم
2: أيوة
1: فاطمة بن رشيد باعيسى حارة المطار. فاطمة بن راشد باعيسى من حارة المطار.
2: نهني ونبارك لأختنا فاطمة بنت رشيد
1: باعيسى
2: من حارة المطار على فوزها معنا في هذه الحلقة. بإذن الله تعالى نلقاكم في الأسبوع القادم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، في نفس التوقيت في تمام الساعة 10:15 صباح يوم السبت القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما، يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.

0: من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البنات تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.
1: وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
2: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتمام. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئتين، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمامات. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون آخر.
3: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وقد كنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن فضائل لا إله إلا الله، وسبق أن فضائل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة جليلة جميلة ذات مكانة عالية، ومن أجلها قامت السماوات وقامت الأرض، وأرسل الله تعالى الرسل وأرسل الله تعالى الكتب. وفضائلها لا يحصيها المحصون ولا يعدها العادون ولا يعرفها العارفون. ابن أبي الدنيا صنف مصنفا رسالة في فضل لا إله إلا الله. ابن رجب له كتاب اسمه كلمة الإخلاص، فيه فصل عن فضائل لا إله إلا الله، وقال فضائل لا إله إلا الله كثيرة لا نستطيع استيعابها، غير أني سأذكر بعضا من ذلك، وذكر 35 فضيلة. وكنت في درس البارحة قد عددت لكم 10 فضائل من فضائل لا إله إلا الله، واليوم سأعد 10 أخرى من فضائل لا إله إلا الله، لأنتقل في نهاية الدرس إلى النتيجة العملية، ما هو المتوقع منك بعد أن سمعت شيئا من فضائل لا إله إلا الله. وستوقف عند تعداد هذه الفضائل 20، وإلا فضائل لا إله إلا الله واسعة. الآن من فضائل لا إله إلا الله، فضلا عن الفضائل 10 التي مرت في الدرس الماضي، 1، لا إله إلا الله أمان من وحشة القبر وهول المحشر. في القبر حيث لا أنيس، في القبر حيث يبقى العبد وحده، تأتي لا إله إلا الله لتعطيه أمانا من وحشة القبر وأمانا من هول الحشر. ففي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. مرة جديدة يا أخوان، لا إله إلا الله صحيح كلمة تنطق باللسان ولها ما لها من الفضل، لكنها عقيدة ينعقد عليها القلب، وفهم يقع في العقل، وسلوك ينعكس في الحياة، ونور تنصب في الروح. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا كل هذه الأمور، ونسأل الله لكل من لم يقل لا إله إلا الله ولم يعتقد بها أن يجعله الله تعالى من المهتدين. في حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة. كأنها فتحت له باب الجنة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة. 2، لا إله إلا الله تفتح لقائلها أبواب الجنة. ففي الصحيحين عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، تفتح لك أبواب الجنة. 3. لا إله إلا الله، بها يخرج العصاة من النار. الله يا أخوان، لو أحدنا مقصر نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، مهما كنت مقصرا يا أخي اخلو بنفسك وكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عسى هذا التكرار أن يوقع لا إله إلا الله في قلبك، فتخترق أنوار لا إله إلا الله ظلمات قلبك، فينقلب حالك من معصية إلى طاعة. على كل، لا إله إلا الله بها يخرج العصاة من النار. ففي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير قمحة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. نحن نسأل الله أن لا يدخلنا نار جهنم، أن لا يرينا نار جهنم، أن لا يسمعنا صوت نار جهنم، لكن فضل لا إله إلا الله بأن العصاة الذين استمروا على معصيتهم وأراد الله تعالى أن يعذبهم بالنار، تأتي لا إله إلا الله فتخرجهم من النار. 4. لا إله إلا الله توجب المغفرة. ففي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. قال: فرفعنا أيدينا ساعة. تعوا يا أخوان أنتم، يا رب تجعل كلامنا موصولا بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفعوا أيديكم قولوا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله من قلبك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة ووعدتني بها الجنة وأمرتني بها وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. اللهم أكرمنا ببشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله توجب المغفرة، أبشروا فإن الله قد غفر لكم. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله: شو الأخبار عنكم؟ قال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. الله أكبر، يعني كانت سببا في مغفرة ذنوبه، ما أبقت شيئا، بس لا إله إلا الله صدقا، لا إله إلا الله خالصا، لا إله إلا الله علما، لا إله إلا الله يقينا، لا إله إلا الله ثباتا، لا إله إلا الله حبا، لا إله إلا الله إخلاصا. 5. لا إله إلا الله تجدد ما درس من الإيمان. من فضائل لا إله إلا الله، ففي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله. لأنه يا أخوان الحقيقة نحن مثل الناس عامة، الغفلات والشهوات يعني تقع في هذه القلوب وفي هذه العقول، أما الشهوات فتجعل القلب عليه صدأ، وأما الشبهات فتجعل العقل فيه تصدع، فمن الذي يجلو هذا الصدأ ويرأب هذا التصدع؟ لا إله إلا الله. 6. لا إله إلا الله أول شعب الإيمان وأفضلها. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. 7. لا إله إلا الله تذهب الهم والغم. اللي مهموم بيناتكم يكثر من لا إله إلا الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء عوفي من الهم والحزن. حديث رواه الطبراني. من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء جل جلال الله عوفي من الهم والحزن. رواه الطبراني. 8. بكل تهليلة صدقة. كل ما بتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عم يمرك صدقات صدقات صدقات. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. شو معنى التهليلة؟ يعني لا إله إلا الله. وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الشاهد: وبكل تهليلة صدقة. 9. من فضائل لا إله إلا الله قبل الأخير: لا إله إلا الله هي أعظم نعم الله على عباده. يا رب لك الحمد، يا رب لك الفضل، يا رب لك المنة أن جعلتنا من جماعة لا إله إلا الله. والله يا أخوان كلكم احمدوا الله حمدا بالغا حمدا كثيرا، والله لو بقينا ساجدين على الجمر إلى يوم القيامة شكرا لله تعالى أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله ما أدينا هذا الشكر. يا حصرتي على أناس في القرن 21 في عام 2020 وهم يعبدون البقر، وهم يعبدون الحجر، وهم يعبدون البشر، وهم يعبدون الشجر، وهم يعبدون القمر. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك مساكين هؤلاء الناس. والله يا أخوان نحن مسؤولون، أنتم أيها الإخوة كل واحد منكم، كل واحد من جماعة لا إله إلا الله يبلغ هؤلاء الناس المساكين، يبلغ هؤلاء الناس توحيد الله عز وجل. فلا إله إلا الله نعمة ما بعدها نعمة، خاصة لمن قالها وتحقق بمعانيها. شوف أنت قديش في نعمة في علاقاتك الأسرية مع زوجتك وأولادك. الحمد لله بيتك بيت طهر، بيتك بيت عفاف، أنت مطمئن لزوجتك، زوجتك مطمئنة لك. شوف قديش أنت مطمئن ومرتاح في علاقتك مع الناس، لم تسفك دم أحد، ولم تعتدي على عرض أحد، ولم تأخذ مال أحد من غير حل، فأنت مطمئن لأنك من جماعة لا إله إلا الله. شوف أنت كيف علاقتك مع ربك، والله لما بتصوم هيك ويأتي المغرب وتراقب في قلبك ينظر إلى ربك، شو الأنس اللي تشعر فيه؟ في صلاة التهجد ما الأنس والتجلي الذي يأتيك؟ في صلاة قيام الليل، في جلسة ذكر يجتمع فيها القلب مع أنوار الرب، يا لطيف والله لو الدنيا كلها بكفة هذيك الجلسة بكفة لرجحت تلك الجلسة. يا أخوان شو هذا فضل لا إله إلا الله، هذا فضل سيدنا محمد رسول الله. لذلك من أكبر النعم لا إله إلا الله. ونحن مسؤولون بالمناسبة يا أخوان كلكم كبارا وصغارا رجالا ونساء أن تبلغ في هذا الدين ما استطعت لذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، فالدعوة إلى سبيل ربك. والتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب كل واحد بيناتنا، مو بس الشيوخ، مو بس الدعاة، مو بس الأئمة، مو بس الخطباء، هؤلاء عليهم مسؤولية مهمة، لكن عليكم كمان بلغوا من حولكم وانشروا لا إله إلا الله لتسعد الكرة الأرضية ويسعد أهلها. لا إله إلا الله أعظم نعم الله تعالى على عباده وأعمها. روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مجاهد قال: قال في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله. ما هي نعم الله تعالى علينا السابغة الظاهرة والباطنة؟ والله لا إله إلا الله نعمة باطنة تدخل الأنوار إلى قلبك، إلى خلايا وجودك. لا إله إلا الله نعم ظاهرة لأنك تحتكم إلى لا إله إلا الله فتسعد ويسعد من حولك. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. وقال: إن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. شو حاجتك للماء أنت في الدنيا؟ ما أحوالك مع الماء في الدنيا؟ قال لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. وروى ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردها الله تعالى عليهم وقال كذبتم، عياذا بالله تعالى. الفضيلة العاشرة للا إله إلا الله إنها تمنع العبادة من سخط الله تعالى وتؤمنهم من عذابه. بس كما سمعتم الحديث بده لا إله إلا الله مع انضباط بلا إله إلا الله، لا تزال لا إله إلا الله تمنع العبادة من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم. شو يعني يؤثر الدنيا على صفقة دينه؟ يعني يأخذ من الدنيا من حلالها وحرامها ولا يلتفت إلى ما شرع الله عز وجل. إذا قلت له هذا حرام لا تأخذه لا يستجيب، إذا قلت له هذا حرام لا تقربه لا يستجيب، وإنما يريد الدنيا كيفما جاءته. أما إذا أخذ الدنيا وفق شرع الله، الإسلام ما بيمنعك من الدنيا يا أخ، الإسلام لا يحرمك من متع الدنيا يا أخ، لكن يجعلها بالحلال. لا تزال لا إله إلا الله تمنع العبادة من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله. ما أنت عم تقول لا إله إلا الله بس على الحقيقة هو لا إله إلا الله والدنيا كمان مع الله، لذلك إذا أمرته الدنيا وأمره الله يستجيب للدنيا ولا يستجيب لأمر الله. قال فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردها الله تعالى عليهم وقال كذبتم، نسأل الله السلام. روى ابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل قال يقول الله تعالى لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. شايف لا إله إلا الله من فضيلتها تمنع العباد من سخط الله تعالى وتؤمنهم من عذابه. وفي رواية إني أنا الله لا إله إلا أنا، يقول الله تعالى من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي. أيها الإخوة، هذه عشر فضائل في فضائل لا إله إلا الله، وسبق في الدرس الماضي عشر فضائل أخرى من فضائل لا إله إلا الله الآن ولها أضعاف. لكن إذا كان للا إله إلا الله هذه الفضائل، فما هو المتوقع من كل منا مع لا إله إلا الله وقد علمت فضله؟ وأعتقد أن هذه الفقرة هي أهم ما في هذا الدرس والدرس الماضي. شو أعمل أنا إذا كان لا إله إلا الله إلا هذه المنزلة العالية، هذه الرتبة العالية، هذه الفضائل الكثيرة، هذه المنزلة الجليلة؟ طيب أنا ما علاقتي مع لا إله إلا الله؟ ما المتوقع مني؟ المتوقع من كل منا مع لا إله إلا الله ثلاثة أمور. واحد، المتوقع منك أن تكثر تردادها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن لا إله إلا الله ليله ونهاره، وقد جاءت الآثار الكثيرة في أوراد الصباح والمساء مملوءة بلا إله إلا الله. مهم.

تتذكروا قبل شوي قرأتم أوراد الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. بعدين بتقول فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بعدين اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. فلا إله إلا الله مملوءة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن متوقع منك أن تكثر من لا إله إلا الله ليلك ونهارك. تكاد يا إخوان لا تخلو طريقا من طرق التربية الروحية إلا وهي تدل المريدين السالكين في هذه الطريقة على ورد من لا إله إلا الله بين مقل ومكثر. أي طريقة سلكتها في السلوك إلى الله عز وجل فالشيخ يلقنك لا إله إلا الله. معناته شو هذا الكلام؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مملوء بلا إله إلا الله، شيوخ التربية الروحية متفقون على ورد من لا إله إلا الله، فالمتوقع منك أن يكون لا إله إلا الله جزء من من من برنامجك الكلامي في كل يوم. تكرر لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله حتى تنطبع مع التكرار مع التكرار مع التكرار، تنطبع أنوار لا إله إلا الله في داخلك. حتى إن بعض الصالحين كان يمزج كلامه يخلط كلامه بلا إله إلا الله، حتى إذا حدث مثل هذا الحديث أو حديث آخر. أنتم بتعرفوا نحن منقول كل إنسان له تكأ بالكلام. واحد بيقول لك مثلا وين وصلنا، كل شيء بيقول لك وين وصلنا، كل شيء بيقول لك وين وصلنا. واحد بيقول لك أيوة أيوة أيوة أيوة، واحد بيقول لك يعني يعني يعني، تكأ في الكلام. بعض الأفاضل بعض الكبراء جعلوا لا إله إلا الله ديدنهم في الكلام، يعني كل ما حكى لكم كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهكذا. إذن المتوقع منك أنت أن تكثر وأنا أن أكثر من تكرار لا إله إلا الله، وهذا واحد. 2 المتوقع منك أن تعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله، فهي كلمة ينطق بها اللسان ويفهم معناها العقل وينعقد عليها القلب وتنعكس سلوكا في الحياة. لا إله إلا الله فلا أتكل إلا على الله، لا إله إلا الله لا أهب إلا الله، لا إله إلا الله لا أحب إلا من يزيدني حبا بالله. المتوقع منك ثالثا وأخيرا أن تحب أهل لا إله إلا الله وأن تعظم حرمتهم، فالمنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. أول شيء مطلوب منك أن تكثر من لا إله إلا الله تكرارا، وتاني شيء متوقع منك أن تتحقق بلا إله إلا الله فعلا وسلوكا وانضباطا، وثالث شيء المتوقع منك أن تعظم حرمة أهل لا إله إلا الله، فلا تؤذي قريب ولا تؤذي غريب، لا تعق والد ولا تقطع رحم، لا تعتدي على مال أحد ولا تأخذ من عرض أحد، لأنك تجل أهل لا إله إلا الله. وقد قال الصالحون المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هلأ إذا كان جنبكم في محل وهذا المحل في إجير، وإجير جارك دخل إلى محلك وأزعجك، ورحت أنت تؤنبه أو تسبه أو تضربه، جارك شو بيصيبه؟ بيزعل، بيجي لعندك بيقول لك يا أخي أنت ليش ضربت إجيري؟ يا أخي لماذا شتمت إجيري؟ بتقول له أنت أساء معي، بيقول لك طيب قل لي أنا وأنا أؤدبه، بس أنت زعلتني لأنك مديت إيدك على إجيري، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. هؤلاء العباد عباد الله، هؤلاء القوم الذين يقولون لا إله إلا الله منسوبون إلى حضرة الله تعالى، فاحذر أن تؤذي واحدا منهم، فاحذر أن تسيء لواحد منهم، فاحذر أن تعتدي على واحد منهم، لأن الحق سيدافع عن عباده. نسأل الله أن لا يجعل أذية أحد من العباد على أيدينا، وأن لا يجعل إضرار أحد من العباد على أيدينا، بل أن يجعلنا سببا في سوق الخير إلى عباد الله تعالى. المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. فالمتوقع منك مع لا إله إلا الله أن تكرر كثيرا من قراءتها ومن الذكر بها ومن أوراد

0: أنك تقول الله رحيم، يعني الله ستار، الله غفور، الله ودود، وهكذا، فضلا عن أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتوقع منك أن تكثر من لا إله إلا الله وتكرر من لا إله إلا الله، والمتوقع منك أن تتحقق وتطبق لا إله إلا الله ومعاني لا إله إلا الله، والمتوقع منك ثالثا وأخيرا أن تعظم حرمة أهل لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله قولا وعملا وحالا، اللهم اجمعنا واجعلنا معها في الدنيا، واجعلها آخر كلمة لنا في حياتنا، واجعلها معنا في قبورنا، واجعلها معنا عند حشرنا ونشرنا، واجعلها معنا عند نصب موازيننا، واحشرنا مع أهلها وادخلنا مع أهلها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابين النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها، قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستناء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

يستوي الصلاة تهدي الوتراس وساوي الأقدام يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر للذي بدر صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والضالين آمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات الطيبات لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله. على آله وصحبه. على إبراهيم وبارك. على آله وصحبه. إبراهيم. آمين.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أنا أهله وأزواجه وذريته وأمته. اللهم بارك على سيدنا وأزواجه وذريته وأمته. أهل إبراهيم. وبخل إبراهيم تعالى الله سبحانه وتعالى. يا ربنا. يا ربنا. يا ربنا. يا ربنا. يا ربنا. يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم

مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما عظم شأنك وعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، النفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عند الكلام عن الآنية، وسيشرع بعد الآنية في الاجتهاد. وسبق أن ذكرنا في الآنية هنا ندب تخميرها الذي نص عليه، وبهذا يتقي الإنسان آفات، يتبع السنة ويتقي الآفات والعاهات. في الأزمنة السابقة ما كان كل إناء يصنع وله غطاء. كثير من الآنية ليس لها أغطية، ومع ذلك فقد الإنسان يفقد الغطاء أو يضيع الغطاء، فيكون فيه شيء بديل. الشان أن لا يترك الأواني، وخصوصا وفيها طعام أو شراب لا تترك مفتوح. قال الليث بن سعد: رأيت بعض الأعاجم يتوقون شهر كانون الأول من الأشهر الشمسية، هذا يوافق نوفمبر أو ديسمبر، الله أعلم، كانوا يتوقون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أشهر ولا يوم، مبهم، حتى لا يبقى الإنسان أخبر بمشيئة الله وقدره، لكن ما بيبقى الإنسان سلبي له موقف من الأيام أو من الشهور أو من الأمكنة أو من البروج. لا، السنة لا تدل على ذلك، هذا لا ينفع الإنسان. وإن الذين يتحدثون عن الخصائص البروج، تمام، ويجعلونها أمر مهم، حتى أنت تسأل عن برجك، ما برجك؟ كذا وكذا، إذن فخلقك كذا، وتحب كذا وتكره كذا. هذا ما يلزم منه التساوي. أحيانا تجد توأم ولدا في يوم واحد، تمام، طباعهم مختلفة، ليست على حسب الادعاءات عند أهل البروج، ويشغلون أنفسهم بأشياء ويصلحون عقدة منها، حتى يمنعون بعضهم من الشراء أو البيع أو التجارة أو السفر في شهر أو وقت أو برج غير ملائم أو غير مناسب. هذا كله ليس له أصل في السنة. المؤمن عنده استخارة، يستخير الله فيما يريد أن يقدم عليه من الأعمال، ويستشير من يثق بأمانته وديانته ويمضي، لا يتوقف على شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذا الخلق من آثار الجاهلية وبقايا: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يقول له: ابعدوا من قاموس عقولكم، في متصرف، إله مالك الملك، ما هي أزمنة ولا عدوى ولا طيرة ولا شهر صفر ولا كذا ولا كذا ولا عدة أشياء أخرى أيضا في الحديث مما كانوا يتشاءمون به، والتشاؤم منهي عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ولا يتشاءم أبدا، لا يتشاءم أبدا، حتى لا يقع في ما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت شاءمت كأنك ظنيت بالله أن يكون كذا، فيقع على حسب ظنك، حكمت أنت، فرجو وافرح فيكون على ظنك في الله، فليظن بي ما شاء. ظننت أن يفرع بك يفعل بك الخير وأن يحرسك وأن يحفظك وأن يصونك، فهو كما ظننت، وانعكست واتبعت الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن هذه الأشياء، ولا يعين في وضع النزول البلاء في يوم معين، حتى ما قاله بعضهم أنه يوم الأربعاء من شهر صفر، لا ينبغي أن يعول عليه، بل كان عندنا أهل الخير وأهل العلم وعامة الناس يتبعونهم في يوم الأربعاء من شهر صفر، يخرجون يعتبرونه يوم نزهة من مندر أو رحلة ترفيهية، حتى لا يقع هذا الكابوس في أذهانهم وفي عقولهم. تمام، هكذا الأصل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يستجر المؤمن شيء من هذه الأفعال، ولذلك النبي نهى عن تصديق الكاهن بل عن الذهاب إليه. لماذا؟ لأنه يرجم بالغيب، كلمة صح 99 باطل، خلاص يريد يصدقونه في الوحد وخلاص، وكأنه حتى النبي ما أنبياء ما جاءوا يخبرون الناس بالغيوب، جاءوا يعلمون الناس إقامة أسباب، يعلمونهم استقامة لله، يعلمونهم هذا حلال وهذا حرام. تمام، لا شؤم إلا في المعصية، الشؤم الحقيقي في معصية الله، هذا لمن لم يقع يقولوا تشاءم لا تعصي، فإن المعصية شؤم وشر. أما من وقع يقول لا تتشاءم، لا قم استغفر، قم استغفر الله وتب، وقم في آخر الليل وتب إلى ربك واستغفر، مجال تخرج من الاستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، توبة للمستغفرين وللتائبين من معصية ومن غير معصية. تغطية الإناء، فلو وقع في أحد الإناءين هذا شروع في جواز الاجتهاد. تمام، ومن ضمن الاجتهاد الأواني، عندنا إناء فيه ماءين، واحد متنجس واحد طهور، اشتبه لا يدري أي الإناء فيه الماء الطاهر وأيهما فيه الماء المتنجس، تبي توضأ عنده وضوء عنده عبادة، فلو وقع في أحد الإناءين نجس، واحد ماشي وقع فيه واشتبه عليه، إذا عرفه ماشي اشتبه لا اشتبه، لكن إذا اشتبه توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، العلامة اللي عندك تحملك على هذا الاجتهاد كاضطراب يتحرك، ذا المساكن وكان في كلب هنا يدور وقع في أحد الإناءين، طيب وذا ساكن، القرينة أن الكلب وقع في الإناء ذا، قرينة له الاضطراب أو الأثر، هذا تحت ماء بلل تحت الإناء، وهذا الإناء جاف حوله ماشي حوله، علامة أنه ماشي وقع في ال أو تغير من باب أولى، واحد في تغير خلاص تهلمه، قدر على الاجتهاد بسهولة، والاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود. ما نقصد بالاجتهاد الاجتهاد اللي هو اجتهاد الأئمة الأكابر بشروطه ومقوماته وضوابطه، ما نقص، ما هو هذا المقصود، المقصود اللي في الأشياء المتعلقة بالإنسان التي تدور حوله يبذل جهده فيها من أجل يصل إلى المقصود. وما يذكره الفقهاء طبعا ما يلزم أنه هذا كله يقع أو بعضه، فقهاء يذكرون لك اللي يقع كثير واللي يقع قليل
3: والنادر الذي لا يمكن تشاهده في حياتك. بدا احد منكم اشتبه عليه اناءين، واحد متنجس واحد طاه، ما بدا صح، نادر قليل جدا عندك اناءين، واحد اذا واحد اذا ياتي يمكن ما حصل. الفقهاء يذكرون كل شيء، ولا يلزم من افتراض الشيء ولا من تصور الشيء ان يقع، اذ يفترض الفقهاء حتى نبت شجره على راسه هل يلزم غسلها ام لا؟ لو نبتت شجره على راسه تصور غريب، الله قدرته صالحه، كما انبت الشجره في الارض يمكن ينبتها على راس انسان، جذع ورق وغصون ويمكن ثمره، قدره الله صالحه. قال هل يجب غسلها ام لا؟ هذا يقع بدا رايتم ما قد راينا شيء، ولا حتى ذكروا مثال انه مره في البلاد الفلانيه واحد نبتت شجره على راسه، لكن يبقى التصور والافتراض موجود، وهذا يدلك على ان الفقهاء ما شاء الله يعني عطائهم واسع في تبيين الاحكام ومعرفه المسائل، ليسوا فقط مقتصرين على شيء يفترضون افتراضات كلها، قد يقع من 100 افتراض واحد افتراض والباقي كله ما شيء حصل منه، فعندهم الخيال واسع، تخيل مسائل ما شاء الله متى تخيلوا هذه، كيف وقعت في أذهانهم، تخيل واسع، كم الشاعر إذا اتسع خياله يحسن شعره في ضرب الأمثال وفي معرفة الأشياء، يحسن الشعر حقه لما يكون خياله واسع. والفقيه هكذا لما يجي خياله واسع، ولكن في هذا ضوابط تضبط المسائل، فلو وقع في أحد العينين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، الاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود. ولجواز هذا الاجتهاد شرائط، أن يكون لكل واحد من المشتبهين أصل في التطهير، فلو كان قالوا له هذا الإناء بول واحد، ما هو هذا، هذا خلاص معروف، واحد بول واحد ماء، شي اجتهاد بيقع، كيف يقع الاجتهاد؟ يمكن تتوضا بالبول رائحته انقطعت، ماشي اجتهاد فيه، وش يعمل طيب؟ ارقهم تيمتهم خلاص، مع الشماء معك، مع الشماء ثاني توفر ولا تيمم، تمام، ماشي يحصل في هذا اجتهاد. نعم عندك امام استعمل مع طاهر مع تنجس مع طهور ريب، هذا فين يكون له، يكون الاجتهاد. والبول ما له أصل فيه في التطهير، بل يتلف أحدهما ويتيمم أو ما بينهم يوم أورد، اجتهد في شيء، في ما ورد انقطعت رائحته وفي ما هذا ما هو نجس، ما الورد بس ما يصح التطهير لأنه متغير، متغير بالطاهر. قال يجتهد في الشرب بس عشان يشرب، لا يجتهد في التطهر لأنه ماء الورد ما له أصل في التطهير، ما يصح عندنا الطهارة بماء الورد، ماء الورد يطيب، تستخدم طيب ولكن لا تستخدمه للوضوء. طيب وإذا اجتهد لأجل الشرب، اجتهد في المائين، واحد ماء ورد واحد ما انقطعت رائحته طبعا، اجتهد فيه وباجتهاده حصل عنده الظن بأن هذا هو الماء، الماء الذي أحد الإناءين هذا هو الطهور، تمام، هل يجوز له الآن يتطهر عند الرمل؟ نعم عند الرمل نعم، إذا اجتهد في أحدهما وتبين له أنه هو الماء وليس ماء الورد ظنه يجوز له الآن أن يتطهر به. ابن حجر عنده لا، قال للرملي إذ يغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه مقصودا، وله أن يتوضأ بهما بكل من ماء وماء الورد، إذا طهر توضأ بذا توضأ بالثاني، إذا ما اجتهد ما تبين له شيء توضأ بهما معا. طيب النية ما هو جازم ده، يعني إيات لنوات الوضوء بذا ولا بذا؟ قالوا يغتفر، اغتفروا له عدم الجزم بله بالنية، كما لو ترك صلاة من الصلوات الخمس لم يدري ما هي. مغرب عشاء
2: غير متأكد،
3: صبع ظهر غير متأكد، صل كم؟ خمس صلوات. طيب إيات الحين اللي اعتبرتها فرض جزمت فيها، قالوا مغتفر فيه، يغتفر فيه للعذر. والأفضل قالوا أماذا يفعل عندما ورد وما طهور، لم يدري أيهما الطهور وأيهما ماء الورد، شيل قليل من ذا وقليل من ذا ويتوضأ يتوضأ بذا ويتوضأ بذا. نعم، بعض من أحد المسلمين من الطهور في أحد كفيه وبعض من الآخر في الكف الأخرى، يغسل بهما وجهه من غير خلط وينوي ثم يعكس. ثم يتيمم، هذا من شان يجزم بالنية، شان يجزم بالنية، يجزم بنية ثم يتيمم وضوءه بأحدهما، يتمم ثم يتمم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر. أول يتوضأ من ذا ومن ذا، غرفة من ذا وغرفة من ذا، بعدين يعكس، بعدين يتوضأ بذا، ثم يتوضأ بالثالث. خلاص الآن أكيد يتوضأ، توضأ تمام الآن، يجزم بالنية، وضوءه فيه جازم بلا بالنية. وظهور علامته سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. عندي ما ثالث متأكد أنه طهور، هل يجوز الإجتهاد؟ قرينة قرينة، لو هي يقينية خلاص انتهى الاشتباه، لكن علامة هي قرينة، وجدت في هذا ولم توجد في الآخر، ما ظهر له. إذا ما وجدت شيء ما ظهر، اجتهاد مسكين، اجتهاد حاول حاول ما استفاد، ما شيء فايد. قال سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، عنده إن آخر غير مشتبه. وفي قول إنه إن قدر على طهر بيقين كان على شط نهر استعمال الماء في صحراء فلا يجوز له الاجتهاد، في قول ذا أنا معتمد إنه يجوز، عنده صحراء عنده نهر قدامه يجري ولا بحر بغلب يجتهد في ذلك يجوز، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، على المعتمد المقرر. فإن تحير لم يظهر له شيء أراقهما، هل طريقة خصوصا إذا كان بول منقطع الرائحة وماء ما اشتبه الاثنين عليه مثلا يريقهما، يكون الآن فقد له فقد الماء، إيش يعمل؟ يتيمم خلاص، فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا حتى خلاص ما عاد بيبقى يتأسف، الماء طيب طيب خلاص أراقب أحده ما بيتأسف، ويتيمم بلا إعادة لأنه تيمم لفقد الماء. ما قالوا هذا إتلاف ولا شيء، إتلاف ما كذا تريقه، نعمة من نعم الله، لأنه سبب تشويش، سبب له التشويش واضطراب، ف كالذي عافى نفسه بغسل بماء بارد، متعافى الآن، لما أراقه ماء تعافى مرتاح، ما عندي ماء تيمم وخلاص انتهى الموضوع، تيمم بلا إعادة. والأعمى هل هذا الاجتهاد مخصوص بالبصير؟ شوف الخيال حق الفقهاء، أنت أكثر الناس بصيرين ولا لا؟ هل أكثر الناس عميان ونصفهم؟ لا، أكثر الناس يرون وينظرون، والقليل العميان، وان كانوا كثير بالنسبه للمجموعه البشريه كلهم كثير، لكن لو نسبتهم الى الجمع البشريه فالذين يبصرون هم الاكثر. ايش حكم الاعمى؟ يجتهد ولا ما يعرف؟ ممكن يجتهد، والاعمى يجتهد، لا يجتهد بايش؟ يشم الرائحة، هذا من الاجتهاد، يمكن باللمس، بالذوق، باستماع للاضطراب حق الماء، هذا يسوي اضطراب يسمع صوته في الإناء، هذا خلاص دلالة، وذاك هدوء ماشي عنده ما عنده اضطراب. هذا أدلة، ممكن إذا كان عنده همة وعنده عزيمة ما شاء الله. الآن هؤلاء المكفوفين يقرون قرآن، جابوا لهم مصاحف يدرسونها دراسة وهم مكفوفين، فيها كتابة رموز على شكل حفر صغيرة معدة بعناية يعني باتباع، فلما يحس يعرف الآية. مصاحف عندهم، مصحف كامل، واحد كان يجيبه هنا يقرأ فيه، طبعا يساعده ما شاء الله الخبرة والسماع القرآن يساعده يواصل بعدين يواصل، ولكن لابد يضبط الآية وآخرها وأولها وما بعدها، يضبطه بالنقط هذه المحفورة في الأوراق. وما أعد هذا لأجل قراءة القرآن فقط، لأجل أعمال كثيرة. فتجد عميان عندهم أعمال، رجال أعمال وهم عميان يمارسون عبر الكتابة المحفورة هذه في الأوراق، والأعمى يجتهد. فإن تحير قلد عارفا بصيرا. نعم. ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحد مرة كما سبق. بماء ورد يعني رائحته منقطعة، توضأ بكل واحد مرة أو ببول أراقهما وتيمم. يعني هذا إذا اشتبه مع طهور، والاجتهاد ما أفاد، ما عرف الاجتهاد ولا توصل إليه، يتوضأ بهذا وبهذا، ذكرت الطرق، أو ببول ما طهور ببول أراقهما. قال بيجتهد، لا ما عاش يجتهد، تتوضأ بنجاسة بعدين تتوضأ ببول لا. بول يعني ما هو ما في بول، لا بول خالص. ومن قال له انه بول؟ كيف عرفه؟ ما هو بيجتهد مع دارياته، حد قال ولا واحد بول واحد ما؟ هذا تصور ما يلزم وقوعه نادر، هذا ممكن مش مستحيل. أراقهما وتيمم. نعم. فأن تيمم قبل الإراقة أو الخلط، يتيمم عادوا لا خلط.

0: غلط البول والماء ولا أراقهم. ماذا يفعل؟ لم يصح. تيممت بحضرة ماء بيقين وأن لم تعرف أين هو. أول أرقهن أو خلط، خلاص بول وما خلاص كله نجس عين، ما يصح تطهاره أو ريقه، ثم يتيمم ولا يقدم التيمم قبل الخلط أو الإراقة. فصل: لما زال في الأواني تحل الطهارة من كل إناء طاهر. نعم، فلا يرد المغصوب ولا جلد الآدمي. يقول لك فوقها مثلا جلد آدمي، يقول لك يجوز تطهر في جلد آدمي، جلد آدمي خفيف، لا الله أعلم إذا خرج بعدين منه مثل جلد البقر والغنم، والله أعلم. لكن وإن كان حرمته من حيثية أخرى، حرمته من حيثية أخرى. ولا المغصوب يجوز التطهير في المغصوب وكان مع الإثم مع الحرمة، كالصلاة في الثوب المغصوب تحل عندنا مع الإثم، الصلاة في المكان المغصوب تحل مع الإثم. وقال الإمام أحمد: الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة غير صحيح، ما صلى يصلي في أرض ليست حلالا صلاته غير صحيح، وعندنا تصح مع الإثم. من كل إناء طاهر. وقد توضأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الخشب، إناء في خشب قدح، ومن جلد، ومن نحاس، وبعضهم يكره الأكل والشرب في النحاس. وكان عندنا ما شاء الله مشتهر الطعام في النحاس، بل حتى يعملون الهريس والعصيد والأواني اللي يأكلوا فيها كلها من النحاس. وبعضهم كره ذلك، كرهه طبنا، يخاف أنه يتولد منه أمراض. كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة فإنهما طاهران، لكن يحرم الوضوء منهما. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما. وفي رواية أخرى في الحديث: الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والعياذ بالله. هذا النهي ورد في الحديث. حتى المرأة ما يجوز لها في الأواني، يجوز لها حلي بس. مرة بتلقي لها أواني من كوب ولا من فضة، ما يجوز. حتى خلال إنسان ينزل ما بين أسنانه ما يجوز، هذا إناء ولا مكحل. قال الفقهاء مع النهي في الحديث: فإنه بهذا تنكسر قلوب الفقراء الذين يتعبون في تحصيل طعامهم وشرابهم، يجدون إنسان يستخدم الذهب إناء تنكسر قلوبهم. والنهي قد ورد، لكن قالوا علة النهي وحكمه انكسار قلوب الفقهاء. وذكروا أيضا عللا أخرى، ذكر الشرب والأواني الفضة، وقيس بسائر رجول الاستعمالات أي استعمال كان إلا الذهب والفضة. والمطلي بأحدهما يحرم كذلك. عندنا إناء نحاس أو معدن طليناه بالذهب، أرباب الاختصاص يعرفون، يذيبون الذهب ويحطون على الإناء من خارجه فضة أو ذهب طلاء فقط، أما حقيقة الإناء وجرمه ليس ذهب ولا فضة، هذا يحرم. هذا جوزوه، ذا السن والأنف إذا انكسر، إذا نزل الأنملة إذا انكسرت يجوز أن يجعله من ذهب، والسن كذلك جوزوه ونصوا عليه. والمطلي بأحدهما، فالناس نحاط لي بذهب يحرم استعمال. فإن حصل بعرضه على النار شيء، إنما يحصل المطلي عبر في المقدمة بالمموه يعني مطلي، تمام؟ طلوه بالذهب. إن كان يحصل منه بالعرض على النار شيء، يعني لو عرضته على النار شوف الذهب يقطر من شدة الطلاء وسماكة الطلاء، هذا ما يجوز. وإن كان لا، ألا طلاء يسير جدا ورقيق بس هو لاصق في هذا يجوز، لكن التمويه في ذاته حرام، تمام؟ التمويه، فعل التمويه حرام على الصائغ والمختص. أما بالعكس، عنده إناء من ذهب طلاء بنحاس، الشيخ ابن حجر أطلق الحل، قال عاد كلا سترت الذهب ما عاد يرى، طليته بنحاس، هل يجوز استعماله؟ قال نعم الشيخ ابن حجر وشيخ الإسلام والرملي، قال وإن حصل منه شيء بالعرض على النار لا يحرم، وإن لم يحصل شيء فيحرم. وإن هذا هبه قلت له طلاء خفيف من النحاس يحرم استعمال، الشيخ ابن حجر أطلق سواء حصل منه شيء بالعرض على النار، هذا عكس طبعا، هو الإناء ذاته ذهب لكن طلاه بله بالنحاس، وليس إناء نحاس طلاه بالذهب، أما ذاك فيحرم باتفاق إذا طلاه بالذهب، لكن إن حصل منه شيء بالعرض على النار وإن لم يحصل شيء لخفة الطلاء ورقته فلا يضر. والمطلب أحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، وكذا اقتناؤه بلا استعمال على الرجال وعلى النساء، وكذا اقتناؤه بلا استعمال بس ما يخلي عنده كذا منظر وزينة وسط المنزل ما يستعمله له يحرم. حتى الميل من الفضة، تعرفون الميل اللي يتم الاكتحال به، جعله من فضة ما يجوز. يعني حتى بيخليه بس ما بيستخدمه له، ألا ميل الفضة بيخليه كذا بس زينة، بيعرضه عرض ما يجوز. والمضبب بالذهب حرام مطلقا. توسع في الآنية، ذكر الآنية ثم ذكر المطلي منها، الآن المضبب، إناء ينكسر من نحاس من خشب من معدن فيجعل الذهب والفضة يمسكه يضببه، يعني يلحمه من بالذهب أو بالفضة، والمضبب بالذهب حرام مطلقا. المضبب بالذهب حرام مطلقا بلا تفصيل، هذا الذي رجحه الإمام النووي خلافا للرافعي. الرافعي جوز الضبة سواء كانت بالذهب أو بالفضة، والذي صححه الإمام النووي أن ضبة الذهب تحرم، قال صاحب زوائد الزبد وضبة العسجد حرم مطلقا، العسجد يعني الذهب، كذا الإمام النووي حقق مضبب حرام مطلقا. وقيلك الفضة، هذا عند الرافعي، جرى عليه الرافعي. ما هي الفضة التي تجوز الضبة؟ أي هي الضبة؟ قليل كثير لها حاجة ولا قصد الزينة بها؟ قال إن كانت كبيرة للزينة فهي حرام، ضبة كبيرة وأرادها لأجل الزينة حرام لما فيها من السرف والخيلة، أو صغيرة لأجل الحاجة، لا هي كبيرة ولا المراد منها الزينة، وإنما حاجة جبر المنكسر من من الإناء، هذه تحل. أو صغيرة للزينة مكروهة، كبيرة للحاج مكروهة. قال صاحب الزبد وقد نظم هذا المعنى في بيت واحد، هذه الأربع المسائل: صغيرة لحاجة، كبيرة لزينة، كبيرة لحاجة، صغيرة لزينة. واضحة معكم؟ كبيرة لأجل الحاجة مكروهة، صغيرة لأجل الزينة مكروهة، صغيرة لأجل الحاجة حلال، كبيرة لأجل الزينة حرام. قال صاحب الزبد وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزين. التفصيل جابه على الضبة الذهب والفضة معا، قال بعدين صاحب الزوائد أزاد بيت وضبة على السجاد يحرم مطلقة، فيكون التفصيل على ضبة الفضة فقط. وتحرم الضبة من هذين، الإشارة إلى الذهب والفضة، بكبر عرفا مع التزين حرام، كبيرة مع التزين لغرض التزين به حرام. إن فقد حلت، فقد الكبر وفقدت الزين، يعني صغيرة ولأجل الحاجة حلال الضب من الفضة. وفردا تكره، كبيرة لحاجة صغيرة لزين مكروهة في الحالتين، كبيرة للزينة عرفنا حرمتها، صغيرة للحاجة عرفنا حلها، بقي كبيرة للحاجة أو صغيرة للزينة هذه مكروهة. إن فقد حلت وفردا تكره والحاجة التي تساوي كسره. ومعنى التضبيب أن ينكسر موضع منه من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها، تمسك الإناء حتى لا يتفكك. ثم قال وتكره أواني الكفار وثيابهم، مكروها سواء كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس أو لا يتدينون كأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هي حرام، قال النبي توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ سيدنا عمر من جرة نصرانية. طيب أواني الكفار وثيابهم هذا مكروه فقط وليس بحرام. ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد ومرجان ولؤلؤ، وأن كانه نادر جدا يعني أن تجد إناء من ياقوت، ولا ما هي الأحجار كريمة صغيرة وما تنصب حتى تتحول كلها إلى، ما تصب تحول كلها إلى ياقوت وزمرد، والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: الحاجة إلى الحوار كبيرة، لو قضينا هذه الجلسة والتي تليها والتي تليها لن نصل إلى نهايتها، لكن يكفينا أن الله وهو رب العزة جل جلاله، الحقيقة المطلقة في الوجود، الذي لا معقب على أمره، الذي أوجدنا أصلا من العدم، والذي سبحانه وتعالى يملك زمام الأمور ويعلم كبيرها وصغيرها، ومع ذلك لما أراد أن يجعل لنا وجودا في هذا العالم سبق وجودنا بفتح باب الحوار قبل أن نوجد. نعم. يعني لم نعلم نحن فيما قرأنا من القرآن أن هناك كلام عن الحوار، سبق إبراز قرار وجودي ووجودك أنت. إني جاعل في الأرض خليفة، الحق سبحانه وتعالى كلم الملائكة يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة.
2: نعم.
1: فأجاب الملائكة، والملائكة ليست لديهم النزعة الأنوية، أنا هم نورانيون.
2: نعم.
1: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟
2: نعم.
1: فأجابهم المولى سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. معنى هذا أنه سيكون صحيح ما استنتجتموه من فساد في الأرض، لكن لي حكمة من وراء ذلك.
2: نعم.
1: فبدأ وجودنا نحن الذين في الأرض بحوار فتحه مع الملائكة، ثم بدأ قرار وجودنا بهذا الحوار، ثم بدأ تنفيذ هذا القرار بحوار آخر ليضرب لنا المثلين في الحوار. الحوار مع الموافق الذي يسأل وهو مسلم ليفهم
2: ليعلم
1: ليعلم لأيه ليستجلي،
2: ومع
1: والحوار مع الآخر السلبي الذي لا يحاول، ليس حواره للوصول إلى حق، لكن حواره بالنزعة الذاتية الأنوية. أنا لما سأل الله إبليس ما منعك أن تسجد، وأمره أن يسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
2: هنا حوار.
1: أنا خير منه، هذا قرار عند إبليس، رؤية زعم بها أنه صاحب الاستحقاق. فالمشكلة الأولى التي في هذا النوع من الحوار عند صاحبها اللي هو إبليس أنهم بنت على قرار قبل البحث عن الحق. هم جاءوا بالمعطيات، يفسدوا فيها، يسفك الدماء. إبليس ما نظر إلى الواقع ليبني عليه ما يريد، نظر إلى ما يريد ليكيف الواقع عليه.
2: هل هذا المنهج موجود الآن بهذا الشكل؟
1: المنهج الملائكي والمنهج الإبليسي هو المعترك الذي نعيشه اليوم، وليس فقط في منطقتنا، في العالم أجمع، ليس في عصرنا، فيما سبق وسيستمر فيما لحق. وهذا هنا الاختبار للخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

كان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فوقتك هو عمرك. إنه رأس مالك الحقيقي، لأنه محدود وما ذهب منه لا يعود. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أي أن هاتين النعمتين لا يعرف قدرهما ولا ينتفع بهما كثير من الناس. وفي هذا إشارة إلى أهمية الوقت واغتنامه والحفاظ عليه. يمر سريعا مر السحاب، إنها أيام قلائل فلا تفرط فيها. أكثر من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، حافظ على النوافل والسنن الرواتب، أدعو إلى خير، مر بمعروف وانهى عن منكر، وانصح لإخوانك المسلمين، اغتنم الأوقات الفاضلة في الدعاء والذكر، ثلث الليل الآخر، السحر، بين الأذان والإقامة، بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني.

أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الجامع الصحيح إمام الحفاظ وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. ولد سنة 94 و100 للهجرة. مات أبوه وهو صغير، فنشأ في رعاية أمه، وكان أبوه صاحب ورع. قال عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا شبهة. وقد عمي البخاري في صغره، فرأت أمه إبراهيم عليه السلام في المنام فقال: قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فكان لصلاح والديه أكبر الأثر في صلاحه وعلو شأنه. سئل البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقيل: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. وقد جمع إلى علمه عبادة وورعا، فكان يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ومن أعظم مصنفات البخاري كتاب الجامع الصحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول. جمعه البخاري في 16 سنة، وما وضع فيه حديثا إلا صلى قبل ذلك ركعتين. وقد شهد العلماء للبخاري بالإمامة وجلالة القدر، فقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال الإمام ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. من أقواله رحمه الله: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في كتاب الله والسنة. توفي البخاري ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن خدمته الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر الربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
3: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: جامعات الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.
1: وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461

0: التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج، ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: أخي معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء قال لهم لا أريد شيء بارك الله لكم في أموالكم بارك الله لكم في مزارعكم ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال المتصف بكل كمال، الذي أرسل إلينا خير الرجال ليحرم علينا الحرام ويحل الحلال، سيدنا محمد المصطفى عظيم أهل الأرض والسماء، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهداه. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم نرحب بضيف حلقتنا مدير مجلس الإفتاء بتريم الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، نفعنا الله به وبكل العلماء تريم في الدارين آمين. ولمن أراد الاتصال بالبرنامج يرجى الاتصال على الهاتف 414-1111. الحبيب مشهور، وصلت إلى البرنامج كثير من الأسئلة، نبدأها بهذا السؤال. يسأل السائل يقول: هل يثاب القارئ لقراءة القرآن بقلبه أم لا، أو يثاب عندما يسمع نفسه أو عندما يسمع شريطا أو غيره؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن سؤال الأخ العزيز حول تلاوة القرآن بالقلب بدون لفظ، هذا لا يثاب الإنسان على كل الأذكار والأوراد إلا باللفظ، واللفظ بحيث يسمع على الأقل يسمع نفسه فقط. حتى أركان الصلاة القولية، تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أركان قولية ما تعتبر أركان إلا إذا تلفظ بها بحيث يسمع نفسه. وتعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن بفهم أو بغير فهم، هذا معلوم، لكن التلاوة ما سمى تلاوة إلا إذا لفظ بها. أنما القرآن في قلبه وذكر الله في قلبه يثاب عليه ثواب ثاني، لأن القرآن ذكر لله، كما ذكر الله إذا يذكر الله بقلبه يحصل ثواب الذكر بالقلب، وإنما ثواب التلاوة مشروط باللفظ بأن يلفظ به. وقال نبينا محمد: اقرأ القرآن كما أنزل ورتل القرآن ترتيلا أجبوت تجويدا، اقرأ القرآن كما أنزل. فيجب إذا أراد الشخص حصول الثواب حق التلاوة، فيجب عليه أن يتلفظ بالحروف والكلمات على الأقل حتى يسمع نفسه فقط. إذا أسمع نفسه فقط يكفي، يحصل ثواب التلاوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقه لتلاوة القرآن. وأما هجر القرآن الحاصل الآن من بعض الناس يمكن لهم من القرآن من رمضان، هذا غلط، يجعل الإنسان حصة وافرة ورد من القرآن. كان السابقين وردهم ختمة ختمتين إلى أربع ختمات وصلوا، والآن حتى الإنسان على الأقل جزء جزئين، على الأقل حتى نص جزء ورد يوميا حتى يختم الختمة في نص جزء في الشهرين ختمة. ونسأل الله يوفقنا إن شاء الله ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وعن سماعه من شريطه،
2: سؤال عن السؤال الثاني، هل يثاب على سماع القرآن من شريط أو غيره؟ فنقول هناك عندهم مستمع وسامع وقارئ. القارئ هذا يحصل ثواب كما ذكرنا إذا تلفظ بالتلاوة، والمستمع الذي يجلس للاستماع. فقد فرد أن المستمع كالقارئ، مستمع كالقارئ الذي ينصت ويصغى في سمعه وقلبه ولبه لكلام الله من قراءة غيره، هذا يحصل أجر كذلك. وأما مستمع من الأشرطة من شريط هذا صدى صوت، لكنه إذا يتفاعل مع الاستماع ويتدبر القرآن بالاستماع لا يبعد أن يحصل الثواب، وأن كان ليس صوت حقيقي. لما هذا في الأشرطة إلا صدى صوت، صدى، لأن لو قلنا صوت حقيقي بيحرم استماع الآلات المحرمة منه من قنبوس وطنبور ومزمار وغيره. لكن لما أنه هلا صدى ليس صوت حقيقي فلهذا لا يحرم استماع إلا إذا كان سبب فتنة وسبب يعني هيج الشهوة، هذا من زاوية أخرى. لكن من ناحية لزاوية الاستماع ما دام قلنا أنه ليس صوت حقيقي، فهذا إذا استمع الإنسان إلى الأشرطة وتأثر بها وتفاعل معها لا يبعد أن يحصل ثواب المستمع، لأن قال هناك حتى المستمع والسامع. السامع هذا ما قصد الاستماع، وإنما مرة وسمع آية من غيره ولا جلس. فالفرق بين المستمع والسامع أن المستمع من جلس للاستماع، جالس يسمع للاستماع هذا مستمع، والسامع اللي مار في طريقه وسمع آية حتى هناك سجود التلاوة يصلي القاري والمستمع ولا والسامع، فالقاري اللي يقرأ والمستمع الذي جلس للإنصات والاستماع، والسامع اللي مر في طريقه ولكن مر على سمع آية السجدة. ولا يبعد عن هذا المستمع من الشريط مثل السامع ذا، يعني فإذا تفاعل مع الآية دبر معانيها لا شك أنه يثاب على ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معانا على الخط الأخ أبو عبد الله، تفضل.
3: يعني رجل عنده جار وعنده أولاد، يعني هل يجوز
1: عنده إيش؟
3: أولاد، يعني هل يجوز إعطاء الزكاة لأولاده وهم بالغين في رشدهم؟
1: هل يعني يجوز إعطاء
3: الزكاة أولاده وهم بالغين في رشدهم؟
1: مرحبا، سؤال آخر.
3: ويشتقون
2: الزكاة جعلها الله لأصناف ثمانية كما جاء في النص القرآني، إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السؤال هو إعطاء الزكاة للأولاد، أما إذا كان أولاده عنده في بيته ما تصح فيه يأكل وياهم يعني لا بترجع له، وأما إذا كان مستقلين في بيته لكن كله يطبخ لنفسه وكله مشتام شانه وكله مستقل بسرته. إذا كان هذا الولد بلغ كسوب ولكنه فقير، هذا صح الزكاة فيه، يجوز يعطي سواء في البيت عنده لكنه حاله حال نفسه شانه شان مستقل يجوز إذا كان بلغ كسوب. أما الولد الصغير إذا بلغ عاجز عن الكسب وزوجه وأبوه، الأبو زوجه ينفق عليه النفقة تجيب على الأب، لماذا؟ لأنه بلغ غير كسوب، ما هو قادر على الكسب، لأن النفقة للصبي تجيب على الأصول للفروع حتى يبلغ كسوب، فإن لم يبلغ النفقة على الولي لما يبلغ، بلغ ولا قادر على الكسب غير كسوب يستمر النفقة له حتى في صل 20-30-40، لأن كان معوق أو معطل أو معذور ما هو كسوب تستمر النفقة. وهذا إذا وجبت على النفقة عليه، إذا وجبت النفقة على الأب للإبن ما صح الزكاة فيه. أما إذا بلغ ولده كسوب ثم افتقر أو مرض أو شيء مع تيب النفقة على الأصول، ليه؟ لأنه بلغ كسوب، فهذا يجوز إعطاء من الزكاة. إذا كان كونه ابنه كونه فقير كونه مسكين أو كونه غارم كونه ابن سبيل، إذا كان من هؤلاء الأصناف الموجودين عندنا في حضرموت الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل. من الفقراء؟ الفقراء ألاقي لا مال له ولا كسب. فقير والمسكين له مال وكسب يقع موقع من كفته لا يكفيه. دخله من جهده من عمله من تجارته من زراعته من هندسته من شهرته ما تغطي مصاريفه. فمثلا الحين كثير الموظفين لهم شهرة محدود وعنده أسرة ما تكفي المشاهرة ما تغطي مصاريف لا الأسرة من نفقة من أكل ويدام للأكل وكسوة وعلاج وعياد وكل شيء. الدخل حقه من الدولة أو من المرفقة اللي يشتغل فيه حتى مرفقة أهلي ما يغطي مصاريفه. هذا يسمى مسكين لأنه إذا حصل فوق نص مسكين. وإن كان حتى معود سيارات معود زراعة معود تجارة ما ننظر لهذا الشيء، ننظر للمكسب حقها الفوائد والعوائد. إن كان الفوائد والعوائد الدخل حقها يغطي مصاريفه فقني ما صح الزكاة فيه. فلهذا السؤال عن يعطي هل يجوز يعطي الزكاة أولاده؟ فقلنا من بلغ من أولاده كسوب ثم افتقر صار فقير أو مسكين أو غارم يعني غارم على يدين أو من أبناء سبيل عبر الطريق طاش يودي لبلاده يعتم الزكاة لأنه بلغ كسوب ثم ظهر عليه الفقر أو المسكنة أو الغرم صار مديون. يعني حصل بعض شياب ابنه مشتام شانه حاله حال نفسه وعقى عرصه عليه ديون يجوز لابوه الشيبه يعطيه من الزكاه الى الزكاه لان هو الاقربون اولى بلا بالمعروف هذا حق بها لانه بلغ كسوب. اما قلنا اذا بلغ كسوب تستمر النفقه حق لها حتى الحجر حق الصبا يستمر عليه ما ينفق عنه لان من انواع الحجر حجر الصبا فيستمر هذا مع الصبي حتى يبلغ كسوب. فبلغ الكسوب يستمر حق الصبا عليه والله اعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الاخ بدر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: انا في الجمعه الماضيه سالت سؤال طيب. بس ما الجواب ما هو حسب السؤال بالضبط وسالته ثاني مره اتصلت عليكم ما جبتوه. طيب. قلت لك الحين المامون لما بعض الناس لما يجي يأم ورا الإمام
1: طيب.
4: معاد يقول نصلي فرض صلاة الصبح أو العصر أو الظهر مثلا تو يقول الله أكبر بس هل هذا صح ولا لازم نقول نصلي فرض صلاة العصر أو الصبح؟
1: جزاك الله خير.
4: مفهوم السؤال؟
1: إن شاء الله مفهوم.
4: السؤال الثاني عندي باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر في الحديث. يقول الحديث الأفضل صومها في أيام البيض وهي 13 و14 و15 وقيل 12 و13 و14 والصحيح على موجب الحديث المشهور الأول. السؤال لماذا الحديث لم يحدد الأيام بالضبط علشان الذي ينوي الصوم يكون على يقين بالأيام المستحبة صيامها.
1: طيب
4: وأيضا كيف يتأكد الشخص من الأيام لأنه أحيانا الشهر في التقويم مثلا 30 يوم وأحيانا وحسب الهلال يكون 29 يوم. طيب. وكيف يمكن أن يعرف لأنه لم يعلم بالهلال إلا في رمضان وشوال والحجة فقط. هذا السؤال.
1: جزاك الله خير.
4: شكرا.
2: جوابنا على السؤال الأول الذي قد أجبنا عنه بأن من في أي صلاة يقول الله أكبر هذه الله أكبر ركبنا كان صلاة تكبيرة الإحرام وعاد النية معها النية من أركان الصلاة. أركان الصلاة الأول النية الثاني تكبير الإحرام والنية جعلوها مع التكبير. النية تكون عند أول عبادات إلا صوم فأول عبادات أول الصلاة الله أكبر فيجب على المصلي أن ينوي. وقالوا النية في عند كل سفينة 3 درجات إن كان الصلاة فرض وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية وكانت نافلة مؤقتة وذا سبب وجاب قصد الفعل والتعيين وكان نافلة مطلقة وجاب قصد الفعل فقط. هذه درجات النية ومعنى النية القصد النية لغة القصد النية لغة القصد، نويت شيء قصدته، فالنية محلها القلب، وشرعا قصد شيء، النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. النية على سبيل القصد، لكن حقيقتها حقيقة النية قصد الشيء مقترنا بفعله. فعندما تحرم بتصلي أول الصلاة تكبيرة الإحرام، لابد عند تكبيرة الإحرام تقصد النية، والنية محلها القلب. فإذا استحضر في قلبه وصلي فرض الظهر الله أكبر، صلي فرض العصر نطق بالله أكبر، ولكن استحضر لقلبه وصلي فرض الظهر وصلي فرض العصر وصلي فرض المغرب في قلبه، قابل قبله بقلبه قال وصلي، ما تلفظ بلسانه، بقلبه فقط استحضر وصلي قصد الفعل، والتعيين الظهر وفرضيته، وصلي فرض الظهر وصلي فرض العصر وصلي فرض المغرب وصلي فرض العشاء، هذه هي النية وتكون محلها القلب. والتلفظ بها قالوا الشافعية التلفظ بها سنة. فمن قال الله أكبر واستحضر قبل التكبير وصلي فرض الظهر بقلبه، التكبير فصلاته صحيح. ومن قال الله أكبر ولم يستحضر وصلي فرض الظهر صلي فرض العصر ما استحضرها قال الله أكبر صلاته باطلة. فلا بد من استحضار النية، والاستحضار يكون بالقلب، وإنما التلفظ بها سنة لاجل يساعد اللسان القلب، هكذا منص علماء الشافعية على التلفظ بها سنة لاجل يساعد اللسان القلب، إن الكلام في الفؤاد وإنما يجعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا واحد مستبع يقول صلي فرض الظهر ولا شيء في قلبه، الغالب ما بيتلفظ لأن اللسان اللي تابع للقلب، بل الأعضاء سبعة كلها، اليد والفرج والبطن والسمع والبصر واللسان، كل هذه الجنود عند القلب. فإذا قال أصلي فرض الظهر بلسانه يدل على أن النية في قلبه، وإذا ما قال بلسانه أصلي فرض الظهر لكنه استحضر في قلبه، بقى في قلبه داخل ما تلفظ، سمعنا قال الله أكبر بعد استحضار قصد الفعل وصلي، والفرضية فرض ويعين، صلي فرض الظهر وصلي فرض العصر وصلي فرض المغرب، هذا التلفظ بها سنة كما ذكرنا. فإذا تلفظ بالنية فعمل بسنة، وعرفنا أن النية في قلب. ولكن إذا ما تلفظ بها سمعنا قال الله أكبر، هذا حتى السامعي، واحد كان إمام ينوي سرا النية سرا ما يصير تلفظ بها، لكن يقول الله أكبر، في كثير مامومين قالوا كانك تستعجل في التكبير متى تنوي، يعني هو قال منوي بقلب، إذا نوى بقلبه وقال الله أكبر صح صلاته. الحنبل الذي يقول الله أكبر ولم ينوي بقلبه هذا شو صلاته باطل، صلاة باطلة، لأن النية ركن، إنما الأعمال بالنيات، إنما الحصر، إنما الأعمال بالنيات، والنية فرض أو ركن من أركان الصلاة، وهي محلها القلب، ما قلنا شيء. لكن يستحضر عندما يقول الله أكبر يستحضرها وصلي فرض الظهر صلي فرض العصر صلي فرض المغرب صلي فرض العشاء صلي فرض الصبح بقلبه، ثم يقول الله أكبر. فإذا ما وجد هذا الاستحضار بقلبه شو صلاته باطل. أما إذا استحضر بقلبه تفوت ولا تلفظ بها الصلاة صحيحة، وتفوت السنة، سنة من صلاة الصلاة التلفظ بالنية كما قال علماء الشافعية أن التلفظ بالنية سنة، ودليلهم على هذا أن النبي تلفظ بالنية الحج، وقاسوا على ذلك بقية الفروض، كل فرض لا بد له من نية سنة يتلفظ بها بحيث يسمعه من بقربه من بجنبه يسمعه، هذا التلفظ بالنية سنة، واستحضارها بالقلب فرض، مفروض الصلاة. فمن كبر قال الله أكبر ولم يستحضر، ذكرنا الكلام مرات، إذا كبر الله أكبر ولم يستحضر القلب صلاته باطلة. ونستحضر في قلبه وصلي فرض الظهر أو العصر وغيرها ثم ولم يتلفظ بها ثم قال الله أكبر، صلاته صحيح، تفوته السنة. إيه من سنة؟ التلفظ بالنية، والله أعلم.
1: السؤال الثاني قال: من السنة صيام 3 أيام من كل شهر وهي أيام البيض، وفيها خلاف كما في الحديث هل تبدأ من 12 أو من 13، فلماذا الحديث لم يحددها؟
2: الأيام حديث النبي اللهم صل وسلم عليه قال من صام 3 أيام من كل شهر، العلماء قالوا الأفضل أن تكون أيام البيض، أيام البيض هي 13 و14 و15، ولا أحد قال 12 إلا أن كان الاحتياط كما جاء في سؤاله عن الشهر ودخوله. لا، إذا ما ثبت يحتمل أن أن أن أنه شهر ثابت. وأما أيام البيض متفق عليها أن 13 و14 و15، والنبي الله مصيصم عليه كلامه في إطلاق، لكن من صام 3 أيام حتى غير أيام أيام البيض يحصل الفضل والثواب، هذا المربوط بصوم 3 أيام أول الشهر وسط الشهر بعد مرور 10 بعد مرور 15 بعد مرور 20 بعد مرور 5 أو حتى الأيام الأخيرة في الشهر. فالدين يسر، فالنبي يسر. نعم، لما تصادف عادها 3 أيام أيام البيض، في حديث ثاني عن النبي في فضل الصوم أيام البيض يحصل الثواب من زاويته، زاوية أنه كونه صام 3 أيام في الشهر وكونه صام أيام البيض. أما هي حديث النبي ذا مطلق بصوم 3 أيام ولم يقيد بالبيض، لو صام الثلاث الأول في الشهر أو بعد 5 أو بعد 10 أو بعد 20 أو بعد 25 أو حتى من 28 أيام السود، نعم يصدق عليه صام 3 أيام من كل شهر من الشهر. ولكن لما تكون ال3 أيام ذي صاد أيام البيض يحصل عاده فضيلة ثانية من زاوية أخرى. في حديث ورد عن النبي في صوم أيام لا البيض وأيام السود، البيض 13 و14 و15 والسود 28 و29 و30، هذا أيام البيض أيام السود. لما صاد 3 أيام صوم أيام البيض أو أيام السود يحصل فضيلة من زاويته، هذا المقصود. وأما كلام النبي في الحديث إلا مطلق من صام 3 أيام من أي شهر، من أي شهر في أول في ما هي مقيدة بأيام البيض، إلا إذا كان بيصوم 3 أيام أو لا تكون صادف أيام البيض يحصل فضيلته أو صادف أيام السود يحصل فضيلته، فهذا المطلوب. وأما سؤاله عن متى نعرفها أيام البيض ولا أيام السود، والآن الشهر ما يثبتون إلا شهر رمضان، هذا من التقصير من المسلمين ومن الدول حق المسلمين. ذكر العلماء رضي الله عنهم أن التعرض للهلال فرض كفاية، إذا تركوه كلهم الناس ماثومين. والآن لو نقول الناس ماثومين لو حتى شافوا الشارع عطونه من كونوا لقيته هلة في رمضان تجتمع، هذا تقصير من الدولة وتقصير من الناس كلهم، لأن يجيب التعرض للهلال في كل شهر، لأن الشهر الشرعي ما هو بالجدول ألا بالتقاويم. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل العدة 30، والعادة من شهر رمضان مشان العدد، من مرة ما توفى عنها زوجها لها عدة 14 و10 أيام، مرة طلقها زوجها لها عدة 3 أطهار 3 شهور إذا ما هي متعداد الحيض. والأجال حق الديون اللي عند الناس العبرة بالأشهر العربية، فلهذا التعرض للهلة هذا نبه السائل إذا الله خير نبه عن فرض كفاية متروك وهو التعرض للهلة. ولكن لا قلنا الناس تعرضوا للهلال عند من يثبتونه، لأنه لو تعرضوا له شافوه ما يثبت برؤياهم، يثبت الشهر بمجرد الرؤية، رؤى ناس ثبت لو يثبتوا عند من؟ عند الحاكم عند القاضي، ينبغي للوزارة العدل تعين قضاة تقديم صلاحية لأن يقبلوا الهلال في كل شهر من محرم إلى الحج نشر العربية كلها، والعبرة والاعتماد على الرؤي رؤية شرعية يكون الشهر 29 ما رؤية 30. نعم، حتى الحين عبد الله بن حسين الفقيه قال ماشي ضرورة، إذا حج شهادة كاملة وافية شافوا الشهر 30 قولوا الشهر 29، وإذا كان رؤية ملفلفة أو ملفقة أو فسقة وناس لا يؤمنون على ذلك قال ماشي داعي ماشي ضرورة لهذا يكملوا 30 وبيكون الشهر كامل 30. ف 29 إذا رؤي وإذا رؤي وثبت عند الحاكم، إذا رؤي ثبت عند الحاكم يكون الشهر 29، وإذا ما رؤي أو رؤي ولم يثبت عند الحاكم ما ثبت عند الحاكم يكون الشهر 30، ألا بثبوته عند الحاكم 26. الآن أكثر الناس معتمدين على التقاويب القداول هذه، ومع العلم أن القداول دائم قد تختلف، لا يخرج شهر 29 لا يخرج 30. فمحرم على حسب علماء الهيئة وعلماء الفلك محرم الأشهر الفردية اللي هي وتر ذي كلها تكون 30، محرم ربيع أول جماد أول رجب رمضان هذه تكون كلها ذي وترية ذي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر. أما الأشهر الزوجية كما ظفر ربيع ثاني جماد ثاني وكما شعبان شوال والحج هذه يكون 29. الأشهر الفردية اللي هي وترية 30، فمن خرج المحرم 29 من أي جدول غلطان هذا صاحب الجدول لا يكون محرم 29 عقب يجي عبا خابطة يخلي ظفر 30 غلط ظفر ما هو 30 هذا 29. هذا علماء الهيئة والحساب قال فقداول الآن الحين طبعون منها ولا هم عندهم خبرة بله علم الهيئة وعلم الحساب، فعلم الحساب قرروا على أن الأشهر، ولكن ذل إذا قرروا علماء الهيئة والحساب أن الشهر 30 و 29 هذا بالنسبة للإصلاح، لكن الشهر الشرعي بالرؤية الرؤي كنت 29 إلى 30 ما رؤيك من 30 هذا الرؤية معتبرة بعدول رؤوه ورؤية مضبوطة وثبت عند القاضي يحكم القاضي بأن غدا من شهر كذا ويكون الشهر حسب الرؤية يندر ضقة قبل 29. وإذا الرؤية فيها تلفيق أو ما هم عدول قال لا كملوا 30 وخلاص الشهر توماتيك بيدخل بعد 30 بيدخل. فمحرم الآن على حسب الوقوف بعرفات بيكون محرم بيوم الأربعاء باعتبار الحجة 30 عزل لأنها سنة كبيسة باعتبارها سنة كبيسة لأن الوقوف بالثلوث. نعم، فيكون الحجة 30 هذا العام مع أن عدا شهر زوجي ما هو فردي ما هو وتر شفع لكنه كبيسة، لما أنه كبيسة كان 30 وهو اليوم في الشهر الأربعاء كيف جداول تقيه الخميس على أي شارع هو ذا وعلى أي قاعد لا هم على الشارع ولا مع الفلكيين حتى الشارع شارع ما يزيد الشارع على 30 شارع عربي يزيد على 30 لا ولا هم مع أصحاب الفلك فمن جعله بالخميس غلطان لا هم مع الشارع ولا مع علم الهيئة والفلك فمحرم بالأربعاء ومحرم يكون 30 غلاقه الخميس الجمعة اليوم أو اليوم أو اليوم في الظفر هذا اليوم جمعة أو اليوم في الظفر هذا باعتبار لا ولو رأي قبل البارح حد رأى وثبت عند الحاكم بيكون محرم شهر شرعي مع أن نقول الشهر الفلكي 30 لكن الشهر الشرعي باعتبار الرؤية ولكن الرؤية المشكلة أن السلطة والدولة لم تعين حد لثبوت الأهلة إلا في رمضان وهذا غلط ف فقد نص العلماء أن التعرض للأهلة كلها محرم ظفر الربيع الأول إلى آخره فرض كفاية. إذا تركوه كلهم ماثومين، حين كلنا في الإثم، والإثم الكبير على الدولة حقنا، على السلطة وعلى وزارة العدل والقضاء، هم ذيلا مسؤولين على الشهر. لابد يتعين الدولة تعطي صلاحية للقضاء لاستقبال لا استقبال ثبوت الهلال إذا حضر. كان أول عند أيام الدولة الكثيرية القاضي في تريم يعطون صلاحية بأن يكون في الأهلة فقط قاضي في المنطقة الكثيرية كلها، حيث يكون الكثير اللي هم ملك إذا ثبت عنده يثبت عليهم كله. قاضي في سيوون في الأهلة يكون قاضي في المنطقة كلها، منطقة الكثيرية. قاضي في الحوطة كذلك، هكذا عرفناه وحضرناه. أي واحد يرى شهاد يطلع عند القاضي يثبت، لكن الحين لا، الحين لو رحت عند القاضي بس يقول ما عندي صلاحية إلا لقنا الأهلة، لقيت الأهلة طيب قلت الأهلة واقف في كل شهر. ثم لما تكون بعيدة في صنعاء طيب حد راهنا ظل بالتليفون أو كيف، والشهادة بس بالتليفون. فينبغي يعينون لجان في كل منطقة بحيث لو رأي أي شهر يثبتون عنده هذا شهر شرعي توقف عليه العدة حق الأوفاء، عدة حق الطلاق، الآجال حق الديون متعلق به. وبعدين يعني الصوم كذلك. فهو سائل طرح في سؤاله كيف يعرف الأيام البيض أيام السود. فلهذا من قال إنه يصوم 12 هذا الاحتياط، يقول خاف الشهر ثبت بالرؤية ولا حد ثبته، يصوم قدام يوم 12 13 5 صوم 4 أيام. كما هناك تقدم في يوم عاشوراء يصوم يوم قبل ويوم بعده لقل نضمن إنه صام له يوم العاشر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ محمد من القوز.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: صباح الخير.
1: صباح النور إن شاء الله.
5: منها سؤال ثلاث.
1: مرحبا تفضل.
5: أولا هم جيرانها يعد بالتخالي.
1: طيب.
5: بضعتهم ولدها الخامس. كيف خوانها الأوليين؟ هل خوانها ولا مش خوانها؟
1: جيرانكم رضعوا من؟
5: بالتخالي.
1: من تخالك أيوه؟
5: أيوه. رضعتها بولدها الخامس، يعني هي اللي رضعتها هذه عندها 4 5 6 عيال.
1: طيب.
5: رضعتها بالولد الخامس.
1: طيب.
5: طيب كيف الأخوان الأوليين خوانها ولا مش خوانها؟
1: طيب.
5: واحد رضعت، اثنين تزوجوا.
1: سؤال ثاني هذا؟
5: ثاني. خوان تزوجوا، خوان اثنين تزوجوا.
1: طيب.
5: واحد يا بنت واحد يا ولد، الولد رضعته أم البنت والبنت رضعته أم الولد.
1: طيب.
5: طيب كيف الأولاد اللي بعدهم هذول؟ والسؤال الثالث، ولد رضعته حباباته بولدها الأخير، ولد رضعته حباباته بولدها الأخير.
1: طيب.
5: ولدها توفى وجوزها توفى، الحين بنت ولد هذا هل خوانه يكون رضع
1: الحباباته بولدها الأخير ثم توفى كلهم؟
5: ولدها الأخير رضعته بولد بنتها، ولد
1: طيب.
5: بنتها رضعته حباباته ولدها الأخير، وبنتها هو الولد الأولي. الحين الأولاد الثانيين اللي بعد الولد هذا اللي رضعته حباباته هل خوان لهم ولا لا؟
1: خوال.
5: خوان يعني هم خواله، لكن هذه رضعته حباباته.
1: السؤال الأول قال لجيران وبنت رضع جيران ورضعوا بالتخاله، رضعتها بولدها الخامس، كيف الأخوان الأوليين بالنسبة لهذا الولد؟
2: المرأة هذه اللي من جيرانه اللي رضعت بالتخاله بولدها الخامس، على سبيل المثال بنقول هند رضعت البنت هذه اسمها مريم بلبن ولدها الخامس، الخامس معياله بنقول زيد، الخامس معياله اسمه زيد، ورضعتها رضعت بنت مريم هذه مريم اللي رضعت من المرأة من الهند بلبن ولدها زيد الخامس، عيال هند ذي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ومحل سادس وسابع وثامن حتى إلى مية، كلهم خوال مريم ذي، لأن مريم رضعت من هند، هند صارت أمها من الرضاع. فعيال هند المتقدمين والمتأخرين القدام الخامس الأول والثاني والثالث والرابع واللي بعد الخامس السادس والسابع حتى إلى عاشر إلى مية، كلهم ذيلا أخوان المريم، أخوانها من الرضاع، أخوانها من الرضاع. وعاد كذلك زوج هند، زوج هند يصير أبوها من الرضاع، زوج هند يصير المريم أبوها من الرضاع. لو زيد معه بنات من حرمة ثانية غير هند، حرمة ثانية غير هند، معه أربع زوجات، مريم ذي تصير أخواته، أخواته من الرضاع من الأب. وأما عيال هند خوانا من الرضاع من الأب والأم، أبوها ذا عمر وأمها هند. فعيال هند زيد ذا اللي ضعت لبان الخامس ذا خوها، وخوان زيد كلهم خوانها، خوان زيد سواء من مريم من هند أو من أبوها اسمه عمر، معود زوجات ثلاث أربع محن أولاد زيد أبوها من الرضاع خوان. فالرضاع ينتشر بانتشار كلي. فنقول هذه مريم، زيد هذا اللي رضت لبان أخوه، وأخوانه لي من قبله ولي من بعده كلهم خوانه. وكذلك عيال زيد صاحب اللبن حق هند، هند زوجها زيد، زوجها عمر، هند زوجها عمر، معه زوجات ثانيات ومعهن أولاد. نقول الأولاد كلهم أخوان مريم، أخواننا من الرضاع من الأب فقط. ونعاد هند معها أولاد من زوج ثاني غير عمر، معها أولاد من خالد عاد، من قدام تأخذ عمر خذت على خالده، إخواننا من الرضاع من الأم، من الأم فقط. فالأخوة من الرضاع من الأب، أخوة من الرضاع من الأب والأم، أخوة من الرضاع من الأم. هذا جواب السؤال الأول الذي يقول لرضعت هذه بولادها الخامس، ثم صورناها الخامس ذا زيد، والمرضعة هند، والرضيعة مريم. فمريم أخت زيد، وأخت أخوة زيد كلهم، كل من كان أخ لزيد فهي أخته، كل من كان أخ لزيد من أبوه وأمه، من أبوه فقط أو من أمه فقط، من كان أخ لزيد فمريم أخته، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الثاني قال: أخوان تزوجا واحد أتى ببنت والآخر أتى بولد،
2: نعم،
1: ثم زوجتا هذين الأخوين كل واحدة رضعت ولد الآخر، كيف الأولاد التي بعدهم بعد الولد؟
2: بقول زيد وعمر كل واحد تزوج، زيد أنجب ولد بكر، وعمر أنجب بنت هند. قامت زوجة زيد أرضعت هند، وزوجة عمر أرضعت بكر ودمن ولد ولد ولد ولد زيد. فنقول ذحين صاروا كلهم أخوان، ذيلا أخوان من الرضاع، ما يصح يزوجون على بعض البعض. كيف عيالهم بعدين؟ أما هم ذيلا الاثنين الأول، ذيلا الولد البنت لما يزوج عليها أخته من الرضاع، بس زوج عليها أخوها ما يصح، لا هو يزوج عليها زوج على لا هو يزوج عليها ولا يزوج عليه، أخوان ذيل. لكن عيالهم عيال زيد وعيال الأخوين ذيل أول اللي تراضعوا ما يصح، إذا بيكون ثانين ما تراضعوا عادهم أنجبوا بعدين أولاد وأنجبوا بنات ما لهم دخل، إذا ما شرضع إن شرضع حكم ذيل، ايش يرضى حصل من بعدهم جاء في السؤال اللي قال جابت ذي جابت ولد وذي جابت بنت ذي اتراضع ذي لا خلاص محرمية بين أخوة ذي هنجبوا بعدين أولاد وبنات عادهم بعدين إذا ماشي رضاع يصح يزوجوا ماشي محرمية وإنش يرضاع كما ذي لا يصير وأولادهم ما يدخلون في الكلام ذي ألا إنش يرضاع أولاد الأخوين ذي أولاد الصلب ذي لا قلنا قد ما أخوة ذي ما يصح أخوانهم الثانيين ذي ماشي رضاع ماشي محرمية أولاد ذي أولادهم بعدين إذا ما شرضا ماشي محرمية بينهم والله أعلم.
1: قبل إكمال الأسئلة نستقبل مكالمة من الأخ أبو سعد تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: السلام. عندنا سؤال الأول أن بالنسبة للموضوع الإرث هذا يعني توجيهات الحين مشهور بالنسبة الآن بعد وفاة الآباء كثير تحصل مشاكل بين الأبناء يعني.
1: طيب.
6: وإيش توجيهات المشهور مشان القسمة يعني هل هناك حلول مثلا الأب ممكن يقوم بها يعني بين الأولاد مشان يحل المشكلة بينهم مثلا عنده 2 ديار عندنا أب توفي وعنده 2 ديار دار صغير قديم ودار الكبير هذا والأولاد هذول اللي سكنوا في الدار منهم 4 سنين في الدار الصغير و2 في الدار الكبير واللي في الدار الكبير هذا هم بنوا في الدار يعني لكن لما توفي أبوهم قالوا لهم خلاص هذا الدار حق أبوكم يعني لأنه هو باسم أبوهم الآن بيقسمون قالوا لهم خوانهم يعني في القسمة حقهم طلع على مبلغ عليهم يدفعون لأخوانهم اللي في الدار الصغير وهم المبلغ هذا ما بيقدرون يدفعون
1: المبلغ الذي في الدار الكبير
6: ايوه يعني طلبوا منهم لان ذلك في دار صغير وذلك معهم الدار الكبير طلبوا مبلغ منهم ولا بيقدرون على المبلغ هذا يعني وهل يشلون مثلا يكونوا ما بيقدرون يقولوا لهم شلوا لكم غرفتين او 3 غرف من ال ولكن هذه المشاكل اللي تحصل كذلك اي توجيهات مشهور يعني للآبة يعني
1: صحيح
6: ان شاء الله هذا ما عندنا ولا لا
1: نكمل مكالمة الاول قال ولد رضعته حبابته بولدها الأخير فهل تعتبر فماذا تعتبر له
2: إذا رضعته حبابته يصير ولدها يصير أخو أبوه وأخو عمامه أخو عماته حبابته أمه قال رضعته أمه رضعته يصير هذا ولدها كما عيالها ثاني أبوه أخوه أبوه من النسب أخوه من الرضاع ليه أخوه لأنه أم الأب رضعت الابن ولد البنت ولد البنت رضعته الحبابة فعيال الحبابة كلهم أخوانه فلهذا ما يصح يزوج عند حد من عمامه ولا من عيال عمته عمامه وعماته لأنه هو أخوهم لو بيتزوج عند حد منهم يصير ما يأخذ بالأخوه ولا بتخته ما يصح لأنه برضاع الحبابة أم الأم للولد هذا ارتفع صار من حيث الرضاع في درجة أبوه من النسب أخوه من الرضاع وخوان أبوه كلهم أخوانه هو يقول لهم عم هم أخوه عم من النسب أخوه من الرضاع أخوه من الرضاع فهذا الولد يرضعته حبابته يصير أخ لأبوه وعمامه وعماته لا يصح يقول يزوج على حد من بناتهم ابدا لانه عيال اخوه وعيال اخته اما اولاده بعد اولاده ما في مانع هو ذا يرضع ولو رضع هو ذا واحد رضعت واحد ولد بنت هذا والباقيين ما رضعتهم الباقيين ما لم دخل في كلام بنتها عندها عده اولاد واحد رضعته الحبابه والباقيين ما رضعته بالحبابه نقول يرضعته الحبابه هذه هذا يصير خو أبوه وخو عمامه وعماته لا يزوج عندهم لكن اللي ما رضعتهم الحبابة يصح بيزوجون عند عمامه وعماته رأي ما في مانع والله أعلم
1: جزاكم الله خير سؤال الأخ قال مات والد وترك 4 أبناء ومعه 2 ديار سكنوا 2 في الدار الكبير و2 في الدار الآخر وكانوا الأخوان الذين في الدار الكبير يصلحون فيه ولما جاءوا إلى القسمة طلعوا المبلغ طلع مبلغ كبير فما رضوا الذين في الدار الآخر فماذا الآن يفعلون
2: الموضوع يبغى الإنسان يكون أي عمل بيقدم عليه يسأل حكم الشرع فيه فكثير من الأبناء يشتغلون ويعملون مع أبائهم ولم يسق لهم أبوهم شيء، لا مبلغ ولا نسبة في البيت، بتوثيق بشهود يثبتون لهم حق، يشتغلون مع أبوهم، هذا تطوع تبرع منه. مات أبوهم قالوا نحاخذها منها في الدار، نحلقينا في الدار، هذا انشي بصادقة من بقية الورثة على ما لقوه بالجميل والمعروف، انشي جميل ومعروف يقول تقول لا شو حاب خسرنا، شو حاخذنا، شو حلقينا، انتوا تعرفون هذا شيء، انشي ضمير حي فيهم وعندهم خوف الله يقول نعم ذلك خسرته بعطيك مية، لكن باللازم لا، باللازم هو أهم من نفسه. لماذا ما يمكن نفسه؟ كمال مال المشترك، واحد بيعمر فيه، إن خذ إذن من الشركة أنا بيعمر فيه وكل ما خسره بقيده عليكم، هذا رأي ماك. أما مال المشترك يقوم يعمر فيه من قبل من من من نفس من قبل نفسه، ما يلزم الشركة بعدين صادقونك على هذا المبلغ، ما هو لازم عليه. إن شي خيم شي جميل شي معروف فيهم بيقول نعم، إذا سأل الأخ قالوا الحق خدمنا مع أبونا في الدار، هذا هذا راجع رخيمهم وجميلهم معروف، إن صادقوكم الباقي الورثة أنكم لكم حق، أعطوكم مبلغ أو أعطوكم غرفة مقابل تعابكم، نحن عام نشهد بأنكم شوفناكم تشتغلون مع أبيكم، وإن لا صادقوا قال الحق ما نعرف شيء، هذا الدار حق أبونا والوثيقة باسم أبونا ولا نعرف شيء، شيء لازم عليهم شرعا؟ لا ما شيء لازم عليهم شرعا. ليه ما شيء لازم شرعا عليهم؟ لأنهم أهملوا عند العملهم، فإذا عند العمل يقول أبوهم يا والد نحن بلا عمل معك في البيت، عملنا بيكون لا مقابله، اجعل لنا شيء غرفة ولا منزل ولا مبلغ حتى مقابل عمل قدر عمال يشتغل عندك، يمكنوا نفسهم من قبل، هذا إذا مكنوا نفسهم وعمل لهم أبوهم غرفة ولا عمل لهم مبلغ مقابل أتعابهم مخدتهم في الدار، هذا ما كنا مع اللي فكر منها الباقي الورثة رضوا ولم يرضوا بشهودها ما كان، وإذا كان لا ما لقوا توثيق ولا مكنوا أنفسهم يخدمون مع أبوهم حتى مات أبوهم قالوا هذا اللي حقنا حاتعبنا حاخدمنا ما كم شيء، إن شيء جميل أو معروف أو وجود من باقي الورثة بيعطونهم شيء جزاهم الله خير، ماشي جود ولا جميل قالوا لا ما نعرفكم، هذا حق أبونا ولا نعرف تشتغلتوا عنده ولا ما نعرفكم، هذا حقهم خرجوا منه سبب إهمالهم، ومن أهمال يستاهل، ليه تقعد مهمل أنت ماشي له الشارع ما لو أمك لما أنك أهملت تحملها ذي، ولما كان نفسك ولا ذين كثير من الأمور يقول يعني يا تفاجئات شفوية ولا بينهم ولا يلقون يطالب علم يوضح لهم الصحيح من الفاسد يجوز أو ما يجوز، لا حكم يتعالق وجاء عن طالب علم قال لا حكم ذا حكم ذا ما بنتوه على طريقة شرعية، فنقول ما يحصل هذا من بعض الأبناء يشتغل مع أبوه جزاك الله خير جهدك لأبوه كذا أنك جهدك بقى مقابل أنت، ولا شك أنه يثاب عليه لما يساعد أبوه يدعم أبوه في النفقة لي عليه في بناء بيت، هذا له أجر كبير محفوظك عند الله لأنك ما ضاعت بعيدة إلا في أبوك، لكنك لا ما بغت لأبوك يعني بغت أجر مقابلة إلا نسبة بغت فلوس، كن صريح، فمن ينفع أبوه يخدم أبوه ألا يبغى رضا الله ورضاه في الآخرة بعدين بغى الأجر في الآخر، ما بغى شيء يقول يا ما بغت منك أجرة بغت منك مقابل، ما بعمل أعمل في الدار مجاني ممكن نفسه، فإذا قالك ما بعطيك شيء ما هو لازم عليك تعمل في دار أبوك يعني تبني تقي تروح شيء قبال بواب خلاف ما هو لازم عليك، قل له باتنا يجيب خلاف وبواب باتني نسبة عطنا ثمنها، ثم أنا ملحوظ ثمنها من طرحها من شيء مشترك بدون إذن الشركة، هذا اللي لقاه بدون إذنهم ما يستحق شيء عليه، اللهم بيقسمون شيل حقك شيل خلافك وبوابك وشيل تربعد ماشي تعويض حق ما هو عمل ماشي لأنك أنت أهملت من بيعمل في مال مشترك يمكن نفسه بوثيقة اتفاقية بينه وبين الشركة إنه بيعمل، وكل ما عمله بقيده طلع تقييد فيه، وبعد حل القسمة يطلع الثمن هو ذا حق الفواتير اللي يخسرها. لا يقول له بعدين يقول له ثمن وحق يطرحته، لا لك يطرحته اللي خسرته قيده بفواتيره في نهار خسرته 100,000 مليون مليونين حتى 100,000 حتى 100 مليون بفواتيرها نهار وضعته في لا في الدار ذا. أما لا يشتغل عقب يحل القسمة قال ثمن وحق لقيته أنا، لا ما ثمن اليوم ثمنها طرحته. فعلى كل حال المال المشترك يعني لا يحق للشركاء يشتغلون.

0: إلا بإذن بقية الشركاء سواء المشتركين في بيرث أو غير ذلك. سؤال الأخ عن أخوهم منهم بيتين، دار كبير ودار صغير. أولا كما شرحنا لكم أن الذي خدموه في الدار هذا الحكم، المهم شي وثيقة على أبوهم إن كل ما طرحناه يحسب لنا، هذا وشهودها ماكن يطرحوه ما فات حق، ولا ما حمشي مع المهم اللي شرع الجميل حق الأخوة ذي الباقي، ذي الأخوة الباقين يراقبون الله، إذا يعرفون فيما بينهم وبين الله إن إخوانهم ذي تعبوا مع أبوهم يعني بذلوا جهد بذلوا خسائر، اللي يعرف بينهم وبين الله يوفونهم حقهم يعطونهم حقهم، مو يعطون اللي يبغوه، يعطونهم حقهم اللي يخسروه حق تعبه. وإذا قالوا لا ما قالوا شيء إلا حقه كله يا أشراف يا شيء ما يقابل بأجره كبير، يجوز لهم يعني يرفضون الدفع، فيها بينه وبين الله يراقبون الله يدفعون لأخوتهم اللي يشتغلوا مقابل حقهم إذا هم يعرفون أنهم يشتغلوا، أما إذا ما هم دارين يشتغلوا ما يشتغلهم ينكرون ما يعني يعرف شيء لهم ما لهم شيء إلا المكنسهم ذي لهم شيء والله أعلم.
1: كما للسؤال هل يجوز للأب أن يتصرف في ماله مع ورثته قبل الموت حتى لا يحصل نزاع؟
0: يجوز للإنسان في ممتلكاته يتصرف، نعم نبينا محمد حثنا على أن نعدل في عطية الأبناء، إذا حب يقسم ما يعطي أولاده يعدل، ومعنى العدل لا يحيف، كثير قسم أموالهم في عاد محيا لكن لا يكون ظلم على أحد، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد، يعطي الزوجة ثمينها إذا عنده أولاد، يعطي أبوه سدسه، يعطي أمه سدسها إذا عنده أولاد، فإذا عدل ووزع ماله في حال حياته عليهم لا بس يجوز الإنسان. وأما إذا حاف إيه الحيف ذا يعطي حد جم وحد شوي هذا ما ثوم، والمقرر عند الشافعية أنه لو نذر بالنذار هذه النذر صحيح سواء النذر معلق أو النذر منجز، وإذا ما عدل ما ثوم بالحيف هذا حقه. ولما النبي قال لا كل أولادك واحد أعطى أولاده شيء ولده شيء، سأله النبي قالوا أكل أولادك أعطيتهم هذا مثل هذا؟ قال لا إلا هذا بس، قال لا تشتني على جو، النبي جعله هذا جو، لكن قرروا علماء الشافعية أن هذا ينفذ، اللهم ما ثوم الناذر إذا أحرم حد الورثة، وإذا ما أحرمه كذلك لا يحيف، مع الحيف يقصر عليه، لو ما عمل النذار بيحصل أكثر، أما إذا عدله عدل في النذار نذر الأولاد والذكور وأولاد الأولاد والإناث وعطى الزوجة حقها وانحدبوا وعطى حقه، الحين ما يسمى ترك، الحين ذا الترك ما يسمى إلا بعد موت الإنسان، أما بعده حي ما يسمى ترك. الحين بعض الناس بيقول قال فلان وزع تركته وحي، غلط الكلمة دي، لا ما يسمى ترك، قولوا فلان وزع أمواله هو عادي في العري وزع أمواله في كذا الحياة ما عاد خلى له شيء، من له شيء عطاه إياه ما في شيء، اللهم لا يحيف، يعطي حد له شيء ما يحرمه أو حد له جامعة شوي هذا الحرام عليه، أما إذا عدل بينهم لا بأس به والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأخوة المستمعون الأفاضل بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونختم بالدعاء والفاتح.
0: بالقبول قبائل صلاح كل حال ظاهر باطن، التوفيق المحب ويرضاه، كفينا شر البلاء والابتلاء وإلى حضرة النبي.
1: نعم سلسل.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية،

0: من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون، التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين، سيئون، العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية، المكلة، الفقه وأصوله، عدن، الشريعة والقانون. كلية البنات، تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية، المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.
1: وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي، تريم، السوق عمائر بهاني، خلف شركة العمقي للصرافة. فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 7800255546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 7800255596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

قام لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان عظيم القدر والشأن، كل يوم هو في شأن. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للصواب وأن يجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ونلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج حكاية صحابي. في هذه الحلقة المباركة ننتقل وإياكم إلى صفحة مشرقة من صفحات الإسلام، نتكلم وإياكم في مواقف عظيمة من عظماء الإسلام، الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. الطفيل ابن عمرو الدوسي من قبيلة دوس، كان رئيسا من رؤسائها وزعيما من زعمائها، كانت لا تخمد له نار، كان رجلا مضيافا، كان رجلا كبيرا ورئيسا في قومه، وكان يماز هذا الرجل بأنه رقيق المشاعر، شاعر لبيب مفكر، تأتيه العرب من كل حدب وصوب للاحتماء به وللوذ به، فكان زعيما من زعمائها. الطفيل بن عمرو الدوسي له قصة عجيبة. جاء في يوم من الأيام إلى مكة المكرمة قبل أن يدخل إلى الإسلام، فتلقاه زعماء قريش بالترحيب، وتلقاه زعماء قريش بالبشر والترحاب، وقالوا له إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إن محمدا هذا يزعم أنه نبي، وما هو إلا رجل كأنه ساحر أو أشبه ساحر، وهو رجل شاعر وقد آذانا وقد أتعبنا وقد فرق بيننا. المهم أنهم يتكلمون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خوفا من أن الطفيل ابن عمرو الدوسي يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤثر فيه ويدخل إلى الإسلام، فكانوا يخشون هذه الخشية وكانوا يخافون هذا الخوف حتى يبعدوا الطفيل ابن عمرو الدوسي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الطفيل بن عمرو الدوسي وهو يحكي هذه القصة، قال من شدة ما كانوا يتكلمون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضعت في أذني قطنا حتى إذا تكلم لا أسمعه ماذا يقول في كلامه. قال وكنت في يوم من الأيام أطوف بالكعبة ويعظم الأصنام والعياذ بالله جل وعلا، إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف ليس كطوافنا ويصلي ليس كصلاتنا، فاستغربت وتعجبت من هذا الأمر. ثم يقول شاء الله سبحانه وتعالى أن أسمع منه بعض الكلمات، فحاولت أن أصرف سمعي عنها ولكني لم أستطع، فتتبعت ما يقول فأعجبني هذا الكلام، فأحسست بحلاوته وأحسست بعلو رفعته فتعجبت من هذا الكلام. قال فمشيت معه إلى بيته ودخلت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى البيت، دخلت إلى البيت وقلت له زدني من هذا الأمر. قال فقرأ علي سورتي الإخلاص والفلق. قال فلما سمعت هذا الكلام
تعجبت منه واندهشت منه وكأنني طائرا يطير عندما أسمع هذا الكلام، فدخلت إلى الإسلام. لاحظ هداية الله سبحانه وتعالى وعناية الله سبحانه وتعالى، عندما تريد أحدا فإن الحق سبحانه وتعالى يهدي هذا الإنسان شاء ما باء. هداية الله سبحانه وتعالى للطفيل بن عمرو الدوسي، شاء الله عز وجل أن يسمعه كلام الله سبحانه وتعالى ويسمعه شيئا من القرآن الكريم ويتعجب ويعجب ويندهش، وهو الشاعر المرهف للإحساس المرهف. فدخل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه إلى الإسلام، فاستغرب أهل قريش والكفار والمشركون كيف استطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقنع الطفيل بن عمرو الدوسي وهو كبير قومه وهو زعيم قومه وهو كذا وهو كذا، كيف استطاع أن يقنعه؟ لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى. مكث الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه وهو الرجل المسلم في مكة المكرمة برهة من الزمن، وتزود بزاد الإسلام، وتزود بأخلاق سيد الأنام، وحفظ شيئا من القرآن، ثم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قومه في قبيلة دوس، فقال: يا رسول الله، إني رجل مطاع في قومي، وإني قد مكثت في مكة زمنا طويلا، فأستأذنك أن أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. لاحظ سر النظرة، سر نظرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الطفيل بن عمرو الدوسي، فعلت فعلها في هذا الرجل. النظرة النبوية الحاملة للنور المحمدي الحاملة للنور المصطفوي أثرت في الطفيل بن عمرو الدوسي، فذهب إلى قومه إلى قبيلة الدوس، فأول من لقيه أباه، فقاله: إليك عني، لست منك ولست مني، ما الذي حصل؟ يقوله: إني دخلت إلى دين محمد. فقال له أبوه: دينك ديني. قال: فقلت له: اذهب واغتسل وانطق بالشهادتين. فأول من دخل إلى الإسلام أبوه من قبيلة دوس، بعده طبعا. ثم بعد ذلك أتته زوجته، فقال لها: لست مني، لست منك ولست مني، ولست مني، اذهبي عني، ابتعدي عني، ما الذي حصل؟ قال لها: إني دخلت إلى دين محمد. فقالت له: ديني دينك. فذهبت واغتسلت ونطقت بالشهادتين، ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. عندما ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، أبت قبيلة دوس أن تدخل إلى الإسلام، رفضت قبيلة دوس أن تدخل إلى الإسلام. فما الذي حصل؟ رجع الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ قال له: يا رسول الله، إني تركت قوم سوء، أبوا أن يدخلوا إلى الإسلام، أبوا أن يدخلوا الإسلام. عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقط، يا رسول الله، ادعو على قبيلة دوس، ادعو على قبيلة دوس لأنها رفضت أن تدخل الإسلام، أبت أن تدخل الإسلام، فادعو عليها يا رسول الله. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: رفع النبي عليه الصلاة والسلام أكفه، قال: فلما رفع أكفه يقول أبو هريرة في نفسه: هلكت دوسا، لأن دعاء النبي مستجاب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على أحد، بل يدعو لكل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله بالرحمة
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يدعو على الناس؟ يدعو للناس. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام أكفه إلى ربه فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وأذن للطفيل بن عمرو الدوسي أن يرجع إلى قومه مرة أخرى، فقال له: ادعهم إلى الإسلام وكن رفيقا بهم. شوف كيف، انظر إلى الأخلاق العالية، ادعهم إلى الإسلام وكن رفيقا بهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، ارفق بهم. فرجع مرة أخرى إلى قومه، إلى قبيلة دوس، ودعاهم إلى الإسلام، فدخلوا كلهم إلى الإسلام ببركة دعاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. فوضع نفسه ووضع يده في إمرة سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، حصل أن ارتد كثير من المسلمين عن الإسلام، ووقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثابتا ثبات الجبال، وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشهد الطفيل بن عمرو الدوسي معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وأبلى بلاء حسنا. قال: عندما كان في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، الطفيل بن عمرو الدوسي عندما كان في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ قال لقومه: إني رأيت رؤيا كأن رأسي يقطع، وكأن طائرا يخرج من فمي، وكأن امرأة تحضنني، وابني عمر معه، ابن عمر، وابني عمر يبحث عني فلم يجدني. أولوا لي هذه الرؤيا، فلم يتكلم أحد. قال: أما أنا فأولتها بتأويل آخر، أما رؤيتي لقطع رأسي فهذا دليل على أني أقتل، وأما خروج طائر من فمي فهذا يدل على أن روحي تخرج من فمي، وأما رؤيتي لامرأة تحضنني فهذا دليل على أني سأوضع في بطن الأرض، وأما أن ابني عمر كان يبحث عني فهذا دليل على أنه يطلب الشهادة كما طلبتها، وهو سيدركها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا في معركة الردة مع مسيلمة الكذاب. ابن عمرو، ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، كان يطلب الشهادة، كان يتمنى أن يكون شهيدا، فنالها رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليرموك، هذه المعركة التاريخية الفاصلة التي وقعت في السنة 15 من الهجرة، معركة مع الروم، معركة فاصلة انتصر فيها المسلمون. ف استشهد عمر ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي في هذه المعركة، فهنيئا
للطفيل ابن عمرو الدوسي الشهيد وأبو الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. هذا درس عجيب في حقيقة الانتماء، درس عجيب في أن هداية الله سبحانه وتعالى إذا أرادها لأحد فلن تمنع على أحد. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أيضا من هذه الدروس والعبر والعظات كيف نتأمل كلام الله سبحانه وتعالى. الطفيل بن عمرو الدوسي عندما كان يستمع لقراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسورة الإخلاص ولسورة الفلق يستمع إليها فاهتز كيانه، اهتز كيانه وهو يتلذذ بسماع القرآن، وهو لم يدخل الإسلام بعد، كان رجلا كافرا، لكنه لما أنصت واستمع دخل إلى الإسلام. نحن اليوم أيها الإخوة الفضلاء عندما نستمع إلى القرآن هل ننصت إليه؟ هل نتلذذ بتلاوته؟ هل نعرف سياقاته؟ هل ندخل إلى تركيباته؟ هل نغوص في معانيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأخنس ابن شريك عندما كان يستمع إلى قراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والوليد بن عتبة عندما يستمع إلى قراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن عليه لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وأنه يعلو ولا يعلى عليه. وهم كفار ونحن بحمد الله مسلمون مؤمنون، فكيف لا نتلذذ بالقرآن ولا نتلذذ بسماع القرآن؟ من منا اليوم يبكي عندما يسمع لكلام الله سبحانه وتعالى؟ هنيئا للطفيل ابن عمرو الدوسي الذي استشهد، وهنيئا لابنه عمر ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي الذي استشهد، فهي أسرة الشهادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة، إنه سميع قريب وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استوى الصلاة تقارب وتراس واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من

الخفية في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل للإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن الفقيه في كتابه فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان، رحمه الله، نفعنا به بعلوم سائر العلماء والصالحين في الدارين، آمين. مقدمة المؤلف: الحمد لله الواحد المنان العظيم الإحسان المتفضل باللطف والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان والعرفان والإرشاد والبيان، باعث الرسل صلوات الله عليهم بالتحقيق والفرقان، ومخصص المصطفى صلى الله عليه وسلم من بينهم بالدعوة الجامعة لكل دعوة وبيان، أولا وآخرا وباطنا وظاهرا في جميع الشان، فأوضح الله تعالى به الطريق إليه في كل حال، وختم بدينه المحيط بكل نور وهدى جميع الأديان، صلى الله عليه وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه مصابيح العلم والعرفان وأتباعه بإحسان على منهج سنته ودلالة القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه الأمين ساقي كؤوس اليقين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذه ديباجة كتاب فتح بصائر الإخوان في شرح الدوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان للإمام العلامة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن الفقيه، تلميذ سيدنا الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وتلميذ والده الحبيب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن الفقيه، وتلميذ عمه الحبيب محمد بن عبد الرحمن، وتلميذ مشايخ كثر أخذ عنهم في تريم وفي زبيد وفي الحجاز. هذه الرسالة اشتملت على أصول مهمة في خلاصة مقاصد الشريعة و كليات هذا الدين ومدارجه. ففي هذه الرسالة كما سيتضح معنا من صفحاتها الآتية نبذ موجزة تحتوي على دلالات جامعة تبني تصور متكامل عن مراتب العمل بالشريعة والتحقق بها، ابتداء من الإسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وارتقاء إلى المعرفة الإحسان، ثم مراتب المعرفة بالله سبحانه وتعالى يبينها في هذا الكتاب شيئا فشيء. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الواحد المنان. الحمد لله الواحد يعني أن كل ثناء وكل شكر في هذا الوجود فهو ثابت لله سبحانه وتعالى، فهو مملوك للحق عز وجل، مختص بالحق سبحانه وتعالى. الحمد لله الواحد الذي لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الواحد المنان الذي تكثر منه المنة وهي العطية، فعال صيغة مبالغة، يعني إنه سبحانه وتعالى كثير المن والعطاء. العظيم الإحسان، الإضافة لفظية، يعني العظيم إحسانه، إحسانه سبحانه وتعالى عظيم. المتفضل باللطف والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان. المتفضل باللطف، حيث إن الله سبحانه وتعالى أحاطنا جميعا بلطفه، ولا ينفك مخلوق في لحظة من لحظات وجوده عن ألطاف مولاه سبحانه وتعالى، ولولا لطف الله المحيط بكل موجود لما بقي ذلك الموجود موجودا. بقاء كل موجود على وصف الوجود إنما هو بدوام إمداد الله سبحانه وتعالى لذلك، وهذا من لطف الله عز وجل. وهكذا ما يتجدد لكل مخلوق من النعم فتجددها له إنما هو بلطف الله سبحانه وتعالى به. والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان. المتفضل سبحانه وتعالى بالتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان، فإنه لا يهتدي أحد إلى الإسلام بجهده ولا بطاقته ولا بحوله ولا بقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يدخل في حظيرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أحد إلا بإذن من الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى اختار وانتقى من أراد لهم أن يدخلوا إلى حظيرة الإيمان به ومعرفته من بين عباده، وذلك فضل منه سبحانه وتعالى عليهم، ليس لأحد منهم في ذلك استحقاق، ولا يجب عليه سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك بأحد منهم. فكل من تنعم بنعمة الإيمان بالله عز وجل فهي واصلة إليه بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى، المتفضل بالتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان. وكل ما يترتب على الإسلام من خير فهو حاصل وواصل إليك بتوفيق الله عز وجل، وكذلك ما يترتب على الإيمان وما يترتب على الإحسان، وفي مدارج كل واحدة من هذه المراتب أنت واصل إليه بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى لك. فلست مستحقا لأن تكون موحدا، لست مستحقا لأن تكون مؤمنا، إنما ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. هناك من لهم عقول أوسع من عقول بعض المؤمنين، ولكن ما رزقوا الإيمان، من لهم أجساد أصح، من لهم أموال أكثر، ليس هناك عند المؤمن ما استحق به على الله أن يجعله مؤمنا، إنما هو إذن الله سبحانه وتعالى. الإيمان هذا محل ومعرفة الحق سبحانه وتعالى دار كرامته، ولا يدخل إليها تعالى إلا من يريد. والملك النافذ أمره لا يدخل إلى حماه وداره بغير إذنه، كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى شريعته حماه، والإيمان به ومعرفته دار كرامته، لا يدخل إليها ولا يدخل إليها إلا من أذن له سبحانه وتعالى. فهذا التوفيق من الله عز وجل متصل ومتواصل في كل لحظة وفي كل وقت. المؤمن في كل صلاة يقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. أليس قد هداك الله إلى الصراط المستقيم؟ هل الصراط المستقيم لا يزال محجوبا عنك حتى تطلب الهداية إليه وأنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يجعلك في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لأن الهداية إلى الصراط المستقيم إنما تكون بتوفيق الله عز وجل المتجدد في كل لحظة. هداية الله سبحانه وتعالى لك إلى الصراط المستقيم وصراط الإيمان به عز وجل ليست شيء تأخذه فيبقى معك منقطع عن سر العطاء الإلهي، بعد أن تستلمه تذهب أنت وإياه. الحق سبحانه وتعالى لا تنفك نعمه عن العطاء منه، في كل لحظة نعمه معطاه للعباد. عطية الله للعباد ليست كعطايا العباد بعضهم لبعض، عطية العبد إذا أعطاك إياها يذهب تبقى العطية معك ويذهب المعطي. عطايا الله ليس لها حصول إلا بدوام إمداده، بدوام إعطائه سبحانه وتعالى لكل لحظة نعم خاصة بها لا تعلق لها بما قبلها ولا ما بعدها، سوى أنها متصلة بها في الزمن، لكن هي حاصلة بإمداد إلهي جديد. كل النعم، نعمة الإسلام التي معك في هذه اللحظة غير الإسلام قبل قليل، غير الإسلام بعد قليل، بقاؤك على الصراط المستقيم لحظة واحدة هذا ليست نعمة قد حصلت، هذا نعمة سوف تحصل. استمرارك على البقاء على الصراط المستقيم إلى ما بعد ثانية من كلامك هذا أو من سماعك لهذا الكلام ليس شيء قد أحرزته من قبل حتى تقول انتهينا خلاص اهدنا الصراط المستقيم يلا هدانا نشوف دعوة أخرى. لا، ليس فيما قد أوتيته من قبل ما يجعلك تثق ببقائك على ما أنت عليه ولا لحظة واحدة، فأنت مفتقر إلى الحق سبحانه وتعالى في بقاء نعمه بين يديك كل لحظة بلحظة. وقس على هذا باقي النعم كلها، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العافية. الله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليك بالبصر ولا يعطيك إياه ويجعلك تبصر به ثم يتخلى عنك حتى إذا احتجت للإبصار أصابك حادث أو كذا يعطيك إياه مرة أخرى، لا، كل لحظة لها نعمة خاصة. البصر هذا في كل ثانية هناك نعمة بصر من الله تأتي جديدة، الثانية التي بعدها بصر جديد، نعمة رابعة لحظة ثالثة اللحظة الرابعة اللحظة الخامسة، كل لحظة لها إبصار خاص بها يأتي من حضرة الحق سبحانه وتعالى، لا يتوقف لا يتوقف. ليس هناك شيء تأخذه من الله فتستدل بحيازته. نعم الله لا تصل إلى العباد إلا على سبيل الحصول الآني، لحظة بلحظة لحظة بلحظة، في كل آن تحصل لك هذه النعمة. كيف تدوم النعمة؟ إذا جدد الله لك تحصيلها في كل لحظة، هذا معناه أنها دامت عندك. ليس دامت عندك أعطاك الله إياها وتركك معها، يعني دامت عندك، لا، بهذه الطريقة ما تدوم، تذهب أنت وإياها إذا تركك الله، لا يكون لك وجود ولا لها. بقاء نعم الله تعالى عند العبد إنما هو بدوام بل بتجدد إعطاء الله تعالى عبده تلك النعم، تجديده عطيته إليك في اللحظة الأولى والثانية والثالثة، هذا هو معنى دوام تلك النعمة. هي في الحقيقة نعم، هي في الحقيقة نعم، يعني كل لحظة بنعمتها، فمعنى أنها دامت أن الله سبحانه وتعالى جدد إعطاءه هذه النعمة لك، أو جدد إعطاءه أو إعطاءك هذه النعمة في كل لحظة، أعاد إعطاءك إياها في اللحظة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في اللحظة الرابعة، إعادته العطاء هذه المتواصلة أنت تسميها دوام لهذه النعمة. ليس دوامها أن تبقى عندك بعد أن انقطع عنك إمداد الله لك بها، لا، هذا لا يكون. كل ما في الوجود يقوم به سبحانه وتعالى، فليس هناك نعمة أنت مستغن فيها عن أن يعطيك الله إياها، سواء كانت حاصلة لك أو لم تكن حاصلة لك. ليس هناك فرق بين ما ترجوه من النعم وبين ما هو حاصل لك من النعم من حيث افتقارك إلى الله فيه. افتقارك إلى الله يستوي فيما هو حاصل لديك من النعم وفيما ترجوه من النعم، إنما الذي يتفاوت ظهور هذه الحاجة عندك، ظهور هذه الفاقة لديك، هذا يقبل التفاوت. أما افتقارك في الواقع إلى نعمة الله تعالى لا تتفاوت فيه الأحوال، في حال وجود النعمة وفي حال انعدامها وقبل حصولها وبعد أن تحصل، افتقارك إلى الله حاجتك إلى الله فيها واحدة، ليست أشد في حال دون حال، وليس هناك أحد أشد فقرا إلى الله من الآخر. نعم الناس يتفاوتون في إدراكهم لحقيقة فقرهم إلى الله واتصافهم وانصباغهم بمقتضى هذه الحقيقة، وبهذا يتفاوت العارفون بالله في معرفتهم به، لكن كونهم في نفس الأمر فقراء إلى الله هذا لا تفاوت فيه بين الناس، المؤمن العاصي والطائع والفاسق وإبليس والصالح والولي، افتقار الكل إلى الله واحد، حاجة الجميع إلى الله شديدة، ليس لأحدهم فضل على أقدام العباد مستوية في الافتقار إلى الله عز وجل من حيث القهر والاضطرار. نعم من حيث إدراك هذا الفقر، التحقق به، العمل بمقتضاه، تذوقه، هذا يتفاوت فيه العباد، فيحظى بالنصيب الوافر منه الصالحون والمؤمنون والعارفون بالله عز وجل. فهذه الحقيقة إذا أدركها العبد استشعر أنه لا يستغني عن الله قط في كل شيء، فيما هو غائب عنه وفيما هو حاصل لديه. أنت فقير إلى الله فيما لم يوجد لك وفيما وجد بين يديك، فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى، أنت فقير إلى الله عز وجل. إذا سئلت من أشد حاجة وفاقة إلى نعمة البصر، المبصر أو الأعمى، أيهما أشد فقرا إلى نعمة البصر، الأعمى أم المبصر؟ المبصر أشد فقرا، كلاهما سواء، الأعمى والبصير حاجتهما إلى نعمة البصر مستوية. كيف؟ هذا عنده بصر، هذا عنده بصر فيما قد مضى، اللحظة هذه من فين له البصر؟ افتقاره إلى الله في الإبصار في هذه اللحظة كافتقار هذاك الثاني. إذن إيش الفرق؟ الفرق في ظهور أثر هذا الفرق للعين. هذا الأعمى افتقاره إلى نعمة البصر أظهر، يبدو للعين هكذا واضح، هذا افتقاره إلى نعمة البصر خفي. ما الذي أخفى فقره إلى نعمة البصر؟ أن الله وفر له البصر في هذه اللحظة، فصارت نعمة الله ستارة بين قلب العبد وإدراكه لحقيقة أنه فقير لله في هذه النعمة، أغفله عن فاقته إلى الله فيها وجودها بين يديه، أنساه حاجته إلى الله فيها حصولها عنده. وإلا هو في فادته إلى الله فيها كفادة الآخر الذي لم تحصل له. لا فرق بين الأعمى والمبصر في أنهما فقيران إلى الله في نعمة الإبصار. مثل ما لو كان عندك سراج يعمل بالكهرباء، إذا شبكته بموصل الكهرباء يظهر فيه الضوء، وإذا فصلته عن موصل الكهرباء ينقطع عنه الضوء. هو فقير إلى الكهرباء في حصول الضوء. قبل أن نوصله بسلك الكهرباء تشوف السراج طافي، هذا السراج فقير إلى الكهرباء حتى يضيء، أليس كذلك؟ هو فقير إلى الكهرباء، وصلنا بالكهرباء ظهر فيه الضوء، هل استغنى عن الكهرباء الآن؟ متى كان افتقاره للكهرباء أشد؟ لما قبل ما يضيء ولا الآن بعد ما ضاء؟ قبل ما يضيء، الآن افتقاره نقص شوي، يعني ممكن نفصله، إيش بيحصل له؟ ينطفي. إذن هو في حالة الإضاءة وفي حالة الانطفاء فقره إلى الكهرباء مستوي، ما زاد ولا نقص. هذا قصة الأعمى قبل ما يجيله نعمة البصر وجاءته بعد ما راحت، هو حالته في الافتقار إلى الله فيها واحدة. إذا أمده الله بمدد الإبصار ظهر عليه البصر، قطع عنه هذا المدد ذهب، وهو في الحالين فقير إلى هذا المدد، مضطر إلى هذا المدد. لا فرق في فاقتك إلى الله بين حالة وجود النعمة وحالة زوال النعمة. فلهذا ندرك، يعني بهذا ندرك أن دعاء المضطر الذي لا تتخلف عنه الإجابة لا يحتاج منك لأن تكون خالية عن النعم حتى تكون مضطر. أنت مضطر الآن في حال وجود النعم، أنت مضطر. من هو المضطر الذي أيقن بفاقته إلى الله عز وجل؟ هل أنت محتاج في حصول هذا اليقين إلى أن تزول عنك النعم حتى تكون مضطر؟ أنت لما تكون عبد النعمة هكذا تكون، ذهبت النعمة شعرت بالاضطرار، جاءت النعمة ذهب الاضطرار، الحمد لله ما عاد نحن محتاجين، ما شاء الله ما عاد أنت محتاج. ما الذي يبقي هذه النعم بين يديك لحظة واحدة؟ أنت مفتقر في كل لحظة إلى الله تعالى لتدوم لك هذه النعمة، لتثبت لترسخ. فأنت إذن فقير إلى الله في الأحوال كلها، لكن بسبب دوام هذه النعم يغيب عنك الشعور بفقرك إلى الله فيها، لأنها دائمة. الواحد متى يذكر أنه فقير إلى الله في النعمة؟ عندما تذهب، ذهبت العافية، يا رب نحتاج العافية، يا الله نحتاج الصحة، يا الله جاءت الصحة أول يوم في حالة من الشعور بالشكر والامتنان لله، ثاني يوم ثالث يوم خلاص كان الموضوع هذا انتهى، خلصنا منه، نشوف لنا موضوع آخر. وأنت في لحظتك هذه فاقتك إلى الله، إيش الذي حصل لما حصل المرض؟ لما حصل المرض تنبهت بانعدام النعمة أو بتخلفها عنك إلى أنك فقير إلى الله فيها، وفقرك إلى الله فيها مستوى في حال وجودها وانعدامها. فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى تكون مستكين في حال وجود النعمة وفي حال عدمها، ما تشعر أن لك استغنى عن الله قط، تدعو الله دعاء فاقد النعمة وأنت محصل لها ليقينك بأن حاجتك إلى الله فيها كحاجة من فقدها. هذا تدعو الله دعاء المضطر، دعاءك ما تنفك الإجابة عنه، تسعفه الإجابة لأنه خرج من قلب موقن بالاضطرار والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعرفنا نعمه وأن يرزقنا حسن شكره عليها. ماذا يقول سيدنا علي بن الحسين؟ ما المعافى الذي طالت به العافية؟ هذا معنى كلامه، ما المعافى الذي طالت به العافية بأحوج إلى الله من المريض الذي طال به المرض؟ حاجتهم إلى الله واحد، حاجة المريض إلى مدد العافية وحاجة المعافى إلى مدد العافية حاجة واحدة. إيش اللي يحصل بالمرض؟ يحصل ماذا؟ إدراك هذه الحاجة، بسبب أنه هذا غافل، ما يريد يدرك أنه فقير إلى الله إلا بشيء يراه بعينه، لأنه ما هو صاحب يقين، عبد المحسوسات. فقد تكون فقير إلى شيء وما تشعر بفقرك إليه. نعم، مثل فقرك إلى نعم الله وهي بين يديك وما تشعر بفقرك إلى نعم الله تعالى فيه. فإذا جاءت المصائب والمذكرات تنبهك إلى هذا الفقر، تعود إلى الله سبحانه وتعالى فتدرك فقرك إليه في جميع الأحوال. والله سبحانه وتعالى في القرآن لام الكفار كثيرا على أنهم في وقت ماذا؟ في وقت الشدة يهرعون إلى الدعاء، فإذا جاء الرخاء نسوا ربهم سبحانه وتعالى. فلما نجاكم للبر أعرضتم وكان الإنسان كفور. أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم؟ ماذا يقول الله في هذا؟ ما الفرق بين أن تكون في جوف البحر والأمواج تتلاطم والسفينة تطيش من فوقها وبين أن تكون جالس في البيت؟ ما هو الفرق بين هذه الحالة وتلك؟ قدرة الله عليك في البيت أضعف ولا إيش؟ ليش هناك تدعو الله من كل قلبك وهنا تنسى الله؟ هناك الله قادر على تخليصك وبيده هلاكك ونجاتك، وهنا تنازل عن شيء من ملكه. وإيش اللي حصل وأنت في البيت جالس؟ إيش الفرق بين حالة وجودك على السفينة في الوقت الذي تطيش بها فيه الأمواج وحالة وجودك في البيت جالس؟ إيش الفرق بين الحالتين؟ الهلاك بيد من؟ بيد الله. والنجاة بيد من؟ بيد الله. قدرته عليك في الحالين واحدة ولا تختلف؟ ليش قلبك يختلف في الحالتين؟ إلا أن كنت عبد الأسباب، ترى أن الهلاك والنجاة من الأسباب ما هي من المسبب، تراها من المسبب. قدرة المسبب في الحالين تختلف ولا واحدة؟ فلما لا يكون ركون قلبك إليه في الحالين واحد؟ لما لا يكون التجاؤك إليه بباطنك بكليتك في الحالتين واحد؟ بسبب الغفلة، لأنك لما تألف دوام النعمة ووجودها ينقطع عنك الشعور بفاقتك لله تعالى فيه، كأنه عندما وفر لك أسباب الأمن ماذا حصل؟ ضعفت قدرته عليك، أو لم يعد هناك احتمال أن تهلك. لا إله إلا الله. متى صار العبد يتنبه إلى حصول اللطف؟ عندما يقل اللطف، عندما يقل له يقل اللطف. تجد إنسان مثلا يمشي على السيارة يشرف على حادث خطير فينجو، كان لحظة سيهلك، يقول لك في تلك الساعة حصل لطف كبير. الساعة هذه أنت تتكلم فيها اللطف أكبر. لماذا؟ في تلك الساعة عرضك لسبب الخطر وحفظك من الخطر، وفي هذه الساعة حفظك من الاثنين، فين لطفه أكثر؟ وين عنايته بك أكبر؟ هنا ولا هناك؟ هنا. ما الذي حصل هناك؟ أنها لما قلت العناية انتبهت لها، هنا هو اعتنى بك لدرجة أنه أسباب الخطر ما خلاك تشعر بها. وهذه العناية الكبيرة مستمرة كل لحظة كل لحظة، نسيتها خلاص، قلت العناية قليل، أدركت أنه في هذا الباقي من العناية بعد اللي نقص تشوفه شيء كبير. غفلة، غفلة عن الله سبحانه وتعالى، عناية الله بك أكبر. وهكذا يتنبه الإنسان للنعم بزوالها. لماذا؟ لأنه ينسى ربه سبحانه وتعالى فيها لإلفه لها، لإلفه لها. لا يستشعر عناية الله به لأنها كثيرة ودائمة، دائمة دائمة وكثيرة وكثيرة وكثيرة ودائمة خلاص من شدة الظهور الخفاء، ومن شدة الظهور الخفاء. تجد واحد في المستشفى حالته إذا هي صعبة يدخلون غرفة خاصة يقولون هذا في العناية ليه مركزة، وين الرجال في العناية المركزة؟ الحقيقة نحن في العناية المركزة، هذاك قلت عناية العناية أبو شوي، لما تخلفت عنه العناية الإلهية قليل صار في ذاك الوضع الصعب، ونحن عناية الله بنا تركزت أكثر. من في العناية المركزة؟ نحن البخير، الناس اللي في الشوارع هذول في عناية مركزة. ما الذي يمنعهم أن يكونوا في تلك الحالة؟ أنت الآن إيش يمنعك عن أن تفتك بك الأمراض؟ أمراض الدنيا كلها مش ممكن تصيبك، ما الناس بنفس المناعة حقك ونفس الوضع وحالتهم حالة، أمراض خبيثة فيها مستعصية لا يرجى برؤه، إيش اللي جابها فيه ومشلها منك؟ صدفة؟ دفعت فلوس؟ إيش حصل؟ ليش أنت ماشي فيك مثلا مرض خبيث؟ ليش أنت؟ إيش سويت؟ دفعت شيء؟ اتفقت مع شركة تأمين تقيك من نزول الأمراض على جسمك هكذا، على قبة حديدية ضد الأمراض اشتريتها؟ هذه يمين اللطف الإلهي محيطة بك في كل لحظة، في كل لحظة أنت عرضة لأمراض الدنيا كلها، إيش يمنعها عن أن تصيبك؟ يمين اللطف الإلهي، ستارة العطاء الإلهي والتحصين الذي غطاك به سبحانه وتعالى حتى حفظك من كل هذه الابتلاءات في كل لحظة، وهو مسبل عليك هذا الستر يغطيك بوقاية وحصانة ضد كل أمراض الدنيا
3: الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة، وهذاك خلاه يصاب بشوي أمراض دخله غرفة خاصة. من في عناية مركزة؟ أنت في عناية مركزة اللي في كل لحظة وأنت محوط بحفظ إلهي عجيب. إيش العناية الكبيرة اللي أنت فيها هذه؟ لكن متى تنبه الإنسان إلى أنه توجد عناية؟ لما قلت العناية، لما تغيب النعمة تذهب النعمة، يشعر العبد أن هناك نعمة. هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما الذي غيب عنك استشعار نعمه؟ هذا غيبها عنك إلفك لها، ظهورها ومن شدة الظهور الخفاء. ما كان هذا جزاؤه؟ لما كثر نعمته وأدامها صار هذا سبب في نسيانها. ما هكذا ينبغي أن يعامل سبحانه وتعالى. لما تكون العافية يوم بيوم بتعرف كيف العافية، وكل يوم لسانك يلهج بالشكر عليها. لما قدها كل يوم الموضوع سهل، تشوف لك أشياء أخرى خلاص، هذا الموضوع كأنه يعني انتهى مضمون. لا إله إلا الله. ما الذي أنساك فضله عليك في هذه النعمة أنها دامت لك؟ هل هذا جزاء لما أدامها عليك أن تنسى فضله عليك فيها؟ لا إله إلا الله. ومن شدة الظهور الخفاء. وهكذا يضرب الإمام الغزالي المثل، كيف يكون من شدة الظهور الخفاء؟ شيء ظاهر خلاص يشتاف، عاد ولو ظهر أكثر يتميز أكثر، كيف يختفي بسبب الظهور؟ أقول مثلا إذا كنا في مكان مثل هذا المكان وقلنا نريد نعد أنواع الأشياء الموجودة في الغرفة هنا في المصلى هذا كله، إيش يوجد من الأشياء بالأنواع؟ مثلا عندنا جدران وسواري وسرج ومراوح وقطيفة وطاولات ومكيفات وكذا، هذا جنس الأشياء الموجودة. هل باقي شيء موجود؟ ماذا؟ فيها أناس، يوجد هنا أناس، نعم، النوافذ، يدخل في الخشب والحديد والإسمنت إلى آخره، بقي شيء؟ الهواء، تمام، باقي شيء هو أظهر من كل هذه الأشياء لكنه أخفى منها بسبب ظهوره خفي، وهو الضوء. هل ذكرنا الضوء؟ ذكرنا السراج، ذكرنا، هل ذكرنا الضوء؟ لو أطفأنا السراج يبقى موجود، ما يذهب السراج، السراج في الغرفة. لو إيش الذي يختلف؟ الضوء. لما يذهب الضوء ما تراه في الغرفة يختلف ولا يبقى نفس المنظر؟ يختلف، يصبح كل شيء أسود. إيش اللي كان موجود ونقص؟ الضوء. هل تعود الضوء في الأشياء؟ لو حد قال لك إيش موجود تقول الضوء، تبدأ به ما يجي على بالك الضوء، مع أنه بسببه ظهرت باقل، لكن في العد ما تنتبه، ما تلتفت إليه. لماذا ما تلتفت؟ ما الذي أخفاه عنك مع أنه ظاهر جدا وبه ظهرت الأشياء؟ ما الذي أخفاه؟ شدة ظهوره، ظهوره شديد حتى كان لظهوره سببا في ظهور ما سواه من شدة الظهور الخفى. نعم الله لما كانت ظاهرة وشديدة الظهور ما صرت تلتفت إليها، غفلة غفلة. قال: والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان والعرفان والإرشاد والبيان، باعث الرسل صلوات الله عليهم بالتحقيق والفرقان، ومخصص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بينهم بالدعوة الجامعة لكل دعوة وبيان. كل ما سبق في الشرائع من خير وهدى وحكمة ونور فقد تضمنته شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أولا وآخرا وباطنا وظاهرا في جميع الشأن. خيرات الدنيا والآخرة كلها مطوية في دعوته عليه، فأوضح الله تعالى به الطريق إليه في كل حال. في كل حال النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على محجة بيضة تهتدي بها إلى الله في كل حال، في حال الغنى، في حال الفقر، في حال اليقظة، في حال المنام. كيف تصل إلى الله في حالتك هذه؟ في الشريعة دلالة، في الشريعة هداية، في ما جاء به النبي إرشاد. وختم بدينه المحيط بكل نور وهدى جميع الأديان. دينه عليه الصلاة والسلام محيط بكل نور وهدى، ما من نور ولا هدى إلا وهو موجود في ضمن هذا الدين صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه مصابيح العلم والعرفان وأتباعه بإحسان على منهج سنته ودلالته قرآن، ثم تأتي معنا إن شاء الله تعالى بقية هذه المقدمة وباقي الكتاب في الأسابيع القادمة. نفعنا الله وإياكم بكلام الصالحين، سقانا من كؤوس المعرفة والمحبة واليقين، وألحقنا بعباده المتقين، ورعانا بعين عنايته في كل شان وفي كل حال وفي كل حين، وأصلح لنا الشأن كله وكفانا السوء أهله وإلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: ربنا انفعنا بي

نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: صحبي عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وماء مسكون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم.

كنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صند وجوهنا عن السجود إلا لك فصن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون بوجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حرام

0: فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساجرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم سخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيد

صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وانسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصلاة فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على سبيل

سميع العليم. تحت العرش مسؤول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح

للصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي

عليم يا حليم يا علي يا عليم يا الله. اسمع دعائي بأصلاح صدفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

يا دافع الولاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصون يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على آله وصحبه. الفاتحة.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له ماجد بن محفوظ بن هادي بن فريج، والجنازة الساعة 5 عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الخير بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له ماجد بن محفوظ بن هادي بن فريج، والجنازة الساعة 5 عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الخير بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له ماجد بن محفوظ بن هادي بن فريج، والجنازة الساعة 5 عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الخير بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له ماجد بن محفوظ بن هادي بن فريج، والجنازة الساعة 5 عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الخير بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الحمد لله الحمد لله، لقد اقتربنا من بلدنا.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: انظر، إنه عبد الله.
2: عبد الله عبد الله، ماذا تفعل في هذا المكان؟
0: عبد الله عبد الله.
3: نعم، ماذا تريدان؟
2: ماذا تفعل في هذا المكان؟ ومالي أراك بهذه الحالة؟ هل أنت مريض؟
0: ربما هو الشوق. ما بالك يا رجل؟ هل تبكي من تذكر جيران بذي سلم؟ أم هبت الريح من تلقاء كاظمة؟ ما بالك؟ ألا تخبرنا؟ أوه، ما لعينيك إن قلت كففا همتا؟ من تلك التي أخذت قلبك؟
1: لا أحسبه ينزل إلى هذا المستوى.
0: ينزل؟ وهل العشق حرام؟
2: لم أقل ذلك، فهذا الأمر إن قام على العفة والشرع لا إشكال فيه، لكن حال الرجل ينبئ عن شيء آخر. كيف نساعدك يا عبد الله؟
3: أنا بخير، أنا بخير. انصرف انصرف
2: انصرف. أيحسب الصب أن الحب منكتم؟ أم كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم؟ الأثر باد عليك يا رجل، انظر لهذا الجسم الهزيل وهذا الاصفرار، لما كل هذا الكلف؟ نحن إخوانك، تكلم.
4: لقد سرى طيف من أهوى فأرقني.
0: أرأيت؟ ألم أقل لك إنه الشوق؟ بل ربما العشق والهيام.
2: ربما الشوق، ولكن الشوق إلى ماذا؟
0: وهل يتعدد الشوق؟
2: نعم، الشوق للأهل، الشوق للأوطان، الشوق للإخوان، الشوق للمعالي والقرب، الشوق لرسول الله، الشوق للحق الأعلى في علاه.
0: آه نعم نعم، كم أنا قاصر النظر. ولكن في أي نوع من أنواع الشوق هو؟
2: ليته يتكلم، ألا تخبرنا؟
4: آه آه، يا قلب تصبر يا قلب تصبر.

0: هون على نفسك هون، لم ندري أنك بهذا الحال، قل لنا مما تعاني.
1: أشتاق رؤياه، أشتاق رؤياه، أشتاق لقياه، أشتاق رؤياه، أشتاق لقياه.
0: من تقصد؟
1: وهل ثم غيره في الخلق يعشق؟
0: من يقصد؟
2: إنه شوق إلى صاحب الذكرى رسول البشرى
3: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما كل هذه المشاعر؟ ما كل هذا الشوق؟ لم أكن أعتقد أن أحدا يعيش هذا الحال.
2: نعم، إنه وإن بعد الزمان إلا أن القلوب لا زالت تهفو إليه وتعشقه.
1: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي.

0: أراك شردت بعقلك بعيدا.
1: لقد تزاحمت الأفكار في عقلي، هل نحتاج إلى كل هذه المشاعر؟ أم أن الاتباع وحده يكفي؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من أين القوم؟
2: من أرض اليمن، قاصدين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: المدينة؟ آه يا رياحين المدينة، يا رياحين المدينة، وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. تحدثني الأحلام أني أراكم، فيا ليت أحلام المنام يقين.
5: ما باله؟
1: إنه هائم بحب صاحب المدينة
2: صلى الله عليه وسلم. لقد هام وحق له الهيام، إذا لم يصبر الجدع على فراقه وبينه وبينه خطوات، فكيف تصبر عنه قلوب آمنت به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
1: هل نحتاج إلى كل هذه المشاعر؟ أم أن الاتباع وحده يكفي؟
2: الاتباع ثمرة من ثمار المحبة، أما المحبة فهي ميل القلب إلى ذلك الجناب الشريف والتعلق به والشوق إليه.
5: لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد اتباعا له، ومع ذلك كان صدورهم فياضة بحبه، وكانوا لا يطيقون فراقه، وكانوا لا يذكرونه إلا خشعوا وبكوا.
2: بل ذهب بهم هذا إلى التفكير، كيف يعيشون في الجنة من دون أن يروه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
6: بل لقد فرحوا بالموت ليلحقوا به، فتلك السيدة فاطمة الزهراء بكت عندما علمت أن أباها سيفارق الدنيا، ثم ما لبثت أن ضحكت عندما علمت أنها أول أهل بيته لحوقا به. وعندما احتضر بلال رضي الله عنه قالت امرأته: واحزناه واحزناه، فقال: بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه.
2: قالت السيدة عائشة لما حضرت أبي الوفاة قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظر بي الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: وكان الإمام مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت.
2: لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه.
5: قال ثابت البناني: لأنس بن مالك رضي الله عنه: أعطيني عينيك التي رأيت بهما رسول الله حتى أقبلهما.
7: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. لها البدر كأس وهي شمس يديرها، هلال وكم يبدو إذا مزجت نجمه.

0: لا أدري كيف أبدأ ومن أين، كيف كان وكيف سرنا، أين نحن وأين هو، كيف نعيش على هذا الجفاء، وكيف نرضى بهذه الغفلة.
1: صحيح، نبي كل شيء في الكون يحبه ويشتاق إليه، السماء بمن فيها والأرض بمن عليها. عشقته الجمال فجاءت إليه مسرعة وقدمت رقابها له لينحرها، واهتز جبل أحد طربا باللقاء عندما صعد عليه، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ولم يستطع الحجر أن يكتم حبه لرسول الله، فكان يسلم عليه إذا مر بجانبه. ما أحوج الأمة إلى أن تجدد عهد حبها لرسول الله، وهو الذي عاش على التفكير بأمته طول حياته. قالت السيدة عائشة: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضحك. فقال: أيسرك دعائي؟ فقالت: ومالي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ فقال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
0: لكن ما علامات المحبة؟
1: الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه. كثرة ذكرنا له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره، وكثرة الشوق إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. محبتنا لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وبغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه. ومنها أن نحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم وهدى به واهتدى وتخلق به. قيل لأحد الصالحين: قل لنا شيئا عن الجنة يشوقنا إليها. قال: فيها رسول الله.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: في الثمانينات من القرن الماضي دعيت من قبل بعض المسؤولين الكبار إلى أن أنشئ حزبا إسلاميا وأن يكون هذا الحزب موجود في الجبهة الوطنية التقدمية، واضح كيف؟ وأنا قلت أما ضمانات النجاح فأنا أضمن ذلك، وأنا أعلم أنني لو أعلمت أنني سأنشئ حزبا إسلاميا خلال شهر لن يقل عدد الداخلين في هذا الحزب مليون. لكن جوابا عن سؤالك، ماذا أكون قد صنعت للإسلام؟ أسأت أم أحسنت؟ لا، سوف أسيء. أولا، عندما يكون لي كرسي سادس أو خامس مثلا في الجبهة الوطنية التقدمية، معنى ذلك أن المجتمع السوري، واضح كيف، تقاسمه هذه الأحزاب، تقاسمته هذه الأحزاب الخمسة. نصيب الإسلام من هذا الخمس أو السدس. قلت العبارة التالية، قلت الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع، الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع. كيف بدي اجلس على كرسي كن أنا واحد قسيم، أصبحت قسيم؟ أنا ممكن أن هذا بيعتز بهذا الشكل، لكن والله أنا أكون قدسات للإسلام. شيء آخر قلت المسؤولين مش معروفين الآن وموجودين، قلت أولا أنا عندما أنشئ هذا الحزب أنا بشر، أقع فيما وقعوا فيه آخرون، سأجد من حولي أناس دخلوا في هذا الحزب وأجدهم دائما أمامي وأجلس معهم يجلسون معي يحذرونني يمدحونني إلى آخره، سأجد أن علاقتي بهذه الجماعة أصبحت هي البديل عن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولسوف أجد أن علاقتي مع هؤلاء الإخوة تعلو فوق علاقتي مع يا أخي، كيف بدي ألقى الله؟ ربما كان الناس البعيدين عن هذا أفضل من كل هؤلاء الأعضاء. شيء آخر، هذا أيضا من الأهمية بمكان، هنالك سياسيون حرفيون مهنيون يريدون أن يصلوا إلى أمانيا من أقصر طريق، عندما يجدون أن هنالك حزب إسلامي، طبعا الحزب الإسلامي له مزية لا يتمتع بها الحزب الآخرين، الليبراليين الشيوعيين الاشتراكيين، ما أنهم يتمتعون بالعاطفة الإسلامية للمجتمع. عندما أخاطب هؤلاء وأنني مسلم وأنني أريد أن أطبق الإسلام، سأجد عشرات بل مئات الناس يفتحون لي المجال ويتبنون وصولي إلى الحكم. هؤلاء الحكام، هؤلاء السياسيين المعترفون يجب يسيروا لوعظهم. صار أنا ما يأتي الواحد يطلق لحية ويظهر التمسك الدين والغيرة على الإسلام ويسجد ودائما يضغط عند سجوده حتى يعني يحدث علامة سجود على جبهتي. لا أقول هذا شيء واقع، هذا شيء واقع. نعم، طيب أنا ما أدراني بحقيقتي. نعم، ويدخل ويسابقني في الغير الإسلامي وواحد تاني وراحل 10 و20 وهكذا. أخيرا سأجد أن ظهري أصبح مطية لهؤلاء الناس، ركبوا الإسلام عن طريقي، فلما وصلوا إلى الحكم لم يعودوا يتعرفوا علي. أنا لا أتحدث عن خيال، لا أتحدث أبدا. ما في حزب إسلامي أستاذ جمال إلا و50% منه ربما أكثر من الحرفيين الذين دخلوا في هذا الحزب لأنهم وجدوا أنه طريق معبد إلى أمانيهم السياسية المختلفة، نعم، التي يريدون الوصول إليها. إذن هذا الكلام غير وارد. وأصلا من قال إن العمل الدعوي إلى الله عز وجل يكمله النشاط السياسي؟ لا، بل يلغيه وينسخه النشاط السياسي. أنا عندما أقوم بعمل سياسي لا أستطيع أن أقنع رئيس الدولة أو المسؤول بأنني أنصحه لله، يجد أنني أناكمه في العمل وأسابقه في الهدف، يسير لعابي على الكرسي الذي يجلس إليه، كيف بده يصدقني؟ لكن عندما يعلم أنني زاهد في كرسيه، وإنما أطمع في عقله، عندئذ يمكن أن يستجيب لي. هذه حقيقة.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
3: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
3: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
3: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
4: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
3: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
5: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: ومعنى هذا الكلام أنه صدق أولا وقبل كل شيء مع النفس. أيهما يسبق، الصدق مع الناس أم الصدق مع النفس؟ ها؟ مع النفس. طيب أيهما يسبق في حق العبد، الصدق مع الله أم الصدق مع النفس؟ ها؟ مع الله أو مع النفس؟ اختلف العلماء. لا يتأتى للمؤمن أن يصدق مع الله إذا لم يصدق مع نفسه. لا يتأتى أن يصدق مؤمن مع الله إذا لم يصدق مع نفسه، لأن الذي يريد أن يصدق مع الله وهو غير صادق مع نفسه سيسهل على نفسه أن تغشه هو وتكذب عليه هو في تعامله مع الله عز وجل. تجد هذا في بيعه وشرائه، وقد ضربنا مثلا قريبا من ذلك في باب الأمانة، تجده بسهولة ينفق، يبني المدرسة، يبني المسجد، يتصدق، يعمل أعمال المبرات الكبيرة، تجده بكل سهولة يذهب إلى الحج وإلى العمرة، له مقرأة من القرآن الكريم من كتاب الله. لكن اذهب إلى الدكان الذي يبيع فيه أو إلى شركته أو إلى مصنعه، مواعيد التسليم كذب ما فيها صدق، مواصفات البضاعة كذب ما فيها صدق، ملصق على البضاعة صنعت في بلد كذا ولم تصنع في هذه البلد، تعال تعال تعال بارك الله فيك على الصلاة والصيام لكن تعال هذا كذب، يقول ايش نعمل السوق كله وان شاء الله ربي يغفر وانا نيتي صالحة. ماذا يفعل هذا الانسان؟ يكذب على من؟ على نفسه. ولما كذب على نفسه هل تعال استقام صدقه مع الله؟ لما لم يستقم؟ هل لانه لا يؤمن بالله؟ هو مؤمن بالله، هو عنده إرادة الصدق مع الله، عندما يقوم في رمضان في التراويح يبكي مع الناس هو غير كاذب في بكائه مع الله في صورة الأمر أمام نفسه، هو غير كاذب، لأن لكنه لما اعتاد أن لا يصدق مع نفسه، ما معنى لا يصدق مع نفسه؟ يبحث عن المبررات، يصدق نفسه عندما تبرر له الخطأ الذي يفعله. إيش نسوي الناس كلها العالم تغير، طيب أنا قصدي طيب لأجل كذا، مبررات تأتي بها النفس، فإذا التفت إلى مبررات نفسه وسار خلفها من العسير أن يكون صادقا مع الله. لكن إن صدق مع نفسه صح له الصدق مع الله، وإذا صح له الصدق مع نفسه ومع الله صح له الصدق مع الناس، وإذا صح له الصدق مع الناس صار صادقا، وإذا ارتقى في هذا الصدق بالقول بالمعاملة بعمق الحال مع الله عز وجل في مقامات اليقين كان صادقا في توبته، صادقا في زهده، صادقا في توكله، إلى آخر مقامات اليقين ارتقى إلى رتبة اسمها الصديقية، صار من الصديقين الذين يتقربوا إلى الله بهم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

سؤال هام، لماذا نحب شخصا ما؟ الجواب: إما لجماله أو كماله أو نواله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع أوصاف الجمال والكمال والخصال. لا ريب أيها الأحبة أن أسباب المحبة ترجع إلى أنواع الجمال والكمال والنوال، كما قرر الإمام الغزالي وغيره رضي الله عنهم. فإذا كان الرجل يحب لكرمه أو لشجاعته أو لحلمه أو لعلمه أو لتواضعه أو لتعبده وتقواه أو لزهده أو ورعه أو لكمال عقله أو وفور فهمه أو جمال أدبه أو حسن خلقه أو فصاحة لسانه أو حسن معاشرته أو كثرة بره وخيره أو لشفقته ورحمته أو نحو ذلك من صفات الكمال، فكيف أيها الأحبة إذا تأصلت واجتمعت هذه الصفات الكاملة وغيرها من صفات الكمال في رجل واحد، وتحققت فيه أوصاف الكمال ومحاسن الجمال على أكمل وجوهها، ألا وهو السيد الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي هو مجمع صفات الكمال ومحاسن الخصال. قد أبدع الله تعالى صورته العظيمة وهيبته الكريمة وطوى فيه أنواع الحسن والبهاء، حتى قال ناعته وواصفه: لم ير مثله قبله ولا بعده. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

خضار وفائدة. الخيار، الخيار أو القثد اسمه العلمي كيوكامس ساتيفا، من الخضروات القرعية الخضراء الغنية بالفوائد. تكمن فوائد الخيار بقشرته الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعله مرطبا للبشرة ومطهرا وملطفا لها ومكافحا لعلامات الشيخوخة.

تستخدم قشور الخيار في علاج حروق الشمس، كما تستخدم شرائحه لعلاج انتفاخ العيون وإزالة الهالات السوداء من تحتها. يدخل الخيار في كريمات تفتيح البشرة وإغلاق المسامات، كما يستخدم للعناية بالشعر لاحتوائه على السيليكون والكبريت اللذين يساعدان على تحفيز نمو الشعر وتقوية العظام والأظافر ومنع ترققها وتكسرها. يساعد الخيار في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كحرقة المعدة والتهاباتها، ويعزز عملية الهضم وعمل الأمعاء ويمنع الإمساك. ويحتوي الخيار على البوتاسيوم والمغنيسيوم، لذلك فهو يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب ومنع الجلطات. ويعتبر الخيار مضادا طبيعيا للالتهابات، ولا سيما التهابات المسالك البولية، كما يحمي المجاري البولية من تكون الحصى، ويعتبر أفضل مدر للبول. والخيار مفيد في مكافحة التهابات المفاصل والنقرس، وهو غني بفيتامينات جيم وألف وباء ستة وباء واحد، وهو مفيد جدا لمرضى السكري، ولا سيما أنه يساعد على تعزيز تنظيم إفراز الأنسولين في الجسم وخسارة الوزن، ولا سيما أنه قليل السعرات الحرارية. فنصف كوب من الخيار المقطع يحوي 7 سعرات حرارية فقط، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: كان بعض التجار الصالحين أي رزق دخلوا في يوم ما من الأيام أو أي ربح ربحه في يوم من الأيام في تجارته يخرج منه صدقة قدر الزكاة على الأقل، يعني في المياه 2.5 أو في المياه 5 يتصدق بها على فقير أو مسكين أو على أحد من أرحامه، وبهذا تنمو الأموال وتكثر البركة في الأموال حتى ما تمضي عليك سنوات إلا وصرت من الأغنياء الكبار. هذا كله بفضل الصدقة وبركة الصدقة من ناحية، ومن صلة الأرحام من ناحية أخرى. كما أنك تستفيد أيضا من صلة رحمك أيضا قبول الدعاء، تكون دعاءك مستجاب. عكس قاطع الرحم، قاطع الرحم أمواله دعواته أبواب السماء مرتجة، أي مغلقة دون عمل قاطع الرحم ودون دعاء قاطع الرحم، خلاف الذي يصل أرحامه فإن دعاه يفتح الله له أبواب السماء ويستجيب دعاه. بل وقد ورد أن صلة الرحم أفضل حتى من عتق الرقاب، إلى أن رجل من الصحابة أعتق رقبة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ليه ما فعلت، ولكنك لو أهديتها هذه الرقبة اللي ما تعتقها لو أهديتها لخالك أو خالتك أو فلان لكان ذلك أفضل عند الله. قدم صلة الرحم وإعطاه ما يحتاج إليه على هذا العمل الصالح، وهو عتق الأرقى في سبيل الله تبارك وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا
إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة، تقارب وتراس وساو الأقدام، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, Allahumma anta salam, minka salam, ilayka ya'udhu salam. حينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: من طوال كان بسيدنا محمد في الأمان في الأمان.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن

ثم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا

وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت مطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم

0: ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على وآل أصحاب الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وبنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى رأسنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسينا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

0: الآخرة. الفاتحة إلى رؤوسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطن عافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
1: سبحان

0: الله استغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

0: استووا للصلاة تراصوا واعتدلوا.
1: تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام وملك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله شريك له وملك له الحمد على كل شيء قدير فلا راد لي ما قضيت لي أنفع بالجد من كدت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
1: اجعلني محموما وبارك عزيزا بين أمدامي ومدينه رزينا كثيرا وعلي حسنا فعلي وبين أمدامي ومدينه فلك المنة ولك الشرف على كل حال وصلنا على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين
2: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الكتاب الحديقة العنيقة للأعلام الشيخ محمد بن عمر بحرق رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال المؤلف: وفي الدنيا الدنية إن زهدت وفيما عند أهليها ظفرت من المولى ومنهم بالوداد. وأصل البيت قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى: هو حديث حسن، وفيه الحث على التقلل من الدنيا والزهد فيها، وعلى اليأس مما في أيدي الناس، وقطع الطمع عن الاستعانة بهم في مال أو جاه، والإرشاد إلى أن الغنى عنهم موجب لبقاء ودهم، كما أن في إظهار الحاجة إليهم موجب لبغضهم إياه، وإلى أن الزهد في الدنيا موجب لحب الله إياه، لأن الزهد فيها رأس كل حسنة، كما أن حبها رأس كل خطيئة، والله يحب المحسنين. وأما الزهد في الدنيا فسنذكره في الباب العاشر. وأما الزهد فيما في أيدي الناس فلأن من شاركهم فيما في أيديهم أبغضوه، وسقط من عين الله أيضا، حيث لم ينزل به حاجته سبحانه، ويرغب إليه فيما في خزائنه ليغنيه، ويستغني بفضله عما سواه. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم على من خالق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض إلا لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل وآجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ويوشك أي يسرع وزنا ومعنى. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير صدق ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف فيعفه الله، ومن يستغني يغني الله. رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما عشت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك باليأس عما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وإياك وما يعتذر عن منه. رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكفي فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
2: قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد كان البيت الذي قبل هذا: المبادرة بالصحة والفراغ، وهي في باب الاثنين، وهذه الوصية ثانية في باب الاثنين، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: في الدنيا الدنية إن زهدت وفيما عند أهليها ظفرت من المولى ومنهم بالوداد. وأصلها كما سمعتم ما قال في الحديث، أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. بغى يكون محبوب عند ربه، بغى يكون محبوب عند الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الطريق للوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى، والوصول إلى محبة الناس. فدله على ما هو الأهم. وأن كان الإنسان إيش تطلب محبة الناس، يعني إيش بتلقي أنت إذا بغيت الناس يحبونك؟ ليه تريد تكون لك جاه عند الناس؟ تريد أن يكون لك شهرة ومكانة يقدم لك خدمة؟ بس يجاب لك النكتة اللي في وسط محبة الناس، ازهد فيما عند الناس يحبونك، ماشي مشكلة يحبونك. والله سبحانه وتعالى قد أنزل، قد قال، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه إذا أحب الله عبدا أمر جبريل أن ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. لكن النكتة هنا المذمومة هي محبة الجاه والمنزلة والترفع. فإذا زالت هذه، لا يريد من الناس شيء، لا يريد منهم أن يخدموه، لا يريد منهم أن يعظموه، والخلاص حتى حبوه كلهم من طرف الأرض إلى طرفها ماشي ضرر، لأن المحذور ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه، قد خرج من قلبك خلاص. مع ذلك أيضا لابد، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى وصية تامة للحذر من هذه المحبة، محبة الجاه والمال واحترام الناس وإجلال الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب، مش من قام له الناس، وإن قاموا له الناس خلوا يقوموا إيش ضرر. لكن المشكلة لو أحب أن يقوموا، لأنه جاءت بذرة إرادة له الجاه والمنزلة ومحبة احترام الناس، بعدين بيلقيها حق من الحقوق، وكأنها خط اشترى به قطعة، وذا كأنه ما قام لي، كأنه ما سلم علي، وذا كأنه ما حضر عندي، وما شاء الله ويعيش تعبان وبيتعب الناس، ولا أحسن السير إلى ربه تبارك وتعالى. أنت تريد الله أم تريد من الناس شيء؟ أنت تريد للناس، لا تريدهم لك، تريد لهم، تريد أشياء لهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من تمام الإيمان وكماله أن يفرح المؤمن، أو من علامات المؤمن أن يفرح إذا نزل خيرا بأخيه، ويحزن إذا نزل به ضر أو شر. فإن لم يتوفر لا ذا ولا ذاك، لا يفرح بنزول الخير على إخوانه المؤمنين، ولا يحزن بنزول المصائب والآفات عليهم. يقول له: كيف؟ وين الإيمان واتحاد، اتحاد قوي بين أهل الإيمان؟ إنما المؤمنون إخوة. كيف إخوة؟ يعني يعملون شعارات ولا لافتات؟ مشاعر في الباطن صادقة. فمن أجل الله يحب كل مؤمن، ومن أجل الله يحزن على كل ما نزل بأي مؤمن. وهذه مسألة يحتاج المؤمن أن يطور نفسه فيها، لأنها دالة على كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه، مش كافر، ما هو مهتم بما ينزل على المؤمنين ولا يسرب لخيورهم، ما هو كافر، لكن كمال الإيمان ماشي، ما يحب لها ذلك، يدل على أنه متفاعل مع الإيمان كما أمر الله، متفاعل مع الإيمان كما أمر الله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. وأكيد إذا صح فيه عضون جميع الأعضاء تنبسط، كما أنها تتأثر من إصابة عضو واحد تتأثر من سلامة ذلك العضو. إذا سلم العضو وعاد في الإنسان نشاط جديد، معنوية وانشراح وطمأنينة وفرح بإزالة ذلك المرض. وكذلك المؤمن إذا رأى ما زال بإخوانه المؤمنين أو ما نزل بهم يتحرك لذلك.
3: المؤمن مطلوب أن يحب للناس لا أن يحب شيئا من الناس، ويريد شيئا من الناس فما بيحبونه. ازهد في الدنيا وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فدله على على على على, على الحقيقة المطلوبة من ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع حوله الصحابة، بذلوا أرواحهم وأنفسهم من أجل نصرته ومن أجل أن يتحقق ما يريده من نصرة الدين وإعلاء كلمة الله. هو ما أراد منهم النبي، ما أراد منهم شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما أراد لهم، فرح لهم بكل ما قدموه وما فعلوه من نصرة ومن محبة ومن بذل للأرواح والأنفس من أجل الله. فإن الأنبياء والخلفاء يملكونك تمليك، يملكونك إيش؟ خير الدنيا ونعيم الآخرة. خير الدنيا يملكونك إياه، يصلح لك الشان، ينضبط لك الميزان، تتفاعل وتتعامل مع الحياة كلها بانضباط، لا تهزك البأسة ولا المشاكل ولا الشدائد ولا السرة والنصرة والغلبة تجعل فيك زهو أو فخر، لا أبدا، لا ذا ولا ذا. فهذا إنسان صلح له الشأن في الدنيا، وليس معنى الذي يصلح شأنه في الدنيا وتواتيه الأسباب أنه خلاص يخلو من المشاكل ويخلو ومن لا لا لا، ما حد يخلو من شيء أبدا، ولكن الله يخرج أولئك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فجعل المخرج له دلالة على وقوعه في الشدائد، لكن إذا كان متقي لله الله يتولى إخراجه من الشدة بسرعة، قبل ما يكثر التفكير والتخطيط ينقذه الحق، تنفرج أمامه بسرعة من دون إعمال فكر كثير وحدث كثير وتفكير واسع، بسرعة تنفرج له بسبب تقواه لله، لأن الله مع المتقين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذا للمؤمنين، هذا للمتقين، هذا النعيم ملك كبير. إيش كبير الملك ذا؟ دولة؟ إيه بحصل؟ لا لا، ما هي دولة، ما تساويها الدنيا ولا تصح المقارنة بها إلا من حيث التسمية، تسمية ملك. أقول لك في الدنيا أنا أملك، لا لا، ما هو ذا الذي له. وكبير، إيش نظر الله يقول كبير؟ تمام، ما هو رئيس دولة ولا رئيس مؤسسة يقول هذا شيء كبير، رئيس لا لا، الله يقول هذا ملك كبير، فيه في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فالأنبياء والخلفاء يريدونك لله، إن وضع التكليف فهو تشريف، فهم ينظرون إلى هذا البعد ببصائر الإيمان والنبوة، ينظرون إلى هذا البعد يريدونه لك. وحقيقة لا يفقه الإنسان، ما يفقه ماذا يراد له، ولكن إذا صفت له الجريحة وكمل له التصديق فالحمد لله، تمت النعمة، جريحته صفت وبصيرته تنورت، خلاص أبصر الحقائق وصار يبذل كل قواه الظاهرة والباطنة من أجل تحقيق مراد الله. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومحبة الله، محبة الله أعظم. ازهد في الدنيا، قال الإمام النووي في الحث على التقلل من الدنيا والزهد فيها، يعني بمعنى الأخذ من الدنيا ما لك به حاجة تستعين بها على مراد الله ورضاه والاستقامة على منهاجه، سواء كان هذا الذي طلبته من الدنيا لنفسك أو لغيرك، لأن المقصود فيه ليس هو الدنيا أبدا، وإنما المقصود فيه الثبات على الاستقامة والسير فيما يحب الله ورسوله. وكلما أخذ الإنسان من الدنيا لأجل الآخرة فليس من الدنيا، هذا الذي أخذه ليس من الدنيا لنفسه أو لغيره، لأنه أراده لأجل يعينه على الاستقامة وإرادة الله تعالى والدار الآخرة، فلا يكون ذلك من الدنيا، هذا آخرة. الذي يطلب الدنيا لأجل الآخرة هذا آخرة، مع أن الحق سبحانه وتعالى ربما عاتب على طلب الدنيا ولو لإرادة الخير، يقول لك أنت بس اسعى في أسباب من أجل تقوم بواجبك، لكن لا يستقر في قلبك الطلب للدنيا والرغب فيها والانهماك فيها. فالله سبحانه وتعالى قال عن غزوة أحد، ذكر هذا الموضوع في غزوة أحد، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل المشركون وليس عند النبي قوة يواجه عددهم، فخرج إلى أحد، جاء الترتيب والتخطيط للحرب وجعل أحد خلف ظهره، وأحد في شمال المدينة وهم واجه المدينة، والطريق الذي سيأتون منه هو من جهة أحد، لأنه في الجهة الغربية والشرقية حرار وحياء، حجارة سوداء وأرض صعبة جدا للمشي فيها، وجعل رماة على جبل عينين، جبل عينين جبل صغير وجبل أحد بعده، وفي طريق ليست قصيرة بين جبل عينين جبل الرماة وجبل أحد، جبل أحد خلفه. وليش خلفه؟ وليش الرماة؟ مشان ما حد يجي من خلفهم، بس لا يجي أحد من خلفهم، أما من أمامهم هم قدها بإيمانهم وبصبرهم وبيقينهم وبهممهم وعزائمهم، ما يضرهم من بيقاتلهم من أمامهم، لكن اللي من خلفهم ذا بيخدعهم. فجعل الرماة ذا مشان ما حد يتجاسر يمر من وراء، رماة فوق شوي اللي يمر يقع له شغل. وبالفعل قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده، تحسونهم بإذنه، بدأوا يقتلون فيهم ويضربون والمشركين يفرون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إيش الفشل ذا اللي حصل؟ لما بدأ المشركون في الهروب وصار المسلمون يجرون خلفهم، تنازع الذين في جبل الرماة، مفروض ننزل نشارك إخواننا نجمع السبي، وآخر مجموعة قالوا لا كيف نخرج، الرسول قال تبقون مكانكم حتى لرأيتم الطير تخطفنا لا تحركون، رأيتونا منتصرين مغلوبين ضعفاء أقوياء مكانكم، إلزموا المكان، لأن هذه محل النقطة من نقاط القوة في الحس والظاهر. منكم قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، قد النصر أمامكم يلوح، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، صرفهم وعفا عن الصحابة، لكن إيش العصيان ذا اللي حس؟ إيش الدنيا اللي يريدون هذه الصحابة؟ قال الشيخ ابن عطاء الله أقل ما يعتقده المؤمن في أصحاب رسول الله في قول الله منكم من يريد الدنيا، أنهم يريدون الدنيا لأجل تقوية الإسلام، لأجل الله والدار الآخرة، لا يريدون الدنيا كمان نحن اليوم نرغب فيها ونريدها، لا تقيس، هذا قياس بعيد، هذا اللي قال أقل ما تعتقدوا فيه، أنهم أرادوا الدنيا لأجل الآخرة ولأجل إعلاء كلمة الله، فصار هذا أمر شريف وعاتبهم عليه. ليه؟ لأنه في مخالفة، لازال في مخالفة وأن كانوا صح. ومنكم من يريد الآخرة، أثنى عليه، قال لما ما طلبوا الدنيا عند توجيه رسول الله أبدا، مهما تكون الدنيا اللي بيحصلونها، رسول الله يقول تبقون هنا، لو فات علينا من الدنيا كنوز الذهب والفضة، إنه إحنا على من رسول الله وفي السعادة والفوز والنجاح والفلاح. ومنكم من يريد الآخرة، فطلب الدنيا شوف إلى هذا المستوى، إذا كان على غير الوجه المطلوب يذمه الحق وذمه، شوف طيب هو يقول لك يريدون الآخرة، ليش ذم إرادتهم للدنيا؟ لأنه على وجه مخالفة لرسول الله في الخروج من الجبال الرمى، وإلا طلب الدنيا لأجل الآخرة. طيب شيء طيب، إذا صدق المؤمن في ذلك من أجل الله لا شوائب ولا خداع للنفس بتخدعه، كما قال الله في ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. والإنسان إذا طلب الدنيا يشوف في الحياة نفسه، هل تواسي؟ هل تنفق؟ هل تتسخى بما فضل؟ هل تؤثر أحيانا؟ إن كان هذا قد حاصل منك مرات وممارسة، ومع ذلك كان يقول بعضهم في طلب الدنيا، يا طالب الدنيا لتبر بها تركك لها أبر وأبر، تركك لها أبر وأبر. وربما اختلف ذا باختلاف حالة الناس الذي يصل إليها في سيره إلى الله وفي إنفاقه للدنيا وفي مواساته وفي عدم تعظيمه لها وإكباره لها، لأن كثير من الأكابر كان لهم مسلك آخر في طلب الدنيا لمواساة مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل، بل ربما بعضهم طلب الدنيا على الوجه الصحيح في مقامه الذي هو فيه، وإلا فالأصل لا يطلب الدنيا ليبر، فإن كثير يطلبون الدنيا ليبرون بها ثم يبخلون، ثم طلبوه لأجل منافع أخروية ومنافع عامة ثم يخصون أنفسهم بأجزاء منه. قلت تركوك لها أبر وأبر، لو تركتها أبر لك. ومن أراد الدنيا لأجل الآخرة وعنده فعلا في شيء، عنده في شيء موجود، واحد عنده دعوة إلى الله، طلب علم، إكرام الأضياف، إكرام الغرباء والمارة، والفعل هذا شيء قد يتم منه وقد يستدين ويحصل هذا الأمر منه، هذا لم يطلب الدنيا، تعرف أنه في مبرر وفي أشياء محاسن إسلامية ومحاسن أحبها الله وفيها يتوجه ويسير، ولا يأخذ من الدنيا إلا على قدر الحاجة. واحد عنده فرش في البيت كثير، أواني كثير، لا عنده ضيوف يجون، لا يستدعي أحد، لا هذه زوية، إيش الداعي لهذا كله؟ ما يكون إسراف. لكن إذا كان عنده ضيوف يمرون عليه وأصدقاء ويدعو الناس وله ترتيب أو غرباء في أي مكان، تمام، يقول هذا ما شاء الله مقاصده صالحة ونوايا حسنة بالفعل والتطبيق، ما هو وليس بالأماني والتوهم. وقد قال الإمام الشافعي لو أوصى رجل لأعقل الناس يصرف لمن؟ لمن يصرف؟ للزهاد. لو وضعت السؤال ذا اليوم على وسائل التواصل ومحركات البحث، من بيعدون وعقل الناس؟ لو بتشوف بس فين وصل الناس، هل بيعدون رياضي ولا مصارع ولا رئيس دولة ولا كابتن طيران؟ إيات بيعدون عاقل، إيش تتوقع؟ بيعدون هذا وأتفه منه إنه هذا هو عقل الناس، ولكن حقيقة في ميزان الحق والرسول وعقل الناس الزاهد في الدنيا، وليس الزهد في كل الأحوال تعرفه إنه ما عندك شيء، ثيابك ممزقة وتمشي في الطريق حافي وبيتك على رأسك سقفه، هل هذا هو معنى الدنيا؟ ليس في كل الأحوال هذا معنى الدنيا، لأن معنى الزهد يتعلق بالقلب أكثر مما يتعلق بأنك تملك ولا ما تملك، هذا الحقيقة، يتعلق بزهدك. قد يكون عنده زاهد غير ملتفت لها، لا يتكبر على أحد، يؤدي حقوق الله، يواسي بها، فات منها شيء ما يتحرك له خاطر، قليل ولا كثير ما يتحرك له خاطر، كما سيدنا الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم كان ما شاء الله آتاه الله من الدنيا، قالوا جمع الله لهم ما في هذه الآية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أودية فيها أنعام فيها خيول، أودية بالأودية. قال لو ذهب كل هذه، لو ذهبت مش بعضها ولا نصفها ولا ربعها، لو ذهبت كلها في لحظة ما تحرك لي خاطر، لأنه قد عظم العزيز والشريف، قد عظم الحق وما عنده، فهذا ما يتحرك له خاطر قط. هذا زاهد ولا هذا الزاهد؟ وواحد جالس في بيت ضيق وما يقدر يشترين علين يمشي بها وثيابه مرقعة وقلبه معلق بالدنيا، بدي تسميه زاهدة؟ لا لا، ما هذا الزهد الحقيقي، هذه صورة. قد توجد نعم عند هذا الصنف، وقد توجد أيضا عند الصنف الثري وكثير المال، فهي متعلقة بالقلب أكثر مما هي متعلقة بالظاهر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الثياب: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم. وتخشون في الثياب تواضعا، فالله يعلم ما تسر وتكتم، ما تسر وتكتم. لا تتقصد الثياب الخشنة، أو فالله يعلم. فجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرمه، لا يضرك الثوب الجديد ولا سيارتك النظيفة ولا بيتك، ما يضرك لأنك اتقيت الله وخشيت ما يحرم. ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، مجرم ما يضر رثيث الثوب ذا، ما بينفعك عند الله. لكن الثوب الحسن مع تقواك ما لا ينقص في قدرك عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الدنيا كما أراها عباده الصالحين، ونسأل الله أن يجمع على ما يحب، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واجعلنا من المتآخين في الله، المتحابين في الله، المتعاونين على طاعة الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله.

الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسب

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضانا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.

0: من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البنات تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.
1: مرضى الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء الا بقدو، اثمه جاف، لسانه جافه، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضميع. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانه فتره طويله. يجب على الانسان عند اول شعور له بالبول ان يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من امراض المسالك البوليه. الشيء الثالث، المريض الذي يحس باعراض لها علاقه بالمسالك البوليه يجب ان يتجه نحو الاختصاص، لانه في كثير من الناس يحس باعراض الالام المسالك البوليه واعراض الام الكلى، وياخذ ابره مسكنة للألم، يروح الألم، يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
2: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند 9:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. مرحبا وسهلا، أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام، متابعو قناة نور الإيمان من دار المصطفى بترين، في هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن أبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوه، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبداية أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم. جزاكم الله خير عن الحضور، وأفع الله بكم المتابعين والمستمعين. وندخل مباشرة شيخ سالم في أسئلة الإخوة المتابعين. وعندنا سائل يقول أنه أحد الإخوة أراد أن يشتري نصف البيت من الوالد، ثم انتقدوا على هذا الأخ وقالوا أنه لا يجوز لك أن تشتري مباشرة من الوالد، وإنما الأفضل أن يباع النصف لأحد خارج البيت ثم يشتري الأخ هذا من الأخ خارج البيت. لابد من هذه الخطوة، لا يباع مباشرة إلى أحد من داخل البيت. قال فباع الوالد النصف لصاحب هذا الأخ، ثم اشترى الأخ النصف من صاحبه، فهل هذه المعاملة تجوز؟ وهل فعلا هذا الشرط لابد أن يباع لأحد خارج البيت أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الأمر ما ذكر في السؤال، فهذا الذي أشار بأنه لا يجوز أن يشتري الابن من أباه إلا عبر وسيط، هذا هو مخطئ في كلامه، وهو آثم إذا كان ذلك من غير علم، لأنه لا يقول بذلك أحد فيما نعلم والله أعلم، وبالتالي هذا تقول في الدين وقول بغير علم. وليس كل حد يأتي يمكن أن يتكلم، إنما يتكلم في الدين هذا لا أهل التخصص، من كان قد درس وتخصص في الفقه حتى صار فقيا هذا هو الذي يفتي، ليس كل من هب ودب يفتي في هذا. فهذا من أشار بهذه الطريقة هو آثم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، البيع في حد ذاته صحيح، إن اشترى مباشرة الابن من أبيه أو اشترى عبر الوسيط، ففي كل الأحوال البيع صحيح إذا توفرت شروط البيع المعروفة، وبالتالي ينتقل ملك نصف البيت إلى الابن، وينتقل الثمن إلى أبيه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا وعنده سؤال آخر، يقول أنه عنده مروحة كانت لوالدته أعطيت لها من فعل خير، وكذلك عندها مكيف هذه الوالدة، ثم توفيت الوالدة وبقيت المروحة والمكيف عند هذا الابن. قال الآن باقي الورثة يطالبون نصيبهم من هذا الأخ في المروحة وفي المكيف، كيف يتصرف، كيف يعطيهم نصيبهم من هذه الاثنين؟
1: لا يحتاج إلى مطالبتهم، بل واجب عليك أنك مباشرة أن تطلب منهم أن ينقلوها لك، تشتريها منهم أو بالهباء أو تعطيهم حقهم، ما تنتظر إلى أن يأتوا يطالبوك، لو ما جاءوا يطالبون ما بتعطيهم إياها، هذا خطأ. كما قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر. نصيبا، هذا تأكيد من الله، نصيبا مفروضا، هذا شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو كان أعواد كبريت، لو أعواد كبريت مات توفي شخص وخلفها، تصير هذه تركة بين جميع الورثة، ليس لأحد أن يستقل بها دون الآخرين، وليس لأحد منهم أن يمنعها عن الآخرين إلا يعني إذا كان بمطالبة القسمة. فإذا هذه المروحة تعتبر مشتركة بين الورثة على حسب نصيب كل واحد من الميراث، فلا يجوز لأحد من الورثة أن يستعملها إلا بموافقة بقية الورثة أو بنقلها له بشيء مما ينقل الملك، الهبة والبيع والنذر وأمثال ذلك ما يعد تمليكا، وإلا لا يعتبر هذا حلال له أن يستخدمها. وهذا واقع بعض الورثة أنه إذا مات شخص وخلف سيارة مثلا، يأتي واحد من الأولاد يستخدم هذه السيارة دون موافقة الباقين، ما يجوز له، لأن قال أنا لي نصيب فيها، لك نصيب فيها ما قلنا شيء، لكنها ليست حقك لوحدك، عاد في آخرين. فأنت الآن هل شليت نصيبك فقط لما رحت بهذه السيارة، ولا شليت نصيبك ونصيب الآخرين معك؟ شل نصيب الآخرين معه. فإذا لا يجوز له. هذه من أكثر المسائل التي يقع الناس فيها ويتهاونون فيها ولا يظنون أن بها مطالبة. قال هم ساكتين، ساكتين قد يكون عن رضا، قد يكون ساكتين ما هم راضين، قد يكون ساكتين عن خوف، قد يكون ساكتين عن حياء. وكل هذا إذا كان عن خوف أو عن حياء وأي شيء مما لا يدل على رضا، أنت ستكون مطالب بهذا. لا تستهين بهذه الأمور، شوفك بتقع مطالبة، سواء كان هذا أخوهم في البلد ولا مسافر، أي شيء متعلق بالتركة لا يمكن لأحد أن يستقل به إلا بموافقة الباقين. قال هو مسافر، حتى لو مسافر إذا نعطله، نعم عطله إلى أن يأتي صاحب الحق أو تتواصلوا معه على أنكم تستخدمون ذلك الشيء. ومثله الآن البيوت، وهذه نعم. من الأشياء الشائكة في هذا الناس، يتوفي الشخص الأب مثلا ويخلي الأولاد في البيت، عاد بنات خارج البيت، لا يجوز للأبناء أن يبقوا في هذا البيت إلا بموافقة الأخريات. قال هذا البيت مشترك، نعم لو بتجلس فيه في حقك مقدار نصيبك أنت، لكن الواقع لا، تحتاج لأنه كل جزء في البيت مشترك، ما هو مكان معين. نعم تتم القسمة إذا تمت القسمة أو الموافقة، وهذا الكلام نذكره في حال أنه ماشي موافقة، ولا ينبغي أن يكون هناك مشاحة بين الإخوة، لا بأس أن يجلس أخوان، وخصوصا إذا علم حاجتهم في ذلك المكان لا يشنع عليهم في هذا الأمر وهو مأجور على ذلك. لكن على كل حال حقه موجود ولا يجوز لهم إلا بموافقة جميع الورثة، والله أعلم.
0: نعم. هو يقول يسأل كيف أتصرف في تقسيم هذه
1: هذا يعتبر مشترك.
0: نعم.
1: بينهم هذه المروحة لا يمكن تقسيمها.
0: صحيح.
1: وكذلك المكيف لا يمكن تقسيمه، فهو مشترك بين جميع الورثة. كيف نعم. الحل؟ نبيعه إلى طرف ثالث، أو يكون هناك رافضين البيع، أو ما وجدنا بايع، إذا أمكن التأجير نطرحها في محل تأجير، ما أمكن التأجير ولا ما حد بيرضاه للتأجير، تكون بينهم مهايئة مناوبة، مرة عند هذه المروحة عند واحد على قدر نصيبه في التركة، ثم عند الثاني، ثم عند الثالث، أو يتفقون على شيء، ما لم تتعطل تبقى مكانها، ما اتفقوا على هذا ولا ذاك تبقى معطلة إلى أن يتفقوا على شيء، والله أعلم.
0: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يقول أنه في شخص وضع في حسابه مبلغ معين، وضع في حسابه هو شخص آخر، وضع في حسابه هو مبلغ
1: شخص آخر، وضع في حساب
0: السائل أيوة مبلغ معين، قال لعله بالخطأ وضعه، وقال ورقم حساب هذا الشخص الواضع معروف، يقول الآن هل يجب علي إرجاعه، وإذا واجب علي إرجاعه إلى حساب الشخص الآخر هل أتواصل معه أولا وأقول له أين تريده، في حسابك أو في حساب آخر، ماذا أفعل في هذا الحال؟
1: هو الصواب والورع في هذا أن يتواصل معه، يقول وصلنا حسابك كذا كذا، شوف نعم. بعدين ما هو الأسهل، هو إرجاع، وربما يريدها له صدقة سر، فإذا كان عارف أنها ليس عن صدقة وإنما هذا عن خطأ، فيتواصل معه بطريقة إرجاع أو الطريقة بإمكانك كما أعطاه بالطريقة التي أعطاه إياها عبر حسابه، يرد بإمكانه يرد عبر حسابه وتنتهي القضية. وإذا احتمل أنه هذا صدقة سر ما يلزمه البحث أصلا إلا من باب الورع، أن احتمال ما يريدها صدقة، لكن لو احتمل أنه هذا هو على سبيل صدقة السر فيأخذ هذا الكلام في حال أنه ما أكيد هذا الشخص ما بيعطينا هذا المال على اعتبار أنها صدقة، وإنما بيعطينا إياه على طريق الخطأ، فحينئذ يجب علينا إما أن يتواصل معه كيف يردها هو بالخيار، أو يرد عبر الحساب الذي جاء إليه، والله أعلم.
0: وكذلك عنده سؤال آخر يقول إذا ما عرفت رقم حساب الشخص هذا الذي وضع المال، ماذا أفعل بهذا المال؟ هل ممكن أضعه في مثلا في مصالح المسلمين، من يحتاج إلى عملية للمساجد، لأحد يريد يبني مسجد أعطيه هذا المال، أو كيف أفعل؟
1: هو في هذا الحال إذا احتمل أنه هذا الشخص أعطاها إياه على سبيل صدقة، هو ما ذكر اسمه علشان تكون صدقة سر، فجاء هذا المبلغ إلى حسابه، فبإمكانه أن يأخذ هذا ولا يحتاج للبحث. وإذا ما احتمل أنما أكيد قطعا أنما جاء هذا على سبيل الخطأ، فحينئذ يلزمه البحث عن هذا الشخص إلى أن ييأس منه، ما في طريق لمعرفته أبدا، لا عبر الشركات التي تم التحويل إليها ولا عبر أي طريق آخر يمكن الوصول إليه. حينئذ يكون هذا مال ضائع، مصرفه أولا للدولة، لو كانت الدولة مأمونة يكون مصرفه للدولة، ما لم يكن في المصالح العامة للمسلمين، يعني في مصلحة عامة للمسلمين، يكون مثلا مساجد كما ذكر،
2: في براد، في أشياء إذا ما وجدت مصلحة عامة في هذا البلد يمكن أعطيها الفقراء والمساكين. فقراء والمساكين بعدين، ما هو أولا كما يتبادر للناس إذا عنده مال ضايع أعطيه الفقراء والمساكين، لا بعدين الفقراء والمساكين، لأنه هذا المال الضايع قد يكون لغني، لكن لما نضعه في مصالح العامة حتى هو ذلك الغني سيعود عليه منه منفعة. لو بنينا بها مسجد ربما يأتي ذلك الشخص ويدخل هذا المسجد، بينما أعطينا الفقراء والمساكين هذا ما انتفع وهو مال ضايع حق عام للمسلمين. فإذا نعطي الفقراء المساكين إذا لم توجد مصالح عامة، إذا وجدت مصالح عامة مقدمة على الفقراء المساكين، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وذكر المستمع الأخوة المستمعين أن على الهواء مباشرة، ويمكنكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 414111، أو عبر الرسائل الواتساب عبر الرقم 77118577. نرجع إلى أسئلة الأخوة المتابعين. وكذلك عندنا سائلة تقول: إذا كان الرجل ما يصلي في المسجد والزوجة تنصحه دائما بالصلاة في المسجد، لكن الرجل ما يستجيب لكلامها، فماذا تفعل في هذه الحالة؟
2: دورها هي معه النصيحة فقط. نعم. تقول فضل الصلاة في المسجد وما جاء به من الحديث، من ذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ففيها شاهد أنه بالصلاة في البيوت من دون المساجد هذا يؤدي إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على الصلاة في المسجد، ودعا إلى الصلاة في المسجد، ودعا إلى إظهار الجماعة وإقامتها في المساجد، هذا من إظهارها. هي دور معه النصيحة فقط، ليس من حقها أن تجبره ولا أن تمتنع منه لكونه لم يصلي في المسجد. أهم شيء هي أنه يصلي الصلاة ويصليها في جماعة، لأنها صلاة الجماعة فرض كفاية، وكذلك أيضا يصلي الجمعة. صلاة الجمعة تأكد عليه في هذا الأمر، ويمكن تزعل عليه لأجل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة كون يصلي في المسجد أو ما يصلي، هو فاته خير كبير بعدم صلاة المسجد، وإنما تحث فقط، ليس لها أن تمتنع منه ولا إجبار. نعم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من عبيد الله من تريم، تفضل أخي عبيد الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف أنواع الفرد من بلادك الإسلامية لم يبالون بتحذيرات الله الكبيرة الذي قاله، وهو الذي أنزل على الكتاب الآيات الحكمات والخلايات وما يعلم تأويل الله ولا تخون بأمنا من الذي كل من جبر أن ذكر الوالدان، وكذلك قوله يوم جلاله ولا تقول أن صفاتهم كلها محلا والحمد شفت على الضطيب، وقوله جل جلاله ما تعطى رسول فخلوه وما يعطى عنه مضال وما يكتب رسوله فأولوه وحللوه وحكموه كل على حسب هو. وكمان يعلمون بأن الله قال صلى الله عليه وسلم: قل من أمتك اليوم القيامة صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني منسككم. فكيف يأتون هؤلاء ويطمسون تشريعات الله للإسلام والسنة مفصلة واضحة، ويألفون كتب كلها متناقضة وما فيها ولا الكتب لطيفة ما فيها ولا آية ولا حديث واحد، والكتب التي يسمونها بالكبيرة برضو كل آية وكل حديث وكل حكم يسألون كثير، يأولون كل واحد يأول ويحلل ويحرم حسب هوى، وهذا ما يعني تناظر مع تشريعة الله، فهم شرعون مخلوقين شرعون مخلوقين، والله مشرع نفسه للأمة، لأنه خلق الأكوان وخلق الأجيال ويعرف. إذا كان هؤلاء الذين اخترعوا الأشياء دي كل شيء يكتبون عليه هذا يضر وهذا ما ينفع وهذا كيف الله سبحانه خلق هذه الأمة ويقولون لا، ويتحدثون للجميع يقولون لا أنه ربنا يقول فليستمتوا الذين علموه، هذا استنباط يا أبو في آية واحدة بس
4: لا علمه الذين يستنبطونه منهم
3: في قوله جل جلاله: وإذا جاءكم أمر الأمن وخوف أذاعوا به ولو ردوه لرسول الله الأمر لعلم الذين استنبطونه، فهم استغلوا هذه الآية ويقولوا استنبطنا، بل لما يحسبون بالإعدام يقولون احذروا من تعملون أي خطأ وأي سيئة وأي هذا، في نفس الوقت يقولون شو أبوك مادهم من حوكم حوى اجتهدوا واستنبطوا على أنه قسم إبليس لهم لما ظالهم وقال الله سبحانه وقال سمهم أمي لكم يا ناصح أمين فاستنبطوا ضعف المتشجر به، قالوا لا يقبل لحد في يكذب. وكمان يقولوا للناس يتهد نبي الله يونس وبيتهاده للرأي ربنا يجعله في قطر الحوت. وكذلك المفروض أنه كل الاستنباطات النظافة هو اللي فصل كل شيء في القرآن العظيم. إذا كانت هذه آية واحدة ربنا يقول فيها يعني الذين من البصر فأتقصوا وجوهكم أن تكونوا رافض وامسحوا رؤوسكم أن يكونوا الكعبين إلى آخر آيات، فهم استنبطوا من آية واحدة شكتوا بها أتعبوا العمار والحجاج وهذا في قوله جل جلاله أو لمست النساء أو لمست النساء.
5: واضح واضح السؤال يا عبيد الله، معكم سؤال آخر؟ كيلا نمتل المتابعين.
3: أيوة نعم
5: نعم واضح السؤال.
3: سؤال كان برضو هذه الفرد في ذات القرن الثاني إذن هم وأجيالهم أرضى بيوان استولى على أغلب مساجد الله، كل فردة استولى على وهم يعلمون الله اختار هذه مساجده وجعل أغلب المغربية مفتوحة أغلب الأوقات بصفوف إصلاح الخدمات مجانية وجعلها لكي تؤدي رسالة التعليمية وتؤدي رسالة التربية في التعليمية في تشريعاته التي شرحها في الدورة العظيمة في السنة النبوية الشريفة. اليوم هذه يستبدلونها فرق الأجانب استبدلوها بتحفيظ القرآن حرف القرآن بغض وتكفير الناس بها، والفرق الثانية سواء الموالد والحضارات والتسابيح والختم ولا الحكم واحد قبل الصلوات ولا بعد الصلوات، مانعين انه يدرس حسب ما جاء في تفصيلات الله سبحانه وتعالى في كل حضر مفصل بالايات والحديث والحديث. هذا لابد انه يعيدون تعليم الاجيال في المساجد لان هي بالتكفي، اما في رباط وزاوية ده كلها صغيرة في ايام الموالد الكبيرة
5: يقفون
3: بالشوارع اللي ما تفتح هذه اماكن، لكن في المساجد القريبة من اغنية في جميع انحاء الدنيا كل الناس يطلبون. ثاني ربنا يقول سبحانه وتعالى اوحى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة روايات من الحديث قالوا لا تمنعوا الموضوع من مساجد الله، قالوا منعناها وسنمنعها الى يوم القيامة. في روايات كثيرة اذا اراد احد الدخول الى المسجد ولا يمنح زوجها، إذا أراد أن تحرم في اليابة يمنح زوجها
5: نعم.
3: ولا تحرموا كما هو من مسأل الله.
5: سؤالكم واضح عبيد الله.
3: ويتحدثون للناس بقول سيدنا عائشة بقول لأن مخلوقين الخالق هو اللي شفع هو والعفو منكم أنصحوهم ومن نصحهم يقولوا هذا سيد السلف، هل هذا سيد السلف إمام السلف؟ لا بد أن كل شيء يصير بأوامر الله ورسوله ما أمره هذا. إذا كان ليلة للصادر على السبت ربنا حولهم إلى قردة لأنهم خالفوا أمر واحد أن على أصوات
5: يبلغ
3: محمد الحكبير تعلمتهم
5: بالبسان واضح. واضح السؤال عم عبد الله، بسمعني إجابة إن شاء الله.
3: في عام يوم 6 مليون وكلهم متبرجات النساء في الشوارع وفي بسان ثانية جامعة زيتون لجمك ما كارتين بينهم لهم كالكون في مخفة مسان بفاصل بينهم كان رسول صلى الله عليه وسلم عندما خفة مسان كان بينهم حتى الصحابة يحضرونه الجلوس مع النساء لأن في الصارة هذا اللي بيهم للأمة لأن النساء هم ربنا يجعلهم هم ستاهل أوائل كما قال جل جلاله أظن أسف بني على سبيل الله والعظم كل ذات الله نصفهم عن كل
2: نسأل الله التوفيق.
5: نعم تبدأون بسؤال الأول.
2: نعم إذا نسيت شيء ذكرني.
5: مرحبا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الجواب بالله التوفيق، نسأل الله الهداية إلى الصواب. إنه الكريم الوهاب. الكلام هو عام يحتمل أنه يقصد به أهل العلم ويقصد به أهل الجهل، ونحن سنحمله على أهل الجهل الذين ليس لهم معرفة في الشريعة. أما علماء الإسلام الذين هم أهل التخصص وأهل المعرفة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية فهم ليس معنا هذا أنهم يردون القرآن الكريم ولكنه يحملون محامله، لأن القرآن جاء بخلاصات والسنة النبوية جاءت بخلاصات فيها تفريعات لا يفهمها أي أحد إنما يفهمها أهل الاختصاص، فلأجل ذلك جاءت مذاهب وكل من الأئمة الأربعة كان له رأي في فهم هذه المسألة. لو أخذنا بعموم القرآن لربما أخطأنا ونصير بذلك مخطئين من حيث أردنا كتاب الله وسنة رسوله. نحن يمكن نحن عوام الناس ما نعرف ما المراد من هذه الآية الكريمة إلا حينما نرجع إلى أسباب النزول ومن كان على معرفة ودراية بها. فالتابعين أخذوا عن الصحابة وعرفوا المناسبة التي جاءت من أجلها هذه القصة أو في جاءت لأجلها هذه الآية الكريمة ورد سبب النزول، فبهذا عرفوا فتلقى عنهم التابعين وهكذا أتباع التابعين إلى أن جاء الأئمة الأربعة وفهموا وقعدوا هذه القواعد، فهم ما خالفوا القرآن ولا أتوا بشيء غير القرآن. وهذه الآية الكريمة الذي استدللت بها لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أنت قلت بأنها آية واحدة وأن غير ذلك آيات، هي تكفي أنها تكون آية واحدة توضح المراد، ليست العبرة بالكثرة كثرة الآيات، مع أنها كلها لا تعارض بينها وكلها في مصب واحد، وإنما هو الخطأ حينما يأتي من لا علم عنده ويأتي ويأول. وأنت الآن لما تقول أنها جاءت متون وليس فيها الآيات القرآنية، إنما جاءت هذه المتون لأجل أن تلخص الأحكام، أنت الآن لو بتجيب البدوي بتجيب له شيء عادك اللي بتجيب له البخاري ولا بتجيب له مسلم تقول استنبط الأحكام الشرعية من هذا، ما بيستطيع أن يفعل ذلك، علشان يصلي صلاة واحدة فقط يحتاج إلى سنوات حتى يعرف ما هي الأركان وما هي السنن وما هي الشروط للصلاة، يحتاج سنوات. فجاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم، وهذه سهر أيام وليالي، يعني ليست نتيجة يوم وليست نتيجة واحد عالم، وإنما نتيجة مناظرات ومحاورات ومناقشات بينهم حتى توصل كل من توصل إليه. فأخذ الإمام الشافعي بأن للصلاة أركان وبأن لها شروط وبأن وكذلك أيضا الأئمة الآخرين. ولو ترك الناس، بل صار هذا التأليف الآن كان معدود عندهم من فرض العين، من فرض العين أو على الأقل يكون من فرض الكفاية على من تأهل أنه يجعله من هم قالوا من الواجبات العينية في آخر الزمان، إذا كانت هذه لحفظها لأجل حفظ العلوم. لو بقي عندنا البخاري ومسلم اليوم تقول للناس استنبطوا لنا الأحكام من الأمهات الست، ما يستطيعون أن يستنبطوا منها، وبعض الألفاظ غير معروفة، الألفاظ عرفنا معناها ممن سبق من شراح البخاري ومن شراح مسلم، فصار بعد ذلك إلى أنه تبعنا الشراح. فهذا كلامك الذي قلته هو خطأ تماما إذا كان تقصد عن العلماء، كلامك كلام في العلماء، إذن لا حاجة للعلماء. وذكرنا سابقا أن سيدنا عمر بن الخطاب لعله ذكرنا هنا،
0: سلام أقف عند هذه النقطة شوف.
2: نعم
0: عند سيدنا عمر بن الخطاب، والكي لا نطيل على المتصل معنا أبو أمين،
5: تفضل أخي أبو أمين.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الجميع إن شاء الله.
6: معي خمسة أسئلة.
5: تفضل.
6: السؤال هو ان في شخص عنده مرض، عنده عمليه يحتاج عمليه في بطنه، ان في شخص يحتاج عمليه في بطنه.
5: نعم.
6: في بطنه، لكن هذا شخص اصاب بالعمليه، ليش اصاب بالعمليه؟ اول شيء اول انه فرح بالابتلاء، هذا الابتلاء فرحه.
5: طيب.
6: وبعدين عنده انه يحتاج الصبر عشان زياده في الوقت في الدرجات، والشوق الى لقاء الله سبحانه وتعالى ويقول ودخول الجنه.
5: تكرر السؤال هذا أبو أمين أخي.
6: السؤال الأول إنه في شخص عنده مرض.
5: نعم نعم.
6: وصب نسوي عملية.
5: أقصد أنه تكرر هذا السؤال في المرة الماضية.
2: ليس كرر.
5: تكرر.
6: شخص ثاني ولا شخص ثاني يقول هذا شخص. واضح السؤال.
5: واضح السؤال.
6: حلو السؤال الثاني.
5: تفضل.
6: التفسير إنه في الأحاديث. في الأحاديث هنا موضوع إنه ترك الصلاة قد كفر. هل ترك الصلاة كفر؟ ترك الصلاة إذا كان كفر أو نذهب إلى العلماء ونقول ما تفسير هذا الحديث؟
5: نعم واضح السؤال.
6: وأيضا القرآن الكريم إن في آية هنا تتكلم موضوع القتل المتعمدة فجزاه جهنم خالدا فيها، شخص يقتل مؤمنا متعمدا. طيب والحارس حق البنك، الحارس حق البنك كان خمس ساعات لا يقتل السارق قبل ما يسرق، أو نذهب إلى العلماء ونقول ما تصير آيدة. واضح السؤال.
5: واضح السؤال.
6: أيوة. السؤال الثالث، إن في طالب علم معه كتب، طالب علم معه كتب له. أنا طالب علم يدخل كتب معايا في الحمام، يدخل كتب معايا في الحمام، وهذه كتب مكتوب فيها القرآن الكريم في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
5: نعم.
6: ويدخل الحمام، ليش يدخل الحمام عصر يتركها برا الحمام؟ تستوعب الكتب هذيله كل حال هذه مشكلة. واضح سؤال.
5: واضح سؤال.
6: السؤال الرابع، إحنا حبس البول إذا في شخص ما يحبس البول لا يبول، يحبس البول لكن الصلاة مركزاً الصلاة، هل الصلاة باطلة وصحيحة؟
5: الصلاة إيش؟
6: الصلاة إنه فرض.
5: نعم، هو يحبس البول وقت الصلاة قصدك؟
6: أيوة وقت الصلاة، هذا كان هنا مركزاً
5: يعني منكسا
6: قلبه حاضر قلبه حاضر روح سؤال.
5: طيب واضح سؤال.
6: السؤال الأخير
5: تفضل.
6: اللي هن الصناف إن الصناف هم المحلات اللي اتجاه هنا الشخص يبيع السبعيات على جال السلم هنا كان هذا السلم رأسه مقطوع هل ياسم أو لا كان رأسه مقطوع الله مقطوع الله.
5: أعد السؤال الأخير هذا.
6: أنا محلات شخص يبيع ثياب من السبعيات
5: تمام
6: شخص مضع المحل على بسلم فيها السبعيات
5: تمام
6: لكن فيها السبعيات لكن هذا السلم مقطوع الراس
5: نعم
6: أهلات مولاه.
5: واضح السؤال
6: جزاك الله خير
5: اسمعني إجابة إن شاء الله. نعم
2: تمام نواصل. في سيدنا عمر وجد بعض المسلمين قد شرب الخمر قامت البين عليه بأن هذا فلان قد شرب الخمر فأراد أن يقيم الحد عليه حد شرب الخمر فقال له حتى أنا لو ثبت عليه شرب الخمر لا يمكن أن تقيم علي لأن أنا من الصالحين وكذا كذا ذكر فضله هذا الرجل فقالوا لماذا لا أقيم عليك قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات.
5: نعم.
2: هذا الرجل يحتج بها على سيدنا عمر لأجل أن لا يقيم الحدود عليه رضي الله عنهما كلاهما.
5: نعم.
2: فوقف سيدنا عمر يعني بظاهر الآية وقفته فقال علي بابن عباس فجاء سيدنا عبد الله بن عباس مع أنه كان صغير السن فقالوا ما تقول يا ابن عباس في هذا فقال الآية نعم تدل على هذا بظاهرها لكن ليس المراد منها هذا وإنما المراد بين له بسبب النزول أنه كان في توفي بعض المسلمين قبل تحريم الخمر وبطونهم ملأة بالخمر فلما قال الله سبحانه وتعالى بأنها رجس وأن من عمل الشيطان وقعت في نفوس أهاليهم وأقاربهم أنهم كانوا ماتوا يشربون الخمر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن أولئك الأخيار الذين قد انتقلوا إلى ربهم وأيضا يجبر خاطر أهاليهم فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا آمنوا فانقطعت حجة ذلك الذي استدل به على سيدنا عمر فأقام عليه الحد مع مكانته مع كونه من الصالحين لا يمنع إقامة الحد مع كونه من الصالحين فإذا هذا الآن هذا الذي هم العلماء قال لعليمه الذين استنبطونه هل تريد أنت أن تعطل هذه الآية أن ما لها أي اعتبار لكونها جاءت مرة واحدة وآيات أخرى وردت عدة مرات لا ليس هذا الكلام صحيح وهذا الآن السائل الذي يسأله الأخ هذا في سؤاله أنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني الآن هذا الخلود الأبدي خالدا فيها مستمر الآباد يعني ظاهرها أنه ما له توبة وأنه إلى النار أبد الآبدين صحيح. لكن هذه الآية مع آية أخرى نجمعها ما نكتفي بآية هل فيها آية تخصصها

0: هل في آية تدخل تحتها حتى تكون هذه عام وهذه تحتها؟ وهل آية مطلقة في آية مقيدة؟ فنجمع الآيات، ليس نأخذ بآية واحدة فقط. فوجدنا بأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنفهم معنى ذلك أن الخلود بالنسبة لقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى الفترة الطويلة، فترة طويلة يكون خالد فيها، ليس معناه أنه نهائي لا يدخل الجنة، لأنه جاءت في أحاديث تبين أيضا المراد على أن كل من في قلبه لا إله إلا الله، يعني أقر لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أنه يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق وإن عمل المعاصي كلها، طالما أنه لم يأتي بما ينقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، فيحذر هذا الأخ من كلامه هذا وإطلاقه، لأنه في ظاهره والله أعلم أنه ينصب على كلام العلماء، وهذا إرث يعني من سنين، من مئات السنين، ينتقل جيل عبر جيل، ينتقل في أوساط العلماء ليس في أوساط الجهال. إذا أراد أن يعيب وينتقد على حد، فلينتقد على الجهال الذين يقتحمون هذا العلم وهم ليسوا أهلا، يتقفرون العلم وهم ليسوا أهلا للعلم. هؤلاء الذين ينصب عليهم، لا ينصب على الذين قالوا وأتالنا بهذا العلم زبدة، هم استنبطوا هذه الأحكام من خلال الشريعة، ما جابوا شيء من خلال رؤوسهم. قالوا للإمام الشافعي إذا صح هذا الحديث هل تأخذ به؟ فقال الإمام الشافعي لو متى علمت أنه قد صح عندي الحديث ولم أخذ به فاحكم علي بأن عقلي قد زال. قال أنا حديثي صح النبي ما أخذ به. فهذه المتون التي هي موجودة إنما يسروها لأجل أن يحفظها الأطفال فيعرفوا ما هي الأحكام الواجبة عليها. مرة واحد من أصحابنا قال خرج.
1: نعم، جزاكم الله خير. نقف عند هذه النقطة ولكي لا نطيل كذلك على المتصل الجديد أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد. مرحبا، تفضل.
2: معنا صاحب.
1: تفضل نسمعكم.
2: يعني معنا مصاحب واختب جنية كذا فيهن رضا. بس حرقناهن ولا دفن الرماد حقن، يعني هل شيء حرام ولا ما شيء حرام؟
1: واضح السؤال. معكم سؤال آخر.
2: شكرا جزاكم الله. سمعوني
1: جميعا. نعم.
0: كان في واحد من أصحابنا خرج إلى دعوة إلى بعض القرى، فهو أو بعض المدن، فوجد دخل إلى مسجد ووجد المدرسين يدرسونهم في مصطلح الحديث. ما هو مصطلح الحديث فقط، هم صغار سن لا يزال في أوائل أعمارهم، وكانوا يحفظونهم الرجال، يعني من مجروح ومن ثقة ومن غيرها.
1: عجيب.
0: وكانوا يختبرون في ذلك. فأعجب هذا الأخ بهذا الكلام وجاء يخبر الفقير بما رآه. قلت له هل تعلموا هذا الآن الصلاة؟ يعرفون الصلاة، يعرفون الأشياء. فيبدأ الإنسان لما نافع يسعى اللبيب فلا تكون لما بعيد نفعه الدهر ساعية. فهذا لا جاء بالأشياء التي هي ثانوية، يعني الآن هذه الأمور قد درست وهذه الأمور لها كتب مؤلفة موجودة فيها. متى أردنا البحث لدراسة السند عن العالم هذا بنفتح الكتب المتخصصة فيها، حتى ما حفظناها علينا أن نحفظ الأساسيات التي نحن بنعاشرها يومنا وفي يومنا وليلنا، وإذا سألنا الناس عنها نستطيع الإجابة عنها، لا نسعى إلى شيء آخر. فالعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. الفقه هذا لا يستغني عنه الإنسان أبدا. فإذا ما فعلوه من المختصرات وما فعلوه من هذا معدود لهم عند الله سبحانه وتعالى، وذخر لهم يوم القيامة من فضل الله تبارك وتعالى. إذا تقبلها الله سيكون لها قبول حسن عند الله، حتى كان يوزن مداد العلماء بدهم الشهداء ويرجع عليهم، لأنه لهذا لخدمة الشريعة ويستمر أبد الآبدين إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الأولى.
1: سؤاله الثاني كان يتكلم عن تغيير وظيفة المساجد من حلقات التعليم إلى أمور أخرى، قال مثل الموارد مثل الحضارات. فلماذا تغيب حلقات التعليم التي هي الأصل والأساس في المساجد؟
0: تمام، حلقات التعليم أنها مثل الموالد مثل غيرها، كل هذا إذا كان في تشويش على المصلين أو على الذاكرين أو حتى على نائم يكون هذا ممنوع. هذا أصل المذهب عندنا ومقر المذهب عندنا، ولكن الذي عليه العمل وهذا الذي أفتى به الإمام النووي على أن ننظر إلى المصلحة العامة. إذا كانت المصلحة العامة في تدريس فنقيم الدرس في المسجد ولا نبالي بتشويش بعض الأشخاص ليكون هذا الأكثر هم الذين ينتفعون، والتشويش هذا الذي يحصلون. ويمكن أن هذا الذي عليه العمل في الآفاق، يعني في الأرض كلها، يعني بين المسلمين، أنهم ينظرون للمصلحة العامة أنه تقام محاضرات في بعض المساجد، ولا بنقول حرام عليكم تقيمون محاضرة لأن في واحد يتشوش. فلذا خروجا وبعادا عن هذه الإشكالات أقيمت بعد ذلك المدارس لتكون هذه خاصة.

0: وهذا الذي أفتى عليه الإمام أفتى به الإمام النووي وذكره في بغية المسترشدين، وعليه العمل بين علماء المسلمين الآن أنهم ينظرون للمصلحة العامة. هذا واحد جانب في هذا السؤال. كذلك أيضا هو سؤاله بالنسبة لخروج النساء للمساجد، لماذا تمنعهن؟ تستدلون بحديث سيدتنا عائشة، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذه سيدتنا عائشة هي عرفت.
1: نستأذنك نوقف عند هذه النقطة، وكذلك نأخذ اتصال من أبو محمد من شبام. تفضل أخي أبو محمد.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معي سؤال يا أخي، كتاب الخلاصة أكثر الأذكار في سور قرآن ممكن يقرأ بدون وضوء؟
1: واضح. سؤال معكم، سؤال آخر.
2: سؤال ثاني، في عندنا مثل في برادات أربع أبو علبني.
1: نعم.
2: جاء واحد ثاني سنتين كبار وبعده ذلك، يجوز يبيعون أو يصدقون مثل الثاني؟
1: واضح. سؤال معك، سؤال آخر.
2: اسمعوني
1: إجابات إن شاء الله.
0: تمام. توقفت. خلاص ما نطيل. هذه المسألة، مسألة النساء، هذه تقريبا صار اتفاق عليها. كلام سيدنا عائشة هي ما ردت كلام الرسول، وإنما بيّنت السبب الذي كان دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة أن المفسدة تغلب على المصلحة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فلو رجعت إلى القواعد الفقهية التي هي استنبطت من الشرع وصارت متفقة بين العلماء عليها، ورجعت إلى الفتاويات حول هذا الموضوع لما كان ورد عليه عندك هذا الإشكال أصلا، وما كنت تتحدث بهذا الأسلوب على علماء الدين إن كنت تقصدهم. والله أعلم من تقصد، أنت تقصد الجهال ولا تقصد علماء الدين؟ لأن هذه مسائل هي منقولة عن علماء الدين، ما جيء بها عن ناس من غير أهل الاختصاص. وعلى كل حال في مسألة المساجد هذه تكلم عليها الشيخ ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبيرة، وأطال النفس فيها ونقل بالاستدلالات. فارجع إليها إن شئت بما ستجد إن شاء الله فيها ما يشرح الله صدرك للحق بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ السؤال الأول من أسئلة أبو أمين، وقد تكرر هذا السؤال لكن قال في شخص آخر كان يسأله، وهو أنه ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض في البطن فقرر له عملية، لكنه رفض إجراء هذه العملية لأنه فرح بهذا الابتلاء ويريد أن يصبر عليه كي يحز الثواب.
0: تمام. هو لا يظهر إلا الفرح بهذا بالنسبة لعموم الناس، وإنما هو يظهر لو كان هو من الكبار الخواص، لأنه قد يزاد له فيه. من أمثال الإمام الشافعي يقول: اللهم إن كان لما ابتلي بما ابتلي به من مرض وكان هذا سبب وفاته على ما قيل، وقيل أن سبب وفاته شيء آخر، قال: اللهم إن كان في هذا رضوانك فزدني منه. ولكن نحن عامة الناس ما نستطيع هذا البلاء، وإنما نسأل الله العفو والعافية، يعطينا العفو ويعطينا العافية، ويغنينا عن نيل أجر الصبر على البلاء بالنيل أجر الشكر على الفضل والإحسان. نعم. فالله يغنينا بفضل إحسانه عن الابتلاءات والأمراض والأوجاع وغيرها. على كل حال إذا كان هكذا، هو أصلا ما هو واجب عليه أنه يعمل العملية طالما أنه فيها عملية وفيها خطر؟ أنه لا يجب عليه، إلا لو كان الخطر فيها ضعيف وفي البقاء هذا خطر، فحينئذ إذا ما عنده تفويض يكون إجراء العملية أحسن. بل ربما إذا كان ستؤدي إلى وفاته سريعا سيكون واجب، لأن التداوي إذا كان يعني مضمون النفع وأن تركه سيؤدي إلى الوفاة سريعا يكون عليه واجب، كما ذكرنا أنه لو طعن ويستطيعون الأطباء أن يخيطوا هذا المكان ويسلم، لكنه رفض أن يخيط هذا، يريد أن يموت، لا، ممنوع الآن، هذا حرام، هذا مبادرة بالموت. أما لو كان لا مرض هو جاء فيه ويحتاج إلى فترة حتى يستأصلونه، استئصاله ما هو بالسهل، ويحتاج إلى تكشف عورة منه ونحو ذلك من الأمور، فهذا من حقه أن لا يطلب إجراء العملية. وإذا صحت صادق في فرحه بهذا المرض فهو في الحقيقة إنما هو هبة. عين الابتلاء إذا صدق المؤمن فيه هو عين العطاء، عطاء من الله سبحانه وتعالى، لكن من يطيقه؟ يطيقه إلا الكبار، فإذا كان للكبار هذا يستاهل. والله أعلم.
1: سالم. وسؤاله الأخ الثاني يسأل عن تارك الصلاة وأنه كافر، هكذا ورد، هل في سنة قال في أو في القرآن شيء يقول أنه ليس بكافر؟
0: هو ما نحتاج لأن يقول بأنه ليس كافر، نحن نؤكد بس هل هذا المعنى على ظاهره ولا لا. يعني كان نحن نقول بس بغين الأصل في الناس كفار، علشان ننفي عنهم الكفر نحتاج إلى دليل ينفي عنهم الكفر. الأصل في الناس الإسلام، والأصل في الناس العدالة. اللي نحن نقول ما المراد بهذا الحديث؟ هل مراد الحديث هذا بظاهره ولا لا؟ ما نقول ما هل ما ينقض هذا الحديث، هل هذا المراد بالحديث بظاهره أو لا؟ فقالوا أن المراد بالحديث من ترك الصلاة، يعني إذا كان تارك لها عن إنكار لها، عن جحود لها، يقول بأنها ليست فريضة لأنه أنكر مجمع من الدين، معلوم من الدين بالضرورة، ولأنه جاءت أحاديث أخرى تبين لنا أن كل مسلم يدخل الجنة إلا من كفر بالله وأشرك معه شريكا آخر، أما ما عدا وإن زنا وإن سرق كل هؤلاء نهايتهم إلى الجنة من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، لكن يكون بعد عذاب لمن أراد أن يعذبه وبعد مغفرة لمن أراد أن يغفر له. فهذا حتى عند الحنابلة المذكور عندنا نقلا عن الحنابلة أنه لا يكون هذا محكوم عليه بالكفر، وإن كان بعض المعاصرين اليوم يطرق المسألة هكذا، لكن الذي قاله بعض علمائنا حاجة الشيخ عبد الحميد الشرواني نقلا عن بعض الحنابلة أن يكون هذا كفر بعد حكم الحاكم عليه، يقول له صل فيرفض الصلاة، يحكم الحاكم بكفره ثم بعد ذلك يقتل مباشرة. ليس مباشرة بترك الصلاة، لأنه لو ترك الصلاة بعدين بيعود للصلاة يعود بس من دون أن ينطق الشهادتين، لو كفر بنقول لازم عليه أن ينطق الشهادتين. فطالما أنه في احتمال، في عندنا مذاهب ثلاثة غير المذهب الحنبلي كلهم يقولون بأن ترك الصلاة ليس كفر
1: إذا كان كسلا،
0: إذا كان كسلا نعم. هؤلاء الأئمة الثلاثة يقولون يعني مقصود أنه ما أنكر الصلاة، يكون ترك الصلاة كسلا ما تهاونا، المقصود أنه لم ينكر فرضية الصلاة، كل هؤلاء الأئمة يقولون بأنه ليس كفر. بعد ذلك وجدنا المذهب الإمام أحمد أن يقول من ترك الصلاة فقد كفر، فاعتبر بظاهر الحديث بأنه كفر. لكنه يعني القاعدة عندنا إذا أمكن حمل كلام العلماء على محمل واحد بحيث أنه لا يكون في خلاف يكون أولى، لكن إذا ما أمكن خلاص يقول أن المسألة فيها مختلف فيها. ومع ذلك أنهم قالوا أنه لا يعتبر كافر إلا بعد حكم الحاكم عليه، حكم الحاكم عليه صل قالوا ما لن أصلي، رافض الصلاة تماما فيحكم الحاكم بكفره، ليس من ترك الصلاة مرة واحدة ولا أدى إلى تكفير عدد من المسلمين، وصار المسلم الآن مختلط بغير المسلمين وأدى هذا إلى فوضى في المسلمين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ولعلنا وصلنا
0: إلى نهاية. وهو يكرر هذا الكلام دائما كافر، هذا يمكن ثالث رابع مرة يسأل هذا السؤال، فانتبه لهذا. شوفك أنت الآن بتصل ربما تكفر شخص لا يحل تكفيره، بيؤدي إلى تكفير مسلمين. إذن أنت بحث إلا ما هو يؤكد هذا الحديث بحيث أنه ما يكون مسلم أبدا، إذن هو مسلم الأصل، والتكفير هذا لا يصار له إلا بيقين. فكما قلت لك ما نبحث ما هو الدليل على أنه مسلم، وإنما نقول هل هذا الحديث هو مراد به ظاهره وإلا له معنى آخر، لأنه أحيانا قد يأتي الحديث وليس المراد منه ظاهره أبدا، مثل ما جاء عن الإمام الشافعي لما كان الشيخ يسألهم عن قال دعوا الطيرة في وكناتها، يعني لا تطير الطيور، قال دعوها في وكناتها، ما المراد منها؟ المعنى المراد منها إذا عششت الطيور في مكان لا تخرجوها. فكان هكذا يجيب الطلبة، حتى أجاب الإمام الشافعي قال له هذا الإمام سفيان بن عيينة، يسأل الإمام الشافعي قال هكذا تقول يا أبا عبد الله؟ قال لا، إنما هذا النهي عن التطير، فين التطير؟ ما له دخل أبدا، لكنهم عرفوا سبب إيراد الحديث وقالوا فما بالك إلا في تكفير مسلم، والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم، نسأل الله طبعاً سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خير. ونعتذر للمستمعين والمتابعين لضيق الحلقة بسبب خلل فني، ونبدأ إن شاء الله بأسئلة الأخوة المتابعين المتصلين أبو أمين وأبو عبيد وأبو محمد من شبام، نبدأ بهم إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله يغفر ذنوبنا ويستجيبنا ويسهل مطلوبنا ويقضي حاجاتنا ويرفع مكتب وغضب عنا ويحل علينا رضوانا فلا يسقط علينا أبدا ويختم لنا بكمال حسن الخاتمة، هو راض عنا وعلى كنية جامعة شامل الخيرات الدنيا والآخرة، وأنا أبو سلف الصالح وإلى حضرة النبي.
3: يا من يحب الله.
4: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
5: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
4: حوار الأستاذ
5: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
4: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبالسند الصحيح المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول. قد انتهينا في المجالس الماضية من تذاكرنا في مقدمة هذا الكتاب، والآن يشرع الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعداد الأحاديث الأربعين وفي ذكرها التي انتخبها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا في مقدمة الكتاب من أن كل واحد منها يحتوي على قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مولانا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عن أمير المؤمنين، وهو أول من لقب أمير المؤمنين من الخلفاء. أما أول من لقب بأمير المؤمنين على الإطلاق فهو سيدنا عبد الله بن جحش، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت عبد المطلب، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة في سرية هي التي نزل فيها قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. سمي فيها عبد الله بن جحش، ناداه من كان معه أمير المؤمنين. ولكن أول من لقب أمير المؤمنين وكان أميرا للمؤمنين جميعا هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان في صدر خلافته بعد أن توفي سيدنا الصديق يلقب أو ينادى بخليفة خليفة رسول الله، لأن سيدنا الصديق كان الناس ينادونه خليفة رسول الله، فلما توفي قالوا لسيدنا عمر خليفة خليفة، فوجدوا أن المسألة تطول، فقال لهم: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فسمي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. عن أمير المؤمنين أبي حفص، والذي كناه بأبي حفص هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحفص في العربية هو الأسد. أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، كمل بإسلامه 40 من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، وكان إسلامه عزا للإسلام وتأييدا للمسلمين. كان المسلمون قبل إسلامه في خفاء وتخفي وابتعاد عن الأنظار، فلما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب أعز الله به المسلمين، فصدعوا بالإسلام وخرجوا إلى الكعبة وطافوا بها علنا، وكانوا قبل إسلامه لا يفعلون مثل ذلك من الخوف الذي هم فيه، فأيد الله تعالى به الإسلام وفرح بإسلامه الصحابة، بل فرح بإسلامه أهل السماء أيضا، كما أخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: قد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. قد استبشر يعني فرح أهل السماء بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان إسلامه عزا للمسلمين، ونصر الله تعالى به الدين ونشر به الإسلام في الآفاق، وجاءت على يده الفتوحات العظيمة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 500 حديث، منها هذا الحديث الذي سنقرأه. كان رضي الله عنه وأرضاه على ما عرف به من شدة البأس وقوة الحزم والعزيمة في الأمور، إلا أنه كان لين الجانب حسن العشرة رفيقا بالمسلمين حريصا على مصالحهم، كان يتعاهد بنفسه من غاب عنها زوجها أو من ليس لها من يقضي حاجتها من نساء المسلمين، فيعرض عليها أن يكون في قضاء حاجتها ويقضي لهم الحاجات. ودخل عليه مرة بعض عماله، يعني بعض من استعملهم على ولاية بعض الأمصار، فوجده مستلقيا والصبيان يلعبون على بطنه، فتعجب من حاله وقال: تفعل هذا وأنت أمير المؤمنين؟ قالوا: أنت ماذا تفعل في بيتك؟ قال: إذا دخلت البيت سكت الناطق، أي واحد يتكلم يسكت ساكت. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: اعتزل عنا، فإنك لا ترفق بأهل بيتك، فكيف ترفق بالمسلمين؟ كيف تؤتمن على رعاية مصالح المسلمين إذا لم تكن مؤتمنا على رعاية مصالح أهل بيتك، ولم تكن لك رحمة وشفقة بهم؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له إكبار وإعظام لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات جاء سيدنا الحسين بن علي عليه السلام يريد أن يستأذن على سيدنا عمر بن الخطاب، فوجد ابنه عبد الله بن عمر وقد استأذن على سيدنا عمر فلم يؤذن له، فانصرف سيدنا الحسين أيضا، ما دام أنه ابن عمر لم يؤذن له خلاص انصرف يشوف وقت آخر إن شاء الله. ثم لقيه سيدنا عمر بن الخطاب وعلم أنه كان قد جاء للدخول عليه فلم يستأذن، فسأله عن ذلك فقال له: إن عبد الله بن عمر استأذن قبلي فلم يؤذن له. قال: وهل أنت عندي مثله؟ هل أنت عندي مثله؟ يعني أنت عندي أعظم من ابني، لأنه ابن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب سبط سيد الكونين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وكان يوفر حظ أهل البيت من العطاء عندما يقسمه بين سادتنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ومن مناقبه العظيمة ولو لم تكن له منقبة سواها لكفاه ذلك، أنه كان كثيرا ما يوافق القرآن الكريم، فيتكلم بالكلام ثم يأتي القرآن يوافق كلام سيدنا عمر، جعل الله الحق على لسانه وقلبه، فكان ملهما مسددا: إن من أمتي محدثون وإن منهم عمر. فكان قلبه مملوءا بالحكمة وكانت بصيرته منورة، فكان يتكلم بالكلام فيأتي الوحي يوافقه. من ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت نساءك أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. ولما حصل ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات رضي الله عنهن حتى هجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا، جاء سيدنا عمر بن الخطاب إلى أزواج النبي وقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ثم نزلت الآية بمثل ما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى غير ذلك من الموافقات، وهي كثيرة تصل إلى نحو 20، حتى أفردها العلماء بالتأليف. ممن أفردها بالتأليف الصالحي المتوفى سنة 83 و800 في كتاب له سماه نفائس الدرر في موافقات عمر. وممن أفردها بالتأليف أيضا بعد ذلك شمس الدين الوفائي في كتاب سماه نزهة الألباب فيما وافق به ربه عمر بن الخطاب. وممن أفردها بالتأليف العلامة بدر الدين الحسني في كتاب له سماه فيض الوهاب في موافقات سيدنا عمر بن الخطاب. وممن أفردها بالتأليف أيضا السيد عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في كتاب سماه نظم لآلي والدرر في موافقات سيدنا عمر. كلها كتب جمعت المواقف التي وافق فيها كلام سيدنا عمر كلام الحق سبحانه وتعالى. وهذه منقبة جليلة جدا وهنيئا له بها. تخيل أنت مثلا، ويعرف هذا مثلا طلاب العلم لما تشكل عليه مسألة فينظر ويتأمل ويفكر ثم يحرر فيها جوابا عن الإشكال أو يقول فيها كلاما، ثم يظفر بأحد من السابقين العلماء قال بمثل ما قال وانتهى إلى مثل ما انتهى إليه، يطير قلبه من الفرح ويعني يرى أن هذا من توفيق الله له، يستدل بهذا على أن عقله مسدد وأن تفكيره قوي وأنه يجري على سنن العلماء في التفكير وأنه ينتهي إلى، فكيف وهذا يعني يقول الكلام فيوافقه القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. سيدنا عمر بن الخطاب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وهو على المنبر كما في بعض روايات هذا الحديث، وسيدنا عمر خطب بهذا الحديث في المنبر، ولم يروه عن سيدنا عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن عند يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 300 وانتشر وشاع وكثر رواته في كل الطبقات، ولم تصح رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق سيدنا عمر بن الخطاب، وروي عن صحابة آخرين يبلغون 20 ولكن رواية الحديث من طريقهم فيها ضعف، فما صح إلا من طريق إلا عن سيدنا عمر بن الخطاب، ومنه لم يروه أحد إلا واحد ومن الواحد وكله من التابعين هؤلاء الثلاثة، فكان حديثا فردا في 4 طبقات. سيدنا عمر تفرد بروايته، ثم تفرد عنه علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم من عنده انتشر الحديث. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأجلها، ولهذا اعتنى العلماء رضي الله عنهم بتصديره في أوائل الكتب، ولهم في ذلك عدد من الحكم، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه بهذا الحديث، مع أن الباب الأول في الصحيح باب بدء الوحي، ولا يظهر كثير مناسبة بين هذا الحديث وبين بدء الوحي. الحديث الذي بعده كان يفصل خبر نزول الوحي، أما الحديث الأول قال العلماء الظاهر أن البخاري ما أورده إلا لينبه الطالب على تحرير النية، إنما الأعمال بالنيات وتصحيحها، وأنها عماد العمل الصالح من تعلم وتعليم وعلم وقراءة، فأراد أن ينبهه عليها فبدأ كتابه بها. وهكذا كثير من المحدثين يفتتح كتابه بهذا الحديث. وهذا الحديث كما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى يدخل فيه ثلث العلم، يدخل فيه ثلث العلم. كيف ثلث العلم؟ وجه البيهقي هذا فقال يدخل فيه ثلث العلم لأن العلم إما أن يكون متعلق بالقلب بأعمال القلوب أو بالأقوال أو بالأفعال أعمال الجوارح، إما يتعلق بعمل اللسان أو بعمل القلب أو بعمل الجوارح. وهذا الحديث هو الذي يجمع أصول ما يتعلق بأعمال القلوب، فإذا دخل فيه ثلث العلم. وأعمال القلوب هي الأصل في الأعمال كلها، وأعظم العبادات عبادات القلوب، ولا تنفع عبادة البدن إذا لم تصحبها عبادة القلب، ولكن يمكن أن تكون هناك عبادة قلبية لا يتحرك لها البدن، فيمكن الواحد يحصل ثواب بعبادة بقلبه دون أن يتحرك شيء من جوارحه، ولكن لا يتأتى أن تتحرك جوارحك في طاعة من الطاعات وتنال عليها ثوابا إذا لم يكن قلبك مخلصا فيها، إذا لم تكن مخلصا في طاعة فلا ثواب. فإذا ليس شيء من أعمال الجوارح تثاب عليه إلا بشرط عمل القلب، وبعض أعمال القلب تثاب عليها ولو لم يقترن بها شيء من عمل ليش الجوارح. فإذا أعمال القلوب هي التي عليها المدار. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أيضا عن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنه يدخل في 70 باب من العلم، في 70 باب من أبواب العلم. ولما أورد هذه المقولة الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري استكثر هذا العدد 70 باب من أبواب العلم، وقال لعل الإمام الشافعي أراد المبالغة، ما أراد خصوص 70 يعني مثل إيه أنت استغفر لهم 70 يعني بأي عدد إن كان المراد عدد كثير يعني، فقال لعل الإمام الشافعي لما قال إن هذا الحديث يدخل في 70 باب يعني في أبواب كثيرة. ثم جاء الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر وأورد مقولة الشافعي هذه إنه يدخل في 70 باب من العلم، ثم عدد 70 باب بابا بابا، أولها في الوضوء ثم في الغسل ثم في الصلاة كذا، ثم في كذا، عدد 70 باب من أبواب العلم كلها يدخل فيها ليه هذا الحديث. فقال: فقد علمت بهذا أن الشافعية ما أراد المبالغة، وأنه أراد أنه يدخل في 70 باب بالفعل هذا الحديث، وهو من الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين، وهي 4 أحاديث. الحديث الأول هذا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخره كما سيأتي معنا. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله معنا. والحديث الثالث حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والحديث الرابع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه 4 الأحاديث عليها مدار الإسلام، وقد نظمها بعضهم في قوله: عمدة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، اللي هو هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما تفيد الحصر، يعني ليس الأعمال إلا بالنيات، ليس الأعمال يعني ليس صحة الأعمال إلا بالنيات، ليس صحة الأعمال، لا يصح عمل إلا بالنية. ثم في بعض الأعمال يسقط الطلب عن المكلف وتبرأ ذمته ولو لم تصحب عمله النية، ولكن لا يثاب على عمل قط إلا بالنية. والعبادات التي يحصل مقصودها بمجرد فعلها تبرأ ذمة المكلف منها وإن لم ينوي عند فعلها، ولكن لا يثاب على فعل إلا بالنية. ومعظم العبادات يشترط النية لصحته وللثواب عليه، فلو لم ينوي لم يصح، ولو لم يخلص في النية لا يثاب. إنما الأعمال بالنيات، صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، إنما الأعمال بالنيات. فمهما كثرت الأعمال إن لم تصحبها نيات صالحة محررة لا تنفع صاحبها، وتكون هباء منثورا. مهما اجتهد ومهما تعب ومهما أرهق نفسه في مشروع كبير خيري عظيم جدا كان الدافع له طلب المحمدة والثناء بين الناس، أو طلب مردود ودخل يأتي له من وراء هذا العمل، أو منصب معين ينتظره من وراء هذا السعي، إلى آخره، فليس له إلا ما نوى. من غزا ينوي عقالا فله ما نوى، غزا يعني خاطر بروحه، ذهب إلى الغزو وهو ينوي عقال من الغنيمة، ثوابه في الآخرة إيش؟ هذا العقال، لأنه أراده. إنما الأعمال بالنيات، لا يصح عمل ولا يتم عمل إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، لا يصح ولا يتم عمل إلا بالنية، فلو خلى عن النية لم ينفع صاحبه. قال سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري في الحكم: الأعمال صور قائمة، وروحها وجود سر الإخلاص لله فيها، وجود سر الإخلاص لله فيها، من دون هذا الإخلاص لا تنفع، مجرد صور، مجرد صور. كان بعض الصالحين يقول: الأعمال كلها أصفار، صفر، يعني صلاتنا صفر، والصوم صفر، والحج صفر، وبر الوالدين صفر، كم رقمه؟ صفر، والصدقة صفر، كلها صفر، ورقمها الإخلاص، رقمها الإخلاص. تخيل أنت عندك 5 أصفار، بعدين بعدها كذا 1، كم يطلع؟ 100,000. 6 أصفار بعدين بعدها 1 يطلع كم؟ 1,000,000. واضح ولا لا؟ فكلما كثرت أعمال صالحة معناه كثرت أصفار، فإن سويت لك إخلاص يطلع بجنب هذه الأصفار رقم، تصبح حاجة كبيرة، وإن ذهب الإخلاص يبقى معك الأصفار كله صفر، لا فائدة منه. من صيام من صدقة من حج كله لا فائدة. تكثر أعمال صالحة تكثر أصفار، فإن شيب جنبها رقم نفعتك، وإلا أتيت صفر اليدين، تأتي القيامة صفر. والمصيبة إنه لو كان العمل الخالي عن النية مقترن بنية فاسدة من طلب المكانة في قلوب الناس، أو الوجاهة بينهم، أو انطلاق ألسنتهم بالثناء، أو التحصل على شيء مما في أيديهم، يعود ذلك وبالا على صاحبه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أول من تسعر بهم النار ثلاث: عالم لا إله إلا الله، وقارئ للقرآن، ومجاهد في سبيل الله، ومتصدق في بعض الروايات، منفق أنفق أمواله، واضح ولا لا؟ نعم. إذن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أصل عظيم، ينبغي لنا أن نجعل من فوائد جلستنا هذا أن نحرص على تصحيح النية، نحرص على تصحيح النية في كل يوم وليلة، ننوي بأعمالنا نيات صالحة حتى تعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة، ولا نلقى الله بأصفار كثيرة خالية عن الفائدة وخالية عن النفع. توهم الإنسان أنه فعل وفعل وهو لم يحرر النية الصالحة، ثم يلقى أعماله كلها لا تساوي شيء. فننوي النيات الصالحة، ما نعتاده من أعمال، ما نعتاده من ممارسات يومية، كل هذا لو اقترن بالنية الصالحة يكون في ميزان الحسنات. لكن إذا نوى بأكله القوى بطاعة الله، بطاعة الله له ما قد نوى. فالنية الصالحة تحول العبادات، العادات إلى عبادات. يعني ماذا تحولها؟ يعني تجعل لصاحبها ثوابا فيها، فكأنها عبادة. إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله، نوى بما يعتاده من مصافحة الوالدين وتقبيل يديهما والسعي في قضاء حاجتهما، امتثال أمر الله تعالى له ببر الوالدين والتسبب في حصول مرضاة الله تعالى عنه، رضا الله في رضا الوالدين، خرج قضاء حاجة أهله، ينوي التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في خدمة أهله عملا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيتنور قضاءه لهذه الحاجة بنور الارتباط بالجناب النبوي، وتعود عليه عوائد الهمة والوجهة الشريفة لما كان يعمل هذا العمل، وأنت ربطت هذا العمل بنية المتابعة لجنابه عليه الصلاة والسلام، فتسري على أعمالك بركات أعماله صلى الله عليه وسلم. تنوي العمل بفرض الكفاية، بفرض النفقة والكفاية لأهلك فيما يحتاجون الذي افترضه الله تعالى عليك. تنوي عندما تذهب في قضاء الحاجة من السوق أن تعين من تشتري منهم على كسب الرزق الحلال، وهو من الواجبات، فتكون معين له على فعل الواجب، هو يقوم بواجب، يتسبب في كفاية أهله وفي توفير النفقة لمن يعولهم، تنوي أن تكون عون له على هذا الواجب، فتشارك وأنت في ثواب هذا الواجب، بدل ما يكون ثوابك ونصيبك من الروحة والجية كلها الحاجة اللي اشتريتها، يكون نصيبك منها قرب من الحق سبحانه وتعالى وتحصيل رضوان الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص لوجهه الكريم، وبالاستكثار من النيات الصالحة فيما نقول وفيما نفعل. ويأتي معنا الكلام عن بقية هذا الحديث في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لما ينفعنا، وأكرمنا منك بالإخلاص لوجهك الكريم في الأقوال والأفعال والأحوال كلها، وبوينا من رضاك عنا أعلى المراتب، تولنا بما توليت به خواص المحبوبين في خير وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج دلوني على السوق. وتذكير أيضا، لأنه إحنا الآن في الحلقة الخامسة، تذكير لمن لم يسمع الحلقة الأولى ويعرف المسمى البرنامج. أنا أبغى أذكركم، مسمى البرنامج دلوني على السوق مأخوذ من قول للصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه، الذي دخل المدينة وقال له الأنصار نعطيك نصف مالنا، نعطيك فلوس تتاجر، نعطيك أراضي، نعطيك مزارع، نعطيك كما تشاء وكما تحب. هو عبد الرحمن بن عوف كان تاجر مرة كبير، فقال لهم كلمة، والكلمة دي أصبحت يعني استراتيجية وأصبحت مدرسة، أصبحت مدرسة، مدرسة كبيرة جدا. قال دلوني على السوق. إحنا الآن أنا وأخي معمر جالسين بنتكلم، وتكلمنا في الأربع حلقات الماضية، الآن إحنا في الحلقة الخامسة، حول بعض الاستراتيجيات. الحلقة الماضية تكلمنا يا أخي معمر حول معرفتك لنفسك، وهي الركن الأول من أركان تطوير الذات. هل تتخيل إنه ما باقي معلومات نقولها في كيف يعرفوا الشباب أنفسهم؟
2: والله لا، هي يعني ما شاء الله تبارك الله غطيناها وهي لو نبي نختصرها بكلمة واحدة، أعرف قدراتك.
1: نعيدها، نقول أعرف قدراتك.
2: معرفتك نفسك أنك تعرف قدراتك، ما هي قدراتك،
1: ما هي بس. وإذا عرفت قدراتك يا أخي الشاب وأختي الشابة، حرام أنك أنت تضيع القدرات الحلوة دي. أكيد. لأنه هذه هبة من الله.
2: أكيد.
1: هبة من الله، الله سبحانه سبحانه سبحانه وأعطاك منحة وأعطاك هدية وأعطاك هبة وأعطاك قدرة وأعطاك حاجات كثيرة، حرام أنك أنت ترميها. ما يصير يا أخي ويا أختي الشباب. الآن ننتقل إلى الركن الثاني من أركان تطوير الذات، وهي إجادة معرفة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين.
2: طيب لو نبي نشرح دي، خلينا نقسمها قسمين. أول قسم اللي هي تواصلك مع نفسك، لأنه هذا الأساس،
1: التواصل مع النفس. أيوة. أنا هو قاعد أكتبها النفس. طيب. اثنين،
2: التواصل مع الآخرين. خلينا هو قسمناها نحن،
1: هي الحين قسمين.
2: أيوة.
1: التواصل مع الآخرين،
2: لأنه يعني التواصل الفعال لازم يمشي على على على الجزئين، أول شيء مع نفسك ومع الآخرين. مع نفسك يعني إيش؟ نحن قلنا أول شيء، أول ركن قلنا إيش؟ معرفتك لنفسك اللي هي قدراتك. طيب بعد قدراتك هنا يجي النقطة الثانية، أنت إيش تبى توصل؟ التواصل، أنت إيش تبى توصل؟ في ناس كتير تلاقي عندهم قدرات كل شيء بس كاتمينها، ما يحبوا يشاركوها للناس.
1: ليه؟
2: سبحان الله، يعني يمكن من طبايعهم طريقتهم،
1: خجول
2: هذا. خجول يمكن، يعني والله تشوف ناس ما شاء الله تبارك الله عليه خجول في حاله، وتلاقي عنده خبرة خيالية. لو تشوف معظم، ناخذ مثال يعني على نطاق مثلا البزنس حق الحاسب الآلي والكمبيوتر، تلاقي ناس كثيرة مخترعين أو حاجة، بس تلاقيه خجول لوحده، ما يعرف يتواصل، عنده الفكر، عنده كل شيء بس ما بيتواصل. فهذا الأساس، إنك أنت إيش تبى توصل، ما تريد.
1: لحظة، أنت قلت التواصل مع النفس، الحين أنت قلت إيش أبغى أوصل. أنا قبل لا أوصل للجانب الآخر، خليني أنا ونفسي أعمل، أتصل مع نفسي. يعني دكتور أنا فون على نفسي، ألقى نفسي مشغول فأسيب.
2: لا لا، ما هي كده.
1: شوفوا أنت تبغى أنا أسوي كده، تعقد الناس يا أخي الكريم. إحنا لو نسوي برنامج ينفع الناس. لا يعني. الله يرضى عليك.
2: الله يرضى عليك. والله أنا ما بعقد الناس. أنا اللي بحاول أقوله يا شيخ حسن، إنك أنت عندك الفكرة، عندك القدرة، عندك كل شيء، لازم تحط في بالك، طب أنا إيش بوصل، بروح لفين. أوكي، نسي نأخذ مثال إنه أنا عارف قدراتي، تمام، انه انا عندي الله سبحانه وتعالى مديني قدره انه اعرف كيف اقول لك الحاسب الالي وكل شيء. طيب انا ايش بوصل؟ انا بوصل انه انا كل افكاري دي ابى انشرها، ابى اشوف الناس، ابى اوري لهم، هي ابى اتطور في الحاسب الالي. هذه اللي انت تبغاه،
1: معناته انا حقول لك التواصل مع النفس، اني انا وانا في لحظه صفاء وجلسه هناء لوحدي بيني وبين نفسي اتكلم مع نفسي. الحديث مع الذات. يا يا يا يا حسن، يا عبد الحميد، يا أحمد، يا جابر، يا راشد. أتكلم مع نفسي، أكلم نفسي، أقول أنا لازم أعمل كده، ولازم أقول للناس إن أنا أقدر أسأفر مثلهم أجهزتهم، وأسوي لهم برامج حماية، وأسوي لهم مواقع إنترنت، وأسوي لهم أكلم نفسي. يعني هي الخطاب مع الذات. معمر سلامة، أنت الآن شاطر في التسويق، وأنت شباب وأنت في الجامعة كنت تكلم نفسك تقول أنا شاطر في التسويق وحبيع. ممكن واحد يبيع للناس الهواء، يعني تفكر القصة. أيوة. واحد باع للواحد الأهرامات. أيوة. في مصر أحلو.
2: أيوة.
1: يعني مثلا. أيوة. شاطر في التسويق، في واحد يروح ويقنع الناس انهم يشتروا هذا المنتج او يشتروها او انه يعني يقبلوه ك ك ك كمدير لهم.
2: خلينا ناخذ التسويق، نخرج من الحسبة، ناخذ نتكلم على شيء ثاني. اي عشان شغل. اي قدراتي انا تسويق، احب التسويق، احب اتعامل، احب اتكلم. ايش اللي بوصله؟ انه بوصل للناس انه هذا المنتج لازم تستخدموه كويس، 1 2 3 4، واشاركهم بافكار التسويقيه. ايش تواصله مع الاخرين؟ دحين هذا قلنا ايش ما تريده. انا تكلمت مع
1: خلاص نفسه. اتواصل مع نفسه، اتكلم مع ذاته، اقنع نفسه انه هو ناجح في التسويق او ناجح في اقناع الاخرين بشراء هذه البضاعه.
2: نجي على المحور المهم، الاخرين. وانا بتكلم على الاخرين انه انت ما بتواصل لهم بس، تفهم هم ايش. وهذا هو السر معظم نجاح عندك على نطاق الشركات. منتج، ايش اللي بيحصل؟ شركة عارفة هي تنتج ايش، ووصلت الفكرة لهذا، بس قبل ما توصلها هي فاهمة الشخص اللي قدامها او الزبون اللي بيشتري ايش يبغى بالضبط عشان تعرف توصل الشيء.
1: هو مثلا نقول مثلا مشروب، مشروب عصير، عصير.
2: ايه
1: تعرف الناس ايش اللي يشربوا العصيرات دول، ايش يبغوا في العصير، ايش حتى ممكن يسوي لها ابحاث. يعني يبحثوا
2: طبعا، هذا في قسم كامل يسموه بالانجليزي كاستمر اند ديفلوبمنت، وفي عندك كمان شوبر اند كاستمر ماركتنج، اللي هم بيجلسوا وبيحللوا بيعرفوا الزبون هو ايش يبغى بالضبط وايش بيوصل له.
1: اقول
2: احنا تكلمنا شركه، نحن خلينا نتكلم كافراد احسن.
1: انا بدي اقول لك قصه يعني مدمر افراد. إيه؟ ابغى اقول لك احنا باقينا دقيقه ونكملها يمكن في الحلقه الجايه، لانه الموضوع مره مهم. الشباب اللي الان انتشروا، وانا مرة مبسوط منهم، على الكورنيش يبيعوا شاهي على الجمر. انا ما كنت اشتري منهم زمان لاني كنت اشوف البراد اسود، استغرب ايش اسود البراد كذا. قبل اسبوع او اكثر، يعني قبل ايام، احنا بلاشنا نجيبها كذا، كنت ماشي انا وصديقي، فقلت له اقول كان وقف نشتري من الشباب دول اللي هم بيبيعوا، وقفت فاذا بي قدم لي الكاسة، بس سوى حركة أعجو، يعني أنا قعدت أفكر فيه واضح، جايب معاه الكاسة الورق، يبيعوها كل الكشكات على البحر، يديك الكاسة الوحدة. هذا أداني الكاسة وأداني معاها بلاستيكة، صقت الكاسة فيها ومسكتها أنا بيدي البلاستيكة، وصرت مرتاح وأنا في السيارة قاعد أشرب، مع أنه هو باعني الشاهي ب3 ريال، الكشك يبيع بريالين، لكن أنا أديته 3 ريال وأنا مرة مبسوط منه، لأنه إضافة لطعم الشاهي عرف احتياجات الشباب اللي ماسكين الكاسة وهم بيسوقوا سيارات. طولت عليك هذا في القصة.
2: لا لا بالعكس بالعكس،
1: لازم إحنا نوقف دحين ونكمل الحلقة الجاية
2: أكيد إن شاء الله،
1: لأنه تقريبا يعني باقي ثواني إن شاء الله. إخواني وأخواتي، إحنا الآن في التواصل مع الآخرين ومعرفة الآخرين، بالله عليكم خليكم معنا الحلقة الجاية نبقى نكمل الكلام الحلو الطيب. شكرا معمر، شكرا لكم، مع السلامة.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: شمائل الرسول ذي الخلق النبي.
1: حديث الجمعة.
0: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
1: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا نزال في شمائل حبيب الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وها نحن نشرع في الشمائل في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد سكون الليل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن السمر بعد هدأة الليل وسكونه، واستثني من ذلك سمر الرجل مع زوجته. والسهر في زماننا يعد من البلايا ومن المصائب، وله جنايات على كثير من الناس. فمن أعظم جنايات السهر في هذه الأزمان حرمان بعض الذين يسهرون لياليهم من قيامهم لصلاة الفجر، وفي ذلك أمر عظيم ومصيبة جسيمة. فإذا نام الإنسان عن هذه الصلاة فإنه يتعرض لسخط الله، ويقوم بعد أن يبول في أذنه الشيطان، كما عبر عن ذلك الفعل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأول النهار بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخته، وهذا أمر معلوم بالتجربة، ومن شاب على شيء شاب عليه. فما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب إلى بقيته، إن نشاطا فنشاط، وإن كسلا فكسل. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا الحسن ابن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أصحاب رسول الله قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قوله هنا في الحديث إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن، أي إن خرافة اسم رجل وهو عذري أخذته الجن أسيرا في الجاهلية، ثم أرجعوه إلى الناس، فكان يذكر للناس أخبارا غريبة ما رأوها ولا سمعوا بها فيتعجبون منها، فقالوا حديث خرافة، وأصبحت مثلا سائرا في كل حديث غريب يصعب تصديقه. إلا أن الحديث هذا هناك من أهل العلم من حكم عليه بالضعف. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي

0: في الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، لا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى نفسي، فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث مشهور عند أهل الحديث بحديث أم زرع، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف ومؤلف خاص لكثرة فوائده، كالقاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. ومنهم من شرحه ضمنا مستوفيا فيه الكلام، كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري. هذا الخبر الطويل الذي ذكرته السيدة عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لها مؤانسة لزوجته وحسن معاشرة منه، قي فيه أن 11 امرأة اجتمعنا في مجلس واحد، وتعاهدنا أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، سواء ما كان من ذلك مدحا أو ذما. فمنهن من ذكرت زوجها بمدح، ومنهن من ذكرته بقدح، ومنهن من ذكرته بالمدح والقدح. والحديث طويل وقد سردناه في حلقتنا هذه، ولعلنا نتناول بعض فوائده ومعانيه في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا